0: عظيم.
1: نستمع إلى الحزب السادس من الآية 15 إلى الآية 91 من سورة آل عمران بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى الحزب السادس من الآية 15 إلى الآية 91 من سورة آل عمران بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي رواه مسلم.
1: أحاديث نبوية.
3: الزيتون للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتون، هي المحبة والعشرة.
4: شباب الزيتون، شباب الزيتون، فسحة شبابية تلتقي فيها آمال الشباب وقيم المجتمع، وحديث هادف يلامس قضاياهم ويضيء آفاقهم وتطلعاتهم. شباب الزيتون،
5: شباب الزيتون،
4: من إعداد وتقديم الأستاذ

0: شيخ أيمن إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك أستاذتي سندس وبكل مستمعي ومستمعات إذاعة الزيتون للقرآن الكريم.
0: إذن الانطلاقة إن شاء الله هتكون مضيئة بالقرآن، بالصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، بالكلم الطيب، بكل ما فيه فائدة وإنارة لسبيل المؤمن، وخاصة لشبابنا في فصل الصيف، الفصل اللي يكثر فيه الفراغ، اللي يكثر فيه المجون والعبث، دون أن يعي الشاب قيمة وقدر الوقت. اليوم حبينا نعرف هذه القيمة من خلال الاستئناس بالقرآن الكريم، كيف يصبح القرآن مؤنسا ورفيقا للشاب. مش ننطلق معك شيخ أيمن، وحياة الشاب مع القرآن الكريم، كيف يمكن أن نغير مسار شاب مسلم من ربما العبث، عدم الوعي بقيمة الزمن، أنه يتبع المسار السليم من خلال الاقتداء بالأنبياء والصالحين الذين كان دأبهم القرآن والكتاب وكذلك السيرة العطرة؟
1: نعم، بارك الله فيك. هو القرآن نزل لهذا الأمر.
0: نعم.
1: القرآن نزل ليغير العالم، وكان هذا التغيير في عهد الصحابة جليا وواضحا. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أسلم بسبب سماعه لسورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى حينما سمعها في بيت أخته. فتحول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من ذلك الرجل الشديد وذلك الرجل الذي صاحب الندوات وجلسات مع نادي قريش، تحوله إلى سيف من سيوف الإسلام، تحوله إلى رجل ينصر الحق، رجل عنده قضية ينشرها، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فكان وزير النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن كان وزيرا في الباطل. هذا التحول في شخصية سيدنا عمر، سيدنا عمر الخطاب، سببه في البداية هو سماعه للقرآن بقلبه، هو وقوع آية في القرآن غيرت حياته. وما أكثر الآيات التي غيرت أناسا، وما أكثر الناس الذين تغيروا بسبب القرآن.
0: نعم.
1: حتى أنه حينما يريد الإنسان أن يعبر عن حاله قبل القرآن وحاله بعد القرآن يقول أنا لم أكن قبل القرآن شيء، يقول من تخيلش حياتي من غير قرآن،
0: وكأنه لم يكن على قيد الحياة أصلا.
1: أصلاً نعم، بارك الله فيك. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، سمى الله عز وجل القرآن روحا ليدلل على هذا المعنى. فالقرآن حياة، القرآن روح، القرآن نبض، لذلك هو سبب التغيير في حياة كل إنسان وفي حياة الأوطان والمجتمعات.
0: نعم، سبحان الله. وياريت نتأسى بسيدنا عمر اللي طرأ على حياته هذا التحول الجذري العميق إلى حد اللحظة، يعني رغم مرور حقبات من الزمن إلا أننا نستشهد به. علنا نستفيد من هذه القصة، علنا نستفيد من هذه الشخصية الاستثنائية في التاريخ الإسلامي.
1: نعم، حينما كلمته أخته فأرادت أن تدعوه إلى الله ضربها في البداية ودفعها. هذا سيدنا عمر بن الخطاب نفسه لما أسلم توقفه امرأة وهو خليفة المسلمين.
0: نعم.
1: وترده تقول كيف تقيد حقا أو شيئا أعطانا الله عز وجل إياه، وتلت عليه الآية من سورة النساء وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا.
0: نعم.
1: حينما رأى سيدنا عمر بن الخطاب أن يضيق المهور بسبب تغالي الناس فيه، تغالي الناس في مهور البنات، فقال مثلا المهر هو كذا وكذا ولا يزاد عليه. فتأتي امرأة من وسط الجموع وهو يؤسس ويسن قانون وهو الخليفة تقول له وكيف تمنعنا شيئا أعطانا الله إياه؟ قال لها وأين ذلك؟ قالت وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ فقال سيدنا عمر بن الخطاب، قال أخطأ عمر وأصابت امرأة، وتلا الآية وتراجع عن ذلك القول. هذا الإنسان الذي لم يكن يتراجع عن أي شيء، هذا الإنسان الذي كان يعالج الأمور بالقسوة وبالقوة وبالغلظة،
0: إنسان مسيطر،
1: مسيطر، شوف كيف كان وقافا عند كتاب الله، كان يوصف سيدنا عمر كان وقافا عند كتاب الله، فإذا سمع الآية بكى وخشع وامتثل لها.
0: نعم، هو الحقيقة شيخ أيمن الوصول إلى هذا الشعور مش ممكن يكون بين ليلة وضحاها. خلينا نبداوم شبابنا خطوة خطوة، التحول من لحظات الفراغ، من لحظات العبث، من لحظات

0: قلة الوعي بقيمة الوقت إلى أنه الشاب يمسك الكتاب ويتدبر في المعاني، يقرأ ما تيسر من القرآن. سورة كهذه تعتبر سورة لامعة، سورة بمثابة الضياء المنير في حياة كل إنسان، فما بالك بالشباب وهو في بداية مشوار حياة يستوجب منه برشا عطاء، والعطاء موجود في القرآن، ليس كذلك غادة؟
1: نعم وهو كذلك أستاذة سندس. وفي هذا السياق باش نتسائلوا كيفاش القرآن يكون صاحب لا واجب. هو في الحقيقة باش نوليو ونعيشوا مع القرآن كصاحب لا كواجب، لازم أولا نفهموا أنه القرآن ماهوش مجرد كتاب نكملوه ونعديوه، بل هو كلام ربنا الموجه لقلوبنا باش يبدلنا من الداخل. ربي سبحانه قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، كما قلت. يعني الهدف مش السرعة ولا الكم، بل التدبر والفهم والتأثر. وهني يجي الدور الكبير متاع حب القرآن، خاطر كيف تحب القرآن تولي تقراه مش خاطر لازم، بل خاطرك مشتاق لكلام الله، كما واحد يحب يسمع كلام صديقه المقرب ليه. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه الإيمان ما يكملش حتى يكون الحب لله ولرسوله فوق كل شيء، ومن باب أولى أنه كلام الله يكون قريب للقلب مش ثقيل عليه. حب القرآن ما يجيش فجأة، بل يتبناك تبدأ تشوفه مش كمعلومات، أما كرسالة شخصية لك أنت. كل آية كأنها تخاطب حالك، كل معنى يجاوب على سؤالك. ربي قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني القرآن في الأصل راحة، ما هوش عبء، ومن هنا تتبدل العلاقة. في بلاست ما الشاب بش يقرأ بش جوست خاطر بش يكمل ولا خاطر هذا واجب عليه، تولي يقرأ باش يلتقي بربي سبحانه وباش يرتاح. وباش القرآن يكون صاحب فعلا، لازم يتبدل أسلوب التعامل معه. تقراه ببطء، بحضور قلب، استحضار رقابة ربي سبحانه. ولو آيات قليلة نقرأها بوعي وتدبر، تخلي عندك موعد ثابت معه كل يوم، كما موعد مع أعز صديق تحبه. وتبدأ تسأل روحك مش قدش قريت، بل شنو فهمت وشنو اللي مس قلبي اليوم. مع الوقت القرآن يدخل حياتك اليومية، آيات الصبر تولي تعيشها وقت الابتلاء، آيات الرحمة تطبقها مع الناس، هكا يتحول من نص مقروء إلى رفيق حياة.
0: ربي يبارك فيك، يعطيك ألف صحة ومحلاها الكلمات اللي باش تمشي بينا بعيد. تخليني نتسائل شيخ أيمن بالحق، كيفاش الشاب يوصل ربما يعمل موعد ثابت ويومي في حياته مع القرآن؟ لأنه في الغالب نحرص على مواعيدنا، نحرص على لقاءاتنا مع أعز أصدقائنا، مع عائلاتنا، مع المقربين لنا، ولكن في علاقة بالقرآن ربما هذا فيه أخذ ورد. فكيفاش يكون موعدنا مع القرآن وموعد شبابنا مع القرآن ثابت؟ موعد فيه تريث، فيه بطء في القراءة، فيه تدبر وتمعن في المعاني، حتى نخرج في نهاية الرحلة هذه الشيقة مع القرآن بعبرة أو بموعظة حسنة.
2: الحقيقة منهج النبي عليه الصلاة والسلام في تربية أصحابه هو القدوة في الشيء هذا،
0: صحيح،
2: لأن الصحابة هم أحسن ناس حبوا القرآن وعاشوا معاه. كانوا يقيسون المسافات بعدد الآيات، يقول بيني وبين المسجد مقدار 30 آية و40 آية. كانوا جلسات الضحى يحسبوها للنبي عليه الصلاة والسلام مقدار 60 و70 آية. فكانت هذه علاقتهم بالقرآن، كانت تسمع لبيوت الصحابة في المدينة دويا كدوي النحل من قراءتهم للقرآن. كانوا يحفظون القرآن في صدورهم رضي الله عنهم وأرضاهم. السبب هو كلام سيدنا في حق القرآن، كان يرغب فيهم في القرآن. قل: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.
0: سبحان الله.
2: فكان سيدنا عليه الصلاة والسلام دائما يحيي فيهم كل مجالس الذكر. ذاك علاش الشباب اليوم نقولوا له انضوي في مجالس الذكر، ادخل مجالس الإملاء القرآنية، أقرأ مع المؤمنين، هذاك يشجعك، هذاك يحيي فيك نفس، هذاك يبعث فيك طمأنينة، هذاك. فهو يولي جيل حلقة القرآن وحلقة الإملاء هو مندفع يستنى فيها بدقيقة ودرج، ومن بعد ما يكمل الإملاء يحب يحفظ الإملاء، هذاك يحب يتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لكن الإنسان وحده في البداية قد يصعب عليه أنه هو يمسك المصحف ولا يعرف كيفاش يبدأ يحفظ ولا يعرف كيفاش يتدبر، فيحتاج إلى من سلك هذا الطريق قبله ليريك شخوصه ليوريك كيف
0: يصير. يحتاج إلى حافز.
2: يحتاج إلى حافز.
0: نعم. منها إلى مشجع.
2: التنافس.
0: أيه.
2: الصحبة الصالحة. الشيخ المعلم الذي يحببك في القرآن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبب صحابته في القرآن. قل لهم اقرأوا القرآن. فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. مش شفيعا للناس الذين كانوا يقرؤونه دون محبة. لا هو صاحب. وصاحب القرآن يأتي يوم القيامة على وجه النور والقرآن يكون رفيقا له فلا يتركه لا في القبر ولا في البرزخ ولا يوم القيامة. هذه الأحاديث حينما يقرأها الإنسان يرغب نفسه فيها وفي القرآن ويرغب نفسه في تلاوته. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.
0: أفضل التجارة هي التجارة مع الله سبحانه وتعالى. وهذا حال الشاب إذا تمسك بالقرآن الكريم وعرف قدر هذا الكتاب وما فيه من حلول لجل الإشكاليات. لأنه نعرف الناس كله ما نجموش نغطيه عين الشمس بالغربال. شبابنا اليوم يعاني في الويلات يمر بمجموعة من الصعوبات اللي في بعض الأحيان يلقى نفسه تجاه مرحلة مستحيل باش يخرج منها. فنقول له عليك بالقرآن فيه النور وفيه النبراس المنير وفيه أيضا الحل لجل مشاكلك.
1: نعم.
0: لأنه بالقرآن تستريح النفوس بالقرآن تطمئن القلوب كذلك.
1: نعم. نعم ضروري جدا أن نغير النظرة متاعنا من القرآن من مجرد هدف لتحقيقه إلى أنه طريقة عيش.
0: نعم.
1: يعني مش مجرد حزب ولا ختمة ولا إنجاز نحطوه في قائمة، بل هو علاقة مستمرة كيف نفس ما تتقاسش بالسرعة بل بالاستمرارية. ربي سبحانه قال ورتل القرآن ترتيلا. الترتيل هنا فيه معنى التمهل والحضور مش الاستعجال. كي تبطأ في القراءة وتسمح للآية باش تمر على قلبك وروحك تولي تحس أنك مش تقرأ نص بل تعيش حوارك بينك وحوار بينك وبين الله.
0: نعم.
1: وزاد من أهم المفاتيح أنك تخرج القرآن من وقت خاص معزول إلى جزء من يومك. مش نقول نقرأ ساعة وننساه باقي اليوم ولا نخلي حتى آية ترافقني، بل نخلي حتى معناها الآيات كلها ترافقني في قراري في صبري في أخلاقي في نظرتي للناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض. يعني المعاني تخليها تتحول إلى سلوكيات مش تبقى كلمات. وقتها القرآن ما عادش حاجة تعملها بل ولا حاجة تعيشها وكيعيش معك كل يوم. طبيعي يتحول من واجب إلى رفيق ومن قراءة إلى صحبة.
0: نعم. شيخ أيمن إبراهيم أثار نقطة مهمة جدا. مجالس الذكر ومجالس الذكر هذه نلقاوها في إطار مجموعات، مجموعات صادقة مخلصة لله محبة للكتاب. هذه المجموعات إلى أي مدى تمثل الرابط الوثيق بين الشاب والقرآن؟ كيف يمكن لهذه المجموعات أن تشجع من هو خاصة في بداية المشوار؟ شيخ أنت تحدثت على التردد، تحدثت على الخوف، تحدثت على صعوبة الاعتياد على نسق جديد في حياة الشاب.
2: نعم، هو المؤمنين مع بعضهم يشجعوا بعضهم، والإنسان طبعه أنه يحب الناس ويحب يتشجع بغيره. لما يكون هو وحده منفرد يحس بالوحشة، لكن لما يشوف شكون مشارك له في الطريق يكون أكثر إقدام وأكثر شجاعة على سلوك هذا الطريق. فبالتالي الانضواء في الحفظ الجماعي والإملاءات القرآنية راهو حاجة بإذن الله تقويك وتخليك ثابت. فما ناس تقعد في الإملاء القرآنية 20 سنة و 30 سنة.
0: صحيح.
2: أنا نعرف ناس قريت معهم في الإملاء القرآنية توفي والله يرحمهم. وناس مازالوا عايشين، ناس أكبر مني ناس أصغر مني. فما واحد الله يرحمه ينعم وتوفى كان يقرأ معنا في الإملاء عن سيدي أحمد يونس المساكن الله يرحمهم الكل. المهم ديما يقول لي بربي كلم ولدي يجي معاكم، أنتم صغار يجي معاكم وكله. كان ولده ما يجيش ما يحبش. المهم كيف توفى هو واني مشيت وسافرت وكل شيء. بعد رجعت مشيت الإملاء هذه هي نفسها، لأنه كيف يموت سيدي تلميذه هو اللي يشد الإملاء في بلاسته وتتواصل الرسالة هذك.
0: نعم.
2: المهم لقيت ولده في الإملاء غادي يقول سبحان الله
0: سبحان مغير الأحوال.
2: كلمته قال لي ما حبيتش نخلي بلاست بابا فارغة.
0: ما شاء الله.
2: شوف الكلمة اللي قالها لي هزتني أنا، قلت درس هذا. كل ما يقولش الإنسان الكبير أنا خلي ولادي يحفظوا أنا ما نحفظش، لا، أنت انضوي في الإملاءات القرآنية وخذ بلاستك فيها. والمؤمنين يحشرون يوم القيامة زمرا زمرا، يحشرون مع بعضهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم، حتى معناها لو كان خفت الموازين يوم القيامة ربي جيرنا ذوكم أصحابك متعلم ليه هم اللي يتفقدوك، كان معانا هذاك يا ربي شفعنا فيه، والمؤمنين يشفعوا لبعضهم. فالإنسان يحجز مقعده في الإملاءات القرآنية من الآن. لماذا؟ لأنه الإملاء والحفظ الجماعي يعلم الإنسان الصبر، يعلم الإنسان التواضع، يعلم الإنسان الأخلاق، يسمع كلمة باهية، يتعلم أحكام التجويد،
0: يعلم قيمة الوقت،
2: يعلم قيمة الوقت. نعم. يرابط بين الأذانين مثلا بين المغرب والعشاء في المسجد. هو النبي عليه الصلاة والسلام ديما سبحان الله يحفز أصحابه، قال له ما يعجز أحدكم، وسيدنا صادق يعني إذا كان يقول لهم حاجة رأي ذيك حق، فهما
0: لو كان يقول مسلم
2: يعني. يقول لهم فما جيش جاء وهم ما همش يسمعوا في حس جيش جاء يقفوا ويخذوا سلاح، يعني قولوا لا يقولوا باطلا سيدنا. نعم. عليه الصلاة والسلام قالوا ما يعجز أحدكم أن يذهب إلى البطحاء أو العقيقة ذوما أسواق فيرجع بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم، معناها يمشي للسوق يروح بزوز ناقة وناقة أخرى من غير فلوس، يأخذ مكاكة يجي بهم ما غير لا فك ولا قطيعة رحم. طبعا ناقتين 10 ملايين وقتنا تو، لو كان نقولها أنا للصغار تو تمشي تو 10 ملايين تمشي وتجيبهم تو الناس كل تمشي. قالوا يا رسول الله نحبه معناها كيف ذلك؟ قال يذهب أحدكم إلى المسجد فيحفظ آية أو آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خيره من ثلاث، وأربع خير له من أربع. فسيدنا عليه الصلاة والسلام كان يعرف ناس تحب المال وتجري وراء الدنيا وهكذا، فيبين لهم أنه اللي عند ربي خير.
0: نعم.
2: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لا ميم حرف.
0: نعم.
2: ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف.
0: نعم.
2: فكان سيدنا عليه الصلاة والسلام يحدثهم على البقرة وآل عمران، ما خاطرهم سور طوال، فيرغبهم في حفظهم، يقول اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يحاجان عن صاحبهما، شو كلمة صاحب مرة أخرى، فإنهما يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. كي الإنسان يستشعر أنه عنده عضد اللي هو القرآن وصاحب اللي هو القرآن، واللي هو شي يكون سبب لدخول الجنة، بل دخول أبويه الجنة، بل هو بر بوالدي. قالوا كيف غفر الله لك؟ قال بأخذ ولدك للقرآن. قال إنه يلبس والديه تاج الوقار يوم. نعم. القيامة، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا. فشكون منا ميحبش يبر بوالدي وميحبش يفرحهم وميحبش يكون سبب لدخولهم الجنة؟ هذه الكل يعملوا القرآن. احنا في حياتنا لو كان حد يفرح لي بابا مثلا، ان انا واحد من صحابي يفرح ببابا، انا نفرح بيه هذاك
0: بالطبيعة.
2: هذا القرآن هو باش يكون سبب لدخول بوك وأمك الجنة، ما تحبوش هذا صاحب، هذا عال صاحب. وهو الأنيس اللي ما يتخلاش علينا خاصة في القبر. مرة والله هذه حكاية حقيقية، حكاية حقيقية.
0: نعم.
2: أنا في الجامعة دخلت لقيت واحد من المصلين يبكي وحده بعصر العصر، وهذا واحد المصلين عنده علاقة بكتاب ربي سبحانه وتعالى دي ما يقرأ، لقيته يبكي. يا سي الحاج معناها لباس اش حالك الاولاد الصغار الشخص؟ قال لي لا لا، انا تفكرت في القبر مانيش باش نصلي. فما شكون في اللحظه هذيك في السوق يتعارك، وفما شكون لاهي في قهوه يلعب وهو مخه
0: هو يفكر في الصلاه كيفاش باش يحرم منها وهو في القبر.
2: قال لي انا تو نرتاح كان في الجامعه في الصلاه، هذاك وقتاش كيفاش في القبر نحب نصلي؟ قلت له الحاج في القبر نجم تقرا القران، صحيح ما تصليش، اما القران راه ما يسيبكش. قال لي ما نحفظش برشا. قلت له ربي يحفظه لك، انت ممكن ديما تقرا فيه، هو مش حافظ برشا لكن ربي سبحانه وتعالى فرح ونور وجهه. وفعلا هو القرآن هو الصاحب اللي ما يسيبناش بإذن الله سبحانه. صحيح. وتعالى قد ما يبني الإنسان علاقة معاه قوية أكثر، وقد ما يبدأها العلاقة على بكري، قد ما بإذن الله سبحانه وتعالى تكون حياته يسيرة ومباركة وطيبة، ونفس الشيء حتى يوم القيامة يلقاه ذخر ويلقاها فضل من الله سبحانه وتعالى.
0: نعم، جمالية هذه العلاقة التي تجمع المسلم بالقرآن الكريم تتجلى من خلال هذا الرابط الوثيق اللي يتحدث عليه الشيخ أيمن إبراهيم، وكما نقول بالمثال يتضح الحال. هو حكينا على أحد المصلين اللي كانت علاقته وطيدة جدا بالصلاة، وخاف على نفسه يوم القيامة أو وهو في القبر أن يحرم من أداء هذا الواجب وهذه الفريضة، فكانت رسالة طمأنة من الشيخ أيمن إبراهيم أنه لن يحرم من القرآن الكريم اللي إن شاء الله باش يكون ليه نور وذخر يوم القيامة. ما أحوجنا حقيقة إلى هذه الرسائل اللي تحفزنا وتشجعنا وتخلينا نراجع أنفسنا وشبابنا يراجع نفسه على التقصير الحاصل إزاء القرآن.
1: نعم، وهو كذلك أستاذة سندس، ولا ننسى أن أهل القرآن هما أهل ربي، أهل الله وخاصته، وأنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
0: نعم.
1: فهذه حديث تحثنا وتشجعنا على الإسراع نحو حفظ القرآن والتجويد والترتيل. نحكي توا على الجانب العملي، كيفاش نداوم على القرآن ونشوفوه صاحب مش مهمة، لازم نخليه العلاقة بيناتنا وبينه علاقة عيش يومي مش علاقة ضغط. خليه عندك موعد ثابت، أي صاحب ما تبدلش الوقت كل مرة، كانت نجم بعد الفجر تقرأ كل ما تيسر.
0: نعم.
1: لأنه القرآن في وقت الفجر كله يعني يكون يومك بركة. كله بركة.
0: نعم.
1: هو أفضل وقت، يكون فما حضور قوي، حتى كان ما تنجمش اختار وقت ثابت، خليه غير قابل للتفاوض. ما تبدأش بالكم، أبدأ بالثبات، أقرأ حتى 5 دقائق كل يوم. الفكرة مش قديش قريت، الفكرة هل رجعت لصاحبك اليوم.
0: نعم.
1: أم لا. أعمل حلقة صغيرة يومية، وهني نأكد على فكرة الصحبة الصالحة والانخراط في مجالس الذكر ومجالس الموعظة الحسنة، لأنه الصاحب ساحب، ولما نكون معناها رفقاء خير وأهل معناها قرآن سنجر بعضنا إلى طريق الخير وطريق القرآن، ونكون شجعنا بعضنا أكثر. القرآن يحب الصحبة الصالحة. أبدأ بالثبات، مش قراية عشوائية، يعني صفحة صفحتين بعدها وقف اسأل روحك شنو الآية اللي شدتني، شنو تحب تقول لي الآية هذه، لأنه كلها رسائل من عند ربي سبحانه. ربي يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، مش بالقراءة فقط وإنما بالتدبر بالتأمل في المراجعة كذلك، أهم طريقة. وينصح طبعا لحفاظ القرآن بالتكرار الذكي، ما تخليش الحفظ يتنسى. شنو الفايدة إذا كان أنا نحفظ ونترك، والقرآن عزيز وغالب سرعان ما يتفلت. كل نهار لازم تراجع شوي، لازم يكون عندك وردك اليومي اللي تخصص له الوقت، ومعناها تسهر على حفظه ومعناها ومراجعته لكي لا يتفلت المحفوظ. خليه نظام دوائر، اليوم تقرأ جديد وغدوة ترجع للي قبله، وبعد غدوة تزيد توسع، وخاصة ما تخليش الحفظ يمشي وحده، خاطر القرآن كما قلت يتفلت، كما النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها. طريقة أخرى كذلك تخليك تحس القرآن صاحب، اربط كل يوم بآية واحدة تعيش معك، اكتبها ولا حطها في ذهنك، ارجع لها في نهارك. رب يقول فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
0: نعم، بارك الله فيك. إذن منهجية واضحة قدمتها لنا غادة، وهي نتصور في متناول الجميع أنه يتبعوها ويقتديوا بها. وكأنك تحكينا على علاقة مقدسة بالقرآن، هذه القدسية شيخة أيمن، تخلينا حافظه ونصونه ونرعاه هذا الكتاب، نرعاه ما حفظناه وما تدبرناه بصفة يومية، خاصة وقت اللي يكون الموعد ثابت.
2: نعم، هو النبي عليه الصلاة والسلام قال على الرجل الذي ينام عن ورده، قال فإذا نام عن ورده فذكره فليقم فليقرأه. حتى لو إنسان رقد هو مقراش قرآن، مقراش ورده من القرآن، شوف سما ورده، هو الورد جاي يقول لك ورد على الماء، فلما ورد ماء مدين، كأنه الإنسان كل يوم يخرج باش يورد باش يشرب ماء الحياة، باش يشرب الماء اللي هو باش يقويه ويخليه حي ويخليه إيمان وقوي أيضا.
0: وكأنه في إشارة إلى أنه النفس متعطشة لهذا القرآن.
2: يعني شفت تسمية الورد محلها، فالورد ذاك اليومي من القرآن هو شيء ثابت، أقله، قال العلماء أقله، من أعطي لك منها أقل ما قالوا 10 صفحات، يعني حزب. فمش كنقول لا لا جزء، هذا لازم يقراه المؤمن كل يوم.
0: نعم.
2: وهذا الحقيقة مقصرين فيه احنا ومفرطين، كبار وصغار ورجال ونساء. فنقول مثلا حتى النساء على الأقل أسمعوا الورد ذاك، حتى ولو أنت ما تقراش يحط في الكوجينة ولا حاجة أسمعوا. والشباب يقول راه لازم الإنسان يدخل الجامعة، هوك 5 صلوات، مع كل صلاة أقرأ صفحتين، هذا وردك. عاد نزيد وإحنا نحكيه على الإملاءات القرآنية والانخراط في مشروع حفظ القرآن. فمشروع حفظ القرآن هو ذي مشروع متاح،
0: أحسن مشروع،
2: أحسن مشروع
0: وأنجح مشروع،
2: أنجح مشروع، وهو متاح لكل الناس. قال أنا فشلت في هذا المشروع، ما نجمتش نحفظ، جيت القراية وبطلت، وبعد رجعت في الصيف اللي بعده والتو وحفظت كان 15 حزب. قالوا احسب أنت قش من حسنة حصلت، حتى حد ما يخسر في الثنية هذه، بالعكس الناس كل بإذن الله فائزة وناجحة. لكن الإنسان يعقد الهمة ويعقد العزم، واللي ينوي حاجة ويموت دونها ربي كتب له أجرها،
0: يبلغ هيلو
2: بإذن الله. فالإنسان لما ينوي حفظ كامل القرآن وبعد ما حال بينه وبين ذلك إلا الموت، حتى ولو قعد 60 سنة ويحفظ وما حفظش، ربي سبحانه وتعالى بإذن الله بفضله ورحمته وكرمه وجوده يجعله من أهل القرآن.
0: المهم يكون ساعي للحفظ شيخ أيمن.
2: نعم.
0: وساعي أيضا إلى تحقيق هذا المشروع اللي قلنا هو أنجع وأنجح مشروع ينجم يغير في حال شبابنا وفي حال النفس المؤمنة بالله وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مش نستسمحكم ونستسمح السادة المستمعين، نخرج فاصل.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
5: القرآن به القلب اطمان.
4: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
5: إنسان نبي شريف عفيف.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
4: اللهم علمنا كتابك.
6: اللهم علمنا كتابك.

يا سمح الرؤى، هز الفؤاد بفيضه التحنان، وانثر على مرأى البرية رونقا يلقاهم بالبشر والسلوان، واسكب على ملل الأنام حلاوة تطري النفوس بلذة الإيمان، وأقم صلاتك غدوة وعشية، واجعل صيامك مشرق الأفنان، واذكر إلهك خفية وتضرعا، واشكر فضائله بلا نقصان، واختم تراتيل القراءة في الدجى، نلت الثواب بجنة

0: عدنا والعود أحمد. مستمعينا ومتابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يحضر معي في الأستوديو شيخنا أيمن إبراهيم وكذلك الأستاذة غادة سلام. طبعا حكينا في جزئيات مهمة جدا، غادة ركزت على الجانب التطبيقي، كيفاش نجمو نمشي في أفضل إنجاز في هذه الحياة الدنيا، أنه الشباب يوطد علاقته بالقرآن الكريم ويغير حاله إلى الأفضل وإلى الأحسن، وشنو ينجم يبدل هذا القرآن في حياة المؤمن، خاصة وأنه الفترة هذه للأسف نجم تصير فيها برشا إشكاليات مستعصية، فالشاب لو تعلق قلبه بالقرآن سيجد الحل فيه. غدا باش نحكي من منطلق شخصي المرة هذه، وأنت طالبة وبصدد استكمال مشروع الحفظ، كيفاش تنجم توازي بين أو توازن بين الحفظ والتعليم الأكاديمي؟ كيفاش تلقى وقت باش تمشي للمدرسة القرآنية وتركز مليح باش تخرج بهدف أنت سعيت له وخطط له منذ البداية؟
1: في الحقيقة أستاذة سندس، إدراكا لقيمة القرآن والبعد الذي يتركه القرآن في نفوس القارئيه تجعل الإنسان يعني يقبل عليه بهمة، وما يتخذش يعني من الظروف الحياتية من دراسة أو شغل يعني علة لي معناها أنه يسيب القرآن وإلا يقول لا ما عنديش وقت. بالعكس، القرآن يعني بركة ونور في الحياة، يعني أكيد كما نخصص وقت للدراسة وإني يعني نطمح نتحصل يعني على مرتبة طيبة يعني في الجامعة، كذلك في القرآن يعني نطمح إني نحفظ كل مرة ونثبت على محفوظي ويكون معناها حفظي متين. فأكيد المراجعة اليومية والتكرار يعني الثابت وتخصيص الورد كما قال الشيخ أيمن هو المفتاح والسر في التفوق وفي الموازنة بين القرآن والدراسة. والحقيقة يعني هذا أخلق مني الحمد لله يعني نفس متوازنة، يعني ما كانش بالعكس، يعني ما كانش يعني كما يظن الآخرين يعني حاجة باش تعطلني وإلا باش تشغلني ولا حاشا. بالعكس، يعني القرآن الحمد لله يعني لا يزيد للعبد إلا البركة والتوفيق، يعني بالعكس نحس البركة في الوقت، سبحان الله يدفع عني حتى البلاء يحفظني. يعني خاصة الحقيقة يعني الأوقات الفراغ متاعي، الأوقات حتى اللي نكون فيها يعني حتى ماشية للجامعة، الأوقات اللي حتى مع مثلا وأنا ندرس نحط والله نحط الدرس على جنب ونجبد الكتاب القرآن ونقول أي تو باش ننزل الورد متاعي وباش نعرضه وإلا باش نحفظ ما تيسر، حتى هكا وأنا نقرأ كنحط يعني نحفظ آيتين نكررهم مثلا الآية 20 مرة ثم أقوم بوصلها بالآية اللاحقة كيف نعاودهم بعد 20 مرة، ويعني الحمد لله
0: ثبت محفوظك.
1: نعم نعم،
0: وباش يصير زاد القرآن منهج في حياتك.
1: نعم.
0: أيضا
1: نعم، واللي ساعدني كذلك الصحبة الصالحة وال يعني الانخراط في المدارس القرآنية
0: والبيئة زاد اللي تربيت فيها كانت مشجعة لي.
1: الحمد لله الحمد لله. إنهم علموني أني نخصص القرآن، نخصص وقتي كامل القرآن، يعني نحاول نستغل ما يمكن. يعني
0: شيخ أيمن، نعرفك أنت ما تحبش برشا الكلام هذا، ولكن أنا باش نقوله لأنك تستحق عن جدارة. شيخ أيمن من الشباب التوانسة اللي تقريبا معظم وقته مع القرآن وفي المسجد، هو موجود على مستوى ولاية المهدية وبتحديد الشابة، ومن الشباب المولعين بالقرآن واللي يحب يعدي هالإحساس هذا وهالحب والصدق هذا لكل فرد موجود على مستوى هذه المدينة الجميلة. هو حفظ القرآن وماذا به الناس الكل تحفظ معاه القرآن، الحمد لله وصلت إلى تحقيق هذه الغاية وما زلت مواصل نفس الرحلة وبنفس الشغف. شيخ أيمن،
2: نعم، ربي ثبتنا وربي يوفقنا ويجعل أعمالنا خاصة لوجهه الكريم. هي رسالة عظيمة، وهي رسالة سيدنا عليه الصلاة والسلام.
0: شيخ أيمن، تلاقي شباب متردد، تلاقي شباب اللي ماهوش متشجع من الأول باش يشد معاك الثنية الصحيحة، كيفاش تتعامل معاهم الفئة هذه باش تاخذ بأيديهم وتخليهم بالفعل يكونوا ثابتين على المجالس هذه؟
2: نعم، هو طبعا هو الإنسان هذيك وظيفته أنه ينصح خيان ويقف معاهم ويثبتهم ويبث فيهم حب القرآن.
0: تكون صعيبة معاهم ساعات شيء ولا
2: بطبيعة نكون صعيب
0: وحازم
2: مش في أنه محفظش ولا في أنه هو ما جاش ولا ما قراش ورده ولا ما حضرش، يعني قد يكون فيه نوع من النفور في بعض الأحيان، مشاكل ربما في الدراسة عائلية يقع للناس الكل، فتلقى فيه بعض النفور، ما نجمش يحفظ أو تعب أو أي شيء، هذا مقبول عادي. لكن مهم برشا أنه نحن نكون منضبطين وقت اللي نحن معينتناش، هذا مهم. أنا نقول لهم ديما، شفت كي تقاك تحب إيجا وأقرأ ووصل للخر، أما كما تقاك ما تحبش إيجا يلزم تجيل، هذاك هو الانضباط وهذاك اللي يوصل. لو كان نعطي الوصفة متاع سبب حفظي أنا للقرآن شخصيا،
0: نعم،
2: في الصغر هي المداومة.
0: أي،
2: فقط أنه الإنسان كل يوم يقرأ. أنا قبل كنت كل يوم نمشي للكتاب وأنا صغير، مرات نحفظ مرات لا، أما نمشي.
0: حضورك كنت راه واجب،
2: واجب الحضور هذاك، حتى كنت أحضر. مو الإنسان مرة يحضر فرحان، مرة يحضر زاد قلبه منكمش ومنقبض ما يسالش، هذا كل موجود. يعني مش أنا كي نبدأ نقول قلبي منقبض ما نمشيش، لا، هذاك خطأ.
0: يمشي
2: الشيطان يولي يقول لك هاك ما مشيتش ولا باس، لا، يلزم الإنسان يجعل ذاك وقت مقدس لكتاب ربي سبحانه وتعالى ويداوم عليه. فمهم برشا.
0: شنو حسب رأيك اللي بعد شبابنا على القرآن وما يخليش واعي بقيمة الكتاب شيخ؟
2: الحقيقة هو كل عذر ما يتسميش عذر مع كلام ربي سبحانه وتعالى،
0: أعذر وهي
2: ظاهر وهي، فما حد شيء يخلي الإنسان يبعد على القرآن.
0: نعم.
2: أما في بعض الأحيان كما قلت لك راه النفس فيها سآمة وفيها ملل، وكما
0: بين
2: قال
0: قوة وضعف،
2: كما قال واحد من التابعين، لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كتاب الله. هو سبب الذنب يبعد على القرآن، قطع الرحم يبعد على القرآن، الكذب يبعد على القرآن، المال الحرام حتى ولو حاجة بسيطة، الأكل الحرام حتى ولو حاجة بسيطة، هذه كلها تبعد على القرآن. فمهم برشا أنه الإنسان لما يحس في نفسه بعد على القرآن يتوب ويستغفر ويصلح علاقته بالله سبحانه وتعالى وعلاقته بالناس. ربما تغضب عليه أمه يقعد مجيش الإملاء جمعة وما يرجع إلا ما ترضى عليه أمه. هذا جربناه وشفناه، تشبيك لباس كل شيء لباس، ملا أمك غضبان عليك اطلب السماح من عند أمك، سبحان الله يقولين شرح صدري تو نجم نرجع نحفظ وكذا. فذيك حاجات كلها تبعد على القرآن، خاطر القرآن هو صاحب، لكن صاحب صالح.
0: إيه؟
2: والصاحب الصالح من صفاته أنه هو كي أنت تغلط برشا
0: هو يعدي لك.
2: أما في وقت ما يبعد عليك زادة بش ملا، هو القرآن طاهر.
0: نعم.
2: تو احنا مثلا يبدأ عنا ولادنا نقول له اسمع صاحب كان الباهي، انا كان نشوف صاحب ولدي يعمل في حاجات مشومة نبه ولدي يقول بعد عليه.
0: صحيح،
2: نفس الشيء القرآن راهو يبعد عليك كي انت تكون بعيد برشا على ربي سبحانه وتعالى. فاذا كان تحب تتعلق اكثر بالقرآن وربي يفتح عليك اكثر في القرآن وتثبت في القرآن، خلي الإنسان نفسه صالح. والصالح مش معناه هو ما يغلطش، يخطئ صغار ومو شباب، يخطئ الشاب، لكنه يتوب ويستغفر ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى.
0: الشيخ نفهم من كلامك بطريقة غير مباشرة أنت حبيت توصل لنا رسالة نبيلة جدا يسعى من خلالها المقبل على القرآن، واللي يحب بالفعل أن القرآن يكون صاحب ومؤنس له يجب أن يترجم ما تلقاه من عبر ومن قصص موجودة في القرآن ومن كلمات موجودة أيضا في الكتاب، يجب أن يترجمها على أرض الواقع في سلوكه، في أقواله، في معاملاته، في أفعاله، في حركاته، في سكناته، حتى في ظنه بالناس.
2: أيوة، هذا هو المهم، وهذا هو الفرق بين إنسان وإنسان، والفرق بين اللي يثبت واللي يزيغ اللطف. يا ربي ويبعد بعد ما ربي سبحانه وتعالى وراه طريق القرآن، يبعد بسبب شنو؟ بسبب أعماله. اللي هي ما كانتش موافقة. ونعاود ونقول ونأكد، مش معناها أهل القرآن ولا اللي يحافظ القرآن هذا إنسان راه ملائكة ولا
0: ما يغلطش،
2: لا، والخطأ يقع لكنه يقع عن غير عمد وإصرار.
0: نعم.
2: ويجي بعده دائما التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فالتوبة والإنابة إلى الله هذه حاجة تثبت القرآن. إن شاء الله ربي طهر قلوبنا ويزكيها ويصلح أحوالنا ويعيننا على حفظ كلامه والتعلق به يا ربي.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. بالحق الحسة هذه باش تغير حال برشا شباب باش يسمعونا ويكونوا في المتابعة لنا، لأنه صحيح حكينا بشكل عام، ولكن قصص ضيوفنا ومحاكاتهم للواقع اللي يعيشوا فيه وعلاقتهم بالقرآن الكريم ربما تمسهم أكثر وتوصل للمتابعين لنا في هذا اللقاء أكثر وأكثر، لأنه المصداقية نلمسوها في كلامكم، المصداقية نلمسوها في الأمثلة اللي أحسنتم انتقاءها أحسن انتقاء. غادة، الحياة مع القرآن، كيفاش تولي الحياة مع القرآن؟
1: مصاحبة القرآن تترك أثر عميق جدا ومريح في نفس القارئ والحافظ. أول حاجة يلقاها هي الهدوء الداخلي، التوازن، الراحة النفسية، الشعور كأنه ربي سبحانه ديما قريب منك، ديما معاك، ديما تتصور إنسان يقرأ وهو معكم أينما كنتم،
0: سبحان
1: ونحن
0: الله
1: أقرب إليه من حبل الوريد.
0: غادة، أنا من خلال احتكاكي المباشر بأهل القرآن وخاصة كانت لي فرصة أنه نستضيف أكثر من حافظ للكتاب، نلمس الهدوء، نلمس السكينة، حتى في طريقة اختيارهم الكلماتهم يحاولوا يختاروا الكلمات اللي بالحق تنجم تأثر في المتلقي.
1: نعم،
0: نعم. هو هذا كله بفضل القرآن،
1: بفضل القرآن، بفضل الأداب والبركة التي لحقتهم، يعني من حفظ وتدبر في معاني كلمات ربي سبحانه.
0: نعم.
1: فأكيد يعني الحافظ لكتاب الله بش يتعلم أنه يراعي مشاعر الناس، ويتعلم أنه يوزن كلامه، أنه يختار ما يليق، لأنه الكلام أناقة ويعني
0: ولباقة.
1: نعم. أكيد يعني القرآن يربي، يعلم ويربي ويحفظ صاحبه.
0: القرآن يعلم الذوق ذاته.
1: نعم، يعلم الذوق، يعلم يعني الإنسان اللي يحفظ كلام ربي سبحانه يكون محبوب بين الخلق، يكون يعني يلتمس الأعذار لأخيه، يكون إنسان يعني متخلق معناها بفضاء الجميلة ومعناها مكارم الأخلاق معناها. وطبعا يعني صحبة أهل القرآن ومعناها المداومة والاستمرارية على حفظ القرآن أكيد تزرع في قلب الحافظ بذرة الخير وتنمي له سلوك وتخليه يعني متوازن، وحتى في علاقاته مع الناس. يعني تأثير القرآن على حافظه يمتد حتى على الآخرين، يعني تصبح علاقاته أنجح، أطيب، أقرب للاستقامة، أقرب للاحترام، يكون إنسان يعني متأدب، متخلق.
0: نعم، حكيت على الذوق شيخ أيمن، وهذه زادة صفة شفتها في أهل القرآن، في الناس اللي عندها علاقة طيبة بالقرآن.
2: أي هو، لأنه القرآن نفسه كله جمال.
0: صحيح.
2: وكله ذوق، وفيه مراعاة لهذه الأمور. شوف الآيات وترتيبها، شوف السور وترتيبها،
0: فسيفساء من الكلمات سبحان الله،
2: وحروف اللين اللي فيه، والترتيل متاعه وتجويده، شو كلمة تجويد وترتيل، نظام وتجويد، تحسين. فأهل القرآن لما يتعلموا التجويد ويتعلموا الغنة والإخفاء وهذه الحاجات الكل، ويزينوا أصواتهم بالقرآن فيها تزوين وفيها ترتيل وتجويد، طبعا هذا باش ينعكس على شخصيته، باش يحبوا يكونوا منظمين أكثر ما يمكن،
0: منضبطين زيت.
2: منضبطين. وهو القرآن مليء بهذه الإشارات، قال فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. شوف هما خارجين من كهف قشقش من سناء في الكهف، وبعدين باش يشريوا ماكلة، مش أي ماكلة، زاد أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. فالقرآن كله رحمة، كله لين، كله تلطف، وكله فبما رحمة من الله لنت لهم. حتى في عنا بعض المتشابهات في القرآن.
0: نعم.
2: تبدأ الآية ونقول لك ما يجيش فيها ضاءين، خطر ضاء حرف مطبق وحرف مفخم وحرف قوي، لازم فهم التوازن. مثلا ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ما تقولش على ظهرها، قلت بظلمهم ضاء، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. هكا ديما فما توازن في الكلمات حتى في اللفظ، حتى كي ندخلوا للمعاني وندخلوا للأذواق والأشواق ونبدأ ننتقي ونتدبر، نلقاو شيء كبير. تقرأ آخر سورة الإسراء وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبير. آخر آية في الإسراء، أول آية في الكهف سورة اللي بعدها الحمد لله، يعني وقل الحمد لله الحمد لله. فتلاحظ أن القرآن نفسه فيها في
0: تكامل
2: مقدمة السورة فيها ارتباط بنهايتها وارتباط بالوسط متاعها. وسط القرآن سورة الكهف، يعني الجمعة هي منتصف، وسط سورة الكهف ووسط القرآن الكل واللي يتلطف، يعني كي تحسب عدد الكلمات الكل متاع القرآن، الكلمة اللي هي في الوسط
0: وردت في المنتصف
2: هي واللي يتلطف. شوك اللطف، شوك الليونة، شوك الرحمة. وننزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو رحمة. كل سورة إلا التوبة تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي الكل مش ينعكس على شخصية الإنسان اللي هو صاحب القرآن، ما يقول صاحب وساحب والإنسان يتطبع بطبع صاحبي. القرآن كله رحمة، أهل القرآن يكون فيهم الرحمة، يكون فيهم الليونة.
0: بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير. دائما الإفادة محققة من خلال هذه اللقاءات اللي تجمعنا بخيرة من شباب تونس، بالحق الشباب اللي نفتخر بهم، اللي هم ينتميوا لهالوطن العزيز الغالي، اللي يجتهدوا ويثابروا من أجل أداء رسالة نبيلة ويكونوا عندهم غايات يحقوا منها الألفة، يحقوا منها العلاقة الطيبة بالقرآن، بالكتاب، بهذا الدستور اللي هو نور ونبراس للمتقين. إن شاء الله يا رب يجعل شبابنا ويجعلنا منهم، يجعلنا ممن رافق القرآن وممن نستأنس به حتى تصبح حياتنا أكثر إشعاع وأكثر نور بإذن الله تعالى. لقاءنا الأسبوع الجاي باش يكون علاقة شبابنا بالوطن. انتظرونا مستمعينا الكرام. الشكر الموصول ليك غادة سلام، شكرا ليك شيخ أيمن براهم. بارك الله في الجميع، في أمان الله.
3: كنتم مع شباب الزيتونة، إعداد وتقديم سندس الهلالي.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
0: من القلب، من القلب إلى القلب.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم.
4: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. من القلب، من القلب إلى القلب.
6: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب السابع من الآية 92 من سورة آل عمران إلى الآية 170 من نفس السورة بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب في المجاهدة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. والآيات في الباب كثيرة معلومة.
1: من رياض السنة النبوية.
2: من رياض السنة النبوية. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقالوا: مراء. وجاء رجل آخر فتصدق بصاع، فقالوا: إن الله لغني عن صاع هذا. فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. متفق عليه. ونحامل بضم النون وبالحاء المهملة، أي يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها. عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. رواه مسلم. وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث.
1: من رياض السنة النبوية.

0: وألحقنا بالصالحين
1: غير خزايا.

وأهلا خيرا من أهلهم وأزواجا خيرا من أزواجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر.

0: عبيدك
1: ومحتاجون إلى رحماتك
0: ومحتاجون إلى رحماتك
1: وأنت

0: وأنت أهل الوفاء والحق،
1: وأنت أهل الوفاء والحق،
0: فاغفر لهم وارحمهم،
1: فاغفر لهم وارحمهم،
0: وارفع

وافتح لهم في قبورهم ونور لهم فيها

الخلق فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. هو الحبيب.

فالمستمسكون به مستمسكون بحبل

بعنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم يا خير من يمم العابون يا خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق متون وفوق متون الأي قير سمي ومن هو الآية الكبرى لمعتمر ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى ومن هو

0: لربك ولربك واقنطي واقنطي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الثامن من الآية 171 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الثامن من الآية 171 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: فضل صلاة الصبح والعصر.
3: فضل صلاة الصبح والعصر.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. متفق عليه.
2: وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم، لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. رواه مسلم. بسم الله.

الحمد لك والملك لك يا صاحب الملك، يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة، من زهرة على الغصون لا فانة إلى نداك، من دمعة على الجفون ظمآنة إلى رضاك، من بسمة على العيون والهانة إلى ضياك.

ابن إلى حماك هللت خطاه، من ضارع إلى علاك كبرت يداه. يا ربنا لك الصلاة،

يا رب، يا رحمة للتائبين، للعفو لا نرجو سواك، يا موئلا للحائرين، طوبى لمن يلقى هداك، يا غوث كل العالمين، حمدا لما تعطي يداك.

إلهي، بكل ما تحيا الحياة نعبدك، وكل ما فوق الثرى يوحدك، وكلنا ندعوك يا رب. يا ربنا لك الصلاة والحمد.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من الجمهورية التونسية.

0: أحاديث نبوية
1: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي، يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه. أخرجه البخاري.
0: أحاديث نبوية.
2: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
3: الله أكبر، الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: لا

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

0: من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا وفي برامجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب. يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج كنوز الوصايا، ومازلنا في شرح وصية الشيخ الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي. معكم مريم فجيري، فضيل الشيخ سيدي رمزي بن شيخة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أختي مريم وبسائر مستمعيك ومستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم.
1: كما قلنا، مازلنا مواصلين في شرح وصية الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي. هالوصية الطيبة اللي فيها وصايا كما قلنا لحياتنا، لعلاقة للظاهر متاعنا، للباطن متاعنا، لسيرنا في ابتغاء مرضات المولى سبحانه وتعالى. مازلنا في الوصايا الجميلة، يقول: كن صادق القول بريئا من الجهل، واقفا عند الشبهات، كثير العطاء، عوانا للغريب، أبا لليتيم، بشراك في وجهك، حزنك في قلبك، مشغولا بفكرك، لا تكشف سرا ولا تهتك سترا. باش نحكيه اليوم: عوانا للغريب، أبا لليتيم، بشراك في وجهك، حزنك في قلبك، مشغول بفكرك، لا تكشف سرا ولا تهتك سترا.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله في آخر حاجة، قال: كثير العطاء. قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فلما أمره بالعطاء، شوف، لأن العطاء هذا الذي يدخل يده في جيبه ويخرج منها المال، فهو في حقيقة الأمر يخرج الدنيا من قلبه. تمام؟ نعم، يخرج الدنيا من قلبه، ففيها فائدة له. فهذا العطاء الذي سينفقه، لهنا عشرة إليه الشيخ، أخص الناس في العطاء هو من لا سند له.
1: صحيح،
2: الغريب. فقال الغريب اليتيم،
1: سبحان الله.
2: فقال الغريب، الغريب لا يعرف أحدا. يعني والله واحد في تونس كي طاحت به، تليفوني كلم خوي كلمه يلقى حل. صحيح. يتسلف. طيب، هذا الغريب ليس عنده أحد، ولذلك قالوا: فتح الله تبارك وتعالى على كثير من الناس بإعانتهم للغرباء. لأن الغريب لا سند له، هذا الغريب أكثر الناس حاجة في بلد الناس، فهو يقول له عوانا الغريب، ولم يقل له عونا بل عوانا، صفة مغالغة، صفة
1: عوانا
2: يعني عاون ويعاود يعاون ويعاون،
1: ما يوقفش،
2: فات أكيد يعني، فات تكرار. تمام، فيها مبالغة. تمام،
1: وبعد قال: أبا لليتيم.
2: أبا لليتيم،
1: مقربها ومجملها الصورة.
2: شوف، لهنا ذهب إلى المنكسرة أجنحته.
1: نعم.
2: اليتيم ما عنده حد، يعني بالعكس، سبحان الله، اليتيم ديما محقور، يعني اليتيم ما عندهش سند. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وأشار إلى هذه المسألة وقال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وأشار إلى السبابة وإلى الوسطى، فإن اليتيم هذا من كفله فإن الله تبارك وتعالى يكفله ويعينه ويتكفل به. وفي الحالتين، من كان في عوني أخيه كان الله في عونه، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة.
1: وما أعظمها منكم، يعني ما يستويش الحال، شنو كرب الدنيا
2: ذاك كرم الله،
1: كرب الآخرة في هذاك اليوم الشديد هذاك،
2: ذاك كرم الله. يقول له: نجت عيالي، الخلق عيال الله، هذا المقطوع الذي كانت النجدة منك إليه، فكيف لا تكون نجدتي مني إليك؟
1: سبحان
2: الله، والجزاء من جنس العمل، فضل الله عليك.
1: نعم. بشراك في وجهك، حزنك في قلبك.
2: قال الشيخ رحمه الله: حزنك في قلبك، وبشراك
1: في وجهك.
2: في وجهك، اي نعم،
1: هي بشراك في وجهك.
2: قال: بشراك،
1: حزنك في قلبك.
2: ممتاز. بشراك في وجه، فتكلم شيخه على وجهين. تكلم على ما يكون في وجه الإنسان، وسمي الوجه وجها لأنه يواجه به الناس. فما تواجه به الناس فلتكن تبسم في وجهك، فلتكون بشرا. ولذلك في من صفات سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكرها الإمام علي قال ما أخفى صلى الله عليه وسلم بشره على أحد فليدخل يضحك
1: برغم حمله للرسالة ويعني كل الصعوبات اللي عاشها سيدنا عليه الصلاة والسلام كان دائما التبسم.
2: هنا شفت علشان نحب الوصية هذه وديما نحب نقرأها لأنه ألفاظها نبوية. شوف قال بشراك في وجهك حزنك في قلبك
1: وزوز أضيف
2: في الظاهر الإمام علي يقول لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخفي بشره على أحد دائما الأحزان. قل أنت كيف شنو الحكاية ولا يخفي بشره على أحد بشره في وجهه لكل من وفد إليه
1: باش يستقبله ولا باش يجيه
2: يستقبل ويجيه يقعد معاه كذا. فهمتني هذه مسألة ولهنا إيش قال مباشرة قال وحزنك في قلبك فإذا تذكر حاله مع ربه في تفريطه من حق الله فإنه يقول تلك لحظات فاتت في غير ذكر الله حتى أن الإنسان يوم القيامة يقول يا ليتني ما فلت حتى نفس إلا وذكرت به الله تبارك وتعالى فهمتني فيحزن على ما فاته وما فرط في جنب الله مع عدم قطع التفاؤل وباب رحمة الله عن قلبه فيحزن على ما فاته. هذا الحزن هل هو سيء؟ لا ليس بسيء هو مولد طاقة حتى يستثمر ما يأتي فإذا جاء الوقت ليفلت يقول لا أنا ما زلت كفلت كما الإنسان اللي دوبل وقت اللي يجي رخ في القراء يقول لا كالعام أنا عودت ما نحبش نعاود نزيد نقص أنا نحبش نعاود فالذري أليني يطلع ويزيد يقدم
1: صحيح.
2: فالإنسان يكون بشره في وجهه
1: حزنه
2: في قلبه
1: يعني هذا باطنك بينك وبين المولى الناس ما عندش ما يلزمش تعرضها
2: واحد من الناس يقول لي طيب الشيخ هذي لنا نحن طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم دائما الأحزان طب هو لم يفرط في جنب الله هو كان حزنه على أمته صلى الله عليه وصحبه وسلم اللي قال ربنا تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون بفضل الله أي بدينه وبرحمته صلى الله عليه وسلم رحمته هو رسول الله قال ابن عباس قل بفضل الله وبرحمته رحمته رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم
1: مشغولا بفكرك لا تكشف سرا ولا تهتك سترا
2: أيواش قال الشيخ رحمه الله مشغول بفكرك وهذا قد قدم معنا الكلام فيه في قوله رحمه الله جوال الفكر إلا أن هذا أخص
1: مشغول
2: لأن أين إلا أن هذا أخص مما تقدم في الكلام على قوله جوال الفكر لأن الشغل بالفكر يدل على أنه لا تنقضي له ساعة إلا وهو مهتم من أمر التفكر وعاقبة الأمور والنظر في العواقب وأين هو سائر أو ذاهب فهو في شغل هذا هو الكلام هذا دائما الفكر الآخر قال جوال الفكر هذا مشغول بالفكر مشغول
1: أكثر دقة
2: مشغول بذاته مشغول بربه مشغول بحاله محاسبا لنفسه والمرء في سفر وأي مسافر لا يعتريه من الطريق غباره هذا الإنسان لاهي بنفسه هو لاهي بأموره لاهي بحاله مع ربه لاهي يتفكر ما الذي فعل ما الذي لم يفعل ما الذي كان أولى له بالفعل حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا واستعدوا للعرض الأكبر هو شغله الشاغل كيف يصل إلى ربه
1: نعم
2: ولذلك مباشرة بعد قال
1: لا تكشف سترا ولا تهتك سترا
2: هذا الذي كان منشغلا بنفسه وقد يرى الناس فيه الخصوصية فتلقاه يجيه اللي يستفتي واللي يسأل واللي يحب يأخذ رأيه فربي تبارك وتعالى أقامه في خدمة عباده
1: نعم.
2: تمام أقامه في خدمة عباده فهذا الذي أقامه في خدمة عباده هو استأمنه على عباده عليهم هم الكل فهمتني ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن فهمتني نحن واحد يجي مثال يجي باش يطلب النصيحة من عند فلان يبدأ يخمم النصيحة اللي باش يعطيها له كيف سيستفيد منها في مسألة فهمتني زعل سيحد يقول والله فما فلان يحب يبيع كرهبة مش نوى رأيك لو كان تشوف هالي وكذا تلقى فلان ميكانيسيان التحية لكل ميكانيكية اللي يسمعونها وإن شاء الله ربي يفتح عليهم بالرزق فهمتني فما تلقى شكون يقول يمشي له يعيب له الكرهبة ويقولوا أنا عندي كرهبة بايش أنا رأيك كنت فهمه فيها وكذا كذا كذا فهذا لا صح فعليه أن يكون أمينا في هذه الاستشارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن فهو مستأمن عليه. ثم من باب أولى إذا ذهب ألا تحدث بما وقع له، فلا تكشف ستر هذا الرجل، يعني لا تكشف له سرا، يعني هذا الذي جاءك يقول لك راني أنا غلطت وراني عملت كذا وربي كيفاش ربي يتوب علي عاوني باش ما عادش نعمل نفس الغلطة واحد وكل شيء، تجي غدوة بين أصحابك تقول فلان صار وكذا تفضحوش، لا تكشف سر. لا لا تكشف له سرا، فبكي هو قد أسر بذلك لك،
1: هو اختارك أنت بالذات، كان في حشرة وقالوا الغير
2: صحيح، هو خصك به طالبا للمساعدة، فهو ما جناحه مكسورة، هو لو شكون يأخذ بيده تزيد انت على ما به؟ لا لا يكون ذلك، فلا تكشف له سترا لا تكشف له سرا وهذا ستره الله ونحن مأمورون بالستر.
1: نعم، ولا تهتك سترا،
2: فلا تهتك سترا.
1: نعرف سيدنا عمر تقريبا قال لو رأيت الفضيحة بأم عيني لسترتها،
2: وهذا هو الواجب. بعض الناس تجي تسألني أغلب حاجة نجم تعملها أنك تستر وتتعدى، سبني من عصى الله فإنه بينه وبين ربه، لا تكشف الأسرار ولا تهتك الأسرار. وقل الشيخ ده مش معقول ما يجيش هكا، قلوا ليس هذا الذي أنت مطالب به شرعا، سألتني عن مسألة شرعية أجيبك شرعا، ليس لك إلا أن تستر ما رأيت وتسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، فليس لك أكثر من ذلك. الستر يرجع إلى عدم ستري العورات وإظهار ستري الزلات التي يقع فيها الإنسان، وكل الناس يقع في ذلك. لا تعظموا،
1: صحيح،
2: ما تعظموش المصيبة، ما تعظموش المعصية، تنجم غدوة تطيح فيها،
1: تعظمش على غيرك،
2: ما تعظمش على غيرك. يعني أحد الصالحين يعني وقع في ذنب فأصابه كرب شديد، فلما سئل عن سبب ذلك قال ذنب أنتظره منذ 40 سنة عايرت به إنسانا. رد بالك، الإنسان لا يعظم المصيبة، لا يعظم الذنب، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وأبواب التوبة مفتوحة لكل الناس، ولذلك جعلها ربنا تبارك وتعالى لسبق علمه أن الإنسان يقع في الزلل ويقع صحيح. في الخطأ. نعم، بسم الله.
1: لا، نمشي للوصية اللي بعدها، كن كثير العبادة.
2: أيوة.
1: الجانب طويل الصمت،
2: الله الله.
1: متحملا إذا جهل عليك،
2: الله الله.
1: صبورا على من أساء إليك،
2: الله.
1: تبجل الكبير وترحم الصغير، أمينا على الأمانات بعيدا عن الخيانات، صبورا على الشدائد قليل المؤونة كثير المعونة، طويل القيام كثير الصيام. نكمل إن شاء الله الباقي في حصص أخرى. كن كثير العبادة،
2: كن كثير العبادة، ما حليها الدخل.
1: نعم.
2: أغزر واحد كني كنت أحكي بطريقة معينة،
1: صحيح،
2: كيف قلت لك كن كثير العبادة، ما حليها كلمة كن كثير العبادة، لأن العبادة تدل على المحبة.
1: كتكثر من
2: العبادة تريد
1: محبتك للمولى سبحانه وتعالى.
2: الزوز الزوز،
1: كيف؟
2: لأن العبادة تفاعلية، يعني ما أقامك في العبادة إلا برضائه،
1: صحيح،
2: لمقامك فيها، وما استطعت أن تديم عليها وأن تكثر منها إلا إذا كان فعلك هذا يكون بحب، لأن الأصل في العبادة في عادة الناس أنها تكليف، تمام، فصارت الكلفة على ظهرك ساقطة، صرت تفعله بمحبة،
1: مش فقط الإنسان يعمل فيها كواجب،
2: مش يعمل فيها بشي يرفع الإثم، تمام، لكن هو يفعله. شوف، قال وجوع إلى قرة عيني في الصلاة، كان إذا حسبوا أمن فازعة إلى الصلاة. شوف، كن كثير العبادة، كثرة العبادة تدل على كثرة المحبة لله تبارك وتعالى، وحب الله لا يمل منه أبدا، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره وبالغ ولازم في فعله. سبحان الله،
1: سبحانه، نعم،
2: سبحان الله. ولذلك هؤلاء الأولياء هم في نعيم من الجنة العاجلة، يتنعمون بربهم في الدنيا فتجدهم منقطعون إليه، جنتهم حضرة قدسهم مع ربهم تبارك وتعالى، يستأنسون به ويستوحشون من الناس. سمي الإنسان إنسانا لاستئناسه بأخيه، لكن هذا القى يستأنس بالناس ويستوحش من يستأنس بالله تبارك وتعالى ويستوحش من الناس، يريد أن يكثر من أوقاته مع ربه منقطعا إليه. ولذلك الشيخ طبعا كثرة العبادة جميلة، وهي منشور الولاية، المداومة. الشيخ لهناش قال كن كثير العبادة، أتى بلفظ العبادة، لكن في الحقيقة هي مقامات ثلاثة، هي كلها عبادة لكن هي فهم مقامات ثلاثة، يعني على قول أهل الطريق إلى الله فما عبادة وفما عبودية وفما عبودة، عبادة وعبودية وعبودة، كما إسلام إيمان إحسان، تمام، ثلاثة مقامات. وفرق أهل الطريق بين هذه المقامات، جعلوا الأولى أعم والثانية تليها والثالثة تليها وعلى قدر الحالات، وبنوا على ذلك
1: على قدر طاقة الإنسان.
2: أي نعم، على قدر الحالات، فيها ارتقاء بالروح وبالنفس، تمام، فيها مجاهدة، تمام. ولذلك كل ما كل العبودة عندها العبودية، العبادة عندها معنى والعبودية معنى والعبودة معنى، وفي ذلك كلام يطول ليس هذا مقامه، ولكن هذا خطاب الشيخ بوصية لعموم الخلق بأمر الطريق. نعم،
1: لين الجانب.
2: أي نعم، كناية
1: لأن كثرة العبادة تلين الجانب
2: بطبيعة. أنت طول الوقت وأنت بين يدين رب العالمين، وتستشعر لينه وحبه وقربه. فأنت شوف ميزة النبي صلى الله عليه وسلم رحمته بالخلق، أن تكون على قدم محمدية يأتي فيك محبة خلق الله.
1: نعم،
2: تأتي فيك محبة خلق الله.
1: نعم،
2: رحمة الناس. اللي تلقاهم عن طريق لوش كفشي صعب على الناس، هذا ما هو محمدي. الإنسان المحمدي السالك إلى الله يشفق على الناس.
1: صحيح.
2: ومن أتى في قلبه الشفقة على خلق الله تبارك وتعالى فإنه في مقام عظيم. نعم، ولذلك يقول لين الجانب، كناية عن الأمر بحسن المعاشرة.
1: نعم،
2: ومحاسن الأخلاق في التواضع مع الناس والتصبر والتحمل.
1: وحديث كثير عن
2: جدا
1: يعني يقولها سيدنا عليه الصلاة والسلام، ما كان الرفق في شيء إلا زانه،
2: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. نعم، شوف محلي الحديث، شوف بنفس اللفظ قلت لك أنا الوصية هذه ألفاظها كلها محمدية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لينوا أمر، فعل أمر، لينوا بين يدي إخوانكم. مرة واحد هكا حلقة شديد وكذا فبني ويحارك في وسط الجامع، قلت له يا حبيبي يا غالي، شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يقول لينوا بين يدي إخوانكم، قال لي لينوا نعرف حليب، أنا ما نعرفوش حديث هذا وما أفعل لو أنت ما تقرأش يعني لما تنكروا على الناس. لين من اللين، ما كان رفق في شيء إلا زانة، كن لين الجانب مع إخوانك، هم ليسوا أعداء، تمام. أي نعم،
1: قال طويل الصمت.
2: أي نعم، طويل الصمت، وطول الصمت دل على مسألة مهمة، أن كثير الكلام لا يؤبه لكلامه. كثير الكلام، هذا الإنسان الذي كلامه كثير ثرثار، كلامه ما عندوش قيمة بين الناس، لكن لذلك تجد أن حتى قديما عند العرب شيوخ القبائل وأصحاب الرأي تلقاه معناتها كلامهم قليل جدا، فإذا خرجت الكلمة تخرج عن حكمة، وطول الصمت دل على الحكمة، ولذلك يقولون حسن الاستماع مفتاح خير الكلام. إنسان يعرف كيفاش يسمع، طويل الصمت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قليل الكلام، صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم قليل الكلام، فإذا تكلم بالكلمة حتى تدرك. والصمت مطلوب في كثير من الحالات، إلا إذا قدر على أمر بالمعروف، أمر بمعروف بمعروف، ونهي عن منكر بغير منكر، فإن لم يقدر فالصمت مطلوب، ويقول في قلبه اللهم هذا منكر فاشهد، وإني لا أحبه ولا أرضى به. إيه نعم،
1: متحملا إذا جهل عليك، صبورا على من أساء إليك.
2: طبعا متحملا إذا جهل عليك مر معنا في الأمر بالحلم والإعراض عن الجاهلين والمسيئين، وفي ذلك الصبر عند الصدمة الأولى. يعني ساعة لساعة تجي تحكي مع واحد يقول كسكت أنت ما تفهم شيء، ما يعرفك شو ولا قاعد معه.
1: صحيح،
2: فأنت شنو اللي تعمل؟ أنا أشكر
1: الصبر في اللحظات الأولى.
2: صحيح، تبتسم تقول يا رحم والديك جزاك الله خيرا، واحد فهمتني. ولذلك لأنه ساعات تقعد مع ناس يعني أمزجة الناس مختلفة.
1: صحيح. صحيح.
2: جدا، وقادس على ساعة تقعد مع واحد ونهار ذاك هو منرفز السيدي،
1: نجم يكون هو في العادة أفضل من هذاك، أما في اليوم ذاك ربما
2: ومصبح خارج يلقى في البوت ولا يترفع دور الضوء فيها مليون ومئتين كيفاش تحبوا يعدي نهاره مثلا، فهمتني؟ تلقاه هو ديجا موتر عنده مشكلة في الخدمة. أنت تقابلني أنت وياه في القهوة ولا في الرستوران في وقت الركري وديجا متعرفه وعارفه
1: ولا في البيت خرج
2: ولا في الدار متنبزه ومرته فهمتني ولا مخرم ماشي وما خلاه ونسى ما خلاش الفلوس مرجنته في التليفون كله يصير هذه حاجة هي الناس أمزجة. طيب هذا الذي يكون له مثل ذلك
1: متحملا إذا جهل عليه وصبورا على من أساء.
2: شوف النبي صلى الله عليه وسلم في السوق واقف هو سيدنا عمر وكذا فجاء أحد الأعراب شوف قال له أعطيني فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك. سيدنا عمر قاعد يغزل له فهمني
1: سيدنا عمر شخصيته
2: لا ما ما ما غيور على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الاخر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم شده من هنا من خناقه حتى ينخلي له تراس على رقبته. النبي صلى الله عليه وسلم ضحك وقال له اذهب الى السوق وافتح وقل على محمد
1: عليه الصلاه.
2: سيدنا عمر قاعد يغزل الراجل فبدي قال له يا رسول الله ما امرك الله بهذا فبدي يعني ماكش مطالب باش تعمل له اللي يحب عليه هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم كيف يتعامل مع العرب يعرف
1: لين الجهل.
2: النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل كل الناس مش ستندار مع الناس الكل وهذا ديما نقول لهم لما تتعاملوا مع الناس تعامل مع كل واحد بنفسه هو مش الناس الكل نعاملهم على
1: بنفس القياس
2: مش بنفس القياس
1: هذا هو لين
2: الجانب هذا شو معناته لين
1: الجانب
2: فهمتني فما قال لي شيء لا يقول انا صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته ولم يقل لا قط حتى جسم الفرزدق يقول بيت جميل في قال في ابني بنتي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم أنا فما قال لا صلى الله عليه وسلم شيء قط.
1: يعني الوصية تهزنا أنه الإنسان
2: حتى ما عندوش سامحني في الكلمة حتى ما عندوش يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تردوش ولو بميسور من القول ربي يسر إن شاء الله
1: باهي مرة أخرى
2: مرة أخرى بإذن الله ربي يرزقنا من خيره فلا تنهى نعم بسم الله.
1: نرجع المتحملا إذا جهل عليك صبورا أيوة؟ على من أساء إليك هذا بالدربة بالوصايا السابقة باش
2: طبعا ما قلنا نحن هذا قلنا مش قلنا خريطة عمل هذه هذه لو خريطة طريق إلى الله تبارك وتعالى إيه نعم.
1: تبجل الكبير وترحم الصغير
2: طبعا وهذا شأن الصالحين وهذا شأن أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدون الكبير أباهم والصغير ولدهم والمتوسط أخاهم يوقرون الكبير ويرحمون الصغير ليس منا من لم يرحم كبيرنا من لم يوقر كبيرنا
1: ويرحم
2: صغيرنا من ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعطي لعالمنا حقه
1: نعم.
2: تمام هي نعم لان كبير اليوم هو ابو الامس وهو الذي اخذ المشعل واوصله اليك فهو صاحب الفضل عليك وان الله لا يستحي من ذي شيبه شابت في الاسلام
1: نعم.
2: هذا فضله عظيم هذا سبب لوصول الدين اليك هو حلقه من حلقات السند والوصل الذي يصلك بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الصغير تعده لكي يكون قائدا في أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم ولذلك أنا نكره أنهم يطردوا الصغار من الجامعة ونبدأ بالعاني في خطبة الجامعة لما نلقى صغار قاعدين نبدأ نمدح فيهم فهمتني وكل وليدات الصغار نصرف لهم بخمسة مئة يجيب يسلم علي ويخضع عليه
1: بش
2: يحبوا الجامعة وإحنا صغار عملوا لنا هك بش حبينا الجامعة فهمتني هذا هو
1: قلت كنا نقرأ القرآن باش ناخذ
2: 50 باش ناخذ 100 وناخذ 50 وناخذ 200 وكان شيخ عمر رحمه الله عليه يعمل لنا منه ويجيب الشاميه ويجيب التمر ويقول للناس اللي يعرفهم لاباس عليه يقول لهم وينو الكران يجيب باش الصغار اللي يحفظ ما يخرجش واحد ويده فارغه
1: صحيح
2: هذا يعطيه الحل
1: فما
2: يراغب يحبوا في الجامع
1: فما ثمر
2: في الطبيعه فما حاجه
1: صحيح
2: فهمتني اي نعم
1: امينا على الامانات بعيدا عن الخيانات
2: أي تقدم نظير ذلك في الكلام وأن الأمانة من صفة المؤمن وأن الخيانة من صفة المنافقين وأن يستأمن الله أن يستأمنك الناس على أرزاقهم فإنما استأمنوك على صفة جعلها الله تبارك وتعالى فيك ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة نادى إلى علي بن أبي طالب عليه حتى يعرفه أمانة الناس
1: صحيح.
2: فلا يخون صلى الله عليه وسلم حتى في أبسط الحاجات يعني في حتى في شسمها في الفتح لما جابوا عكرمة ابن أبي جهل ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله وإن كان متعلقا بأستار الكعبة فهمتني، فدخل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد السماح فهمتني، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشاح بوجهه فدار تمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سامحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال وكنت قد أمرتكم، فقال عمر يا رسول الله هل أشرت حتى بعينك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع الكلمة، ما كان لنبي أن تكون له من خائنة أعين،
1: حتى
2: الإشارة قال بعيدا عن الخيانات، فالإنسان لا يخون، أمينا على الأمانات بعيدا على الخيانات.
1: نعم. صبورا على الشدائد، ونختم بهالوصية هذه.
2: طبعا الصبر هو أصل من أصول اليقين، قال ربنا تبارك وتعالى والعصر لن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فإن العبادات كلها شرطها صبر، وشرطها في الموضعين، إما في الشكر وأنت تصبر على المأمور تمام، الصبر ثلاثة درجات، يصبر على ما طلبه الله تبارك وتعالى منه من تكاليف يأتي بها يطيعه، فإنه إنسان شوف يبلغ عمره 12 سنة لين عمره 65 سنة و70 سنة وهو يصلي كل يوم 5 مرات، هذا يحتاج إلى صبر، وكذلك يصبر على المأمورات ويصبر على الممنوعات كذلك، ما منعه الله تبارك وتعالى عليه وعلق به المعصية يبتعد عنها، وكم ترد على نفس الإنسان من شهوات يفعلها لكنه يقف ولا يفعل صبرا وحسبة لله تبارك وتعالى. ويبقى المقام الثالث في الصبر وهو الصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه من قام إلى الله فإنه قد يأتي كلام الناس فيصبر على كلامهم.
1: يعطيك الصحة فضيل شيخ رمزي بن شيخة، ربي بارك لك إن شاء الله، تحية مريم فجيري، حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: من معين الحكمة، من معين الحكمة، ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.

0: من نور.
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. أنا في أذان الفجر أصحو قبل أن يصحو الصباح، أبغي صلاة الفجر،

وأزيح باليمنى الوشاح، وأقول سيري بالنهار لكي أسير لكل ساح، أمضي فليس يصد خطوي اليوم شوك أو جراح، مستأنفا صنع الحياة فمن نجاح إلى نجاح.

أفقنا وجوارحنا تسبح بحمدك وشكرك. اللهم أنت الكريم المعطي، فيسر للخير والنجاح مسعانا، وكن لنا صاحبا ورفيقا وسندا ومعينا. اللهم بك أفقنا وعلى نورك فتحنا، فنور قلوبنا بنور القرآن الكريم، إنك أنت صاحب العطاء وأنت صاحب النور يا أرحم الراحمين.

سبح الكون بحمد الخالق، كل ما في الكون شدو ونشيد، صبوة تعطف قلب العاشق وهو منها في ركوع وسجود. فاسمع الأطيار تشدو في السحر، تشكر المنعم فيما أنعما، شاقها في الروض ظل وثمر، ورفيف العطر

يهفو نسما واشهد الجد ولا ينساب بما في ضفاف الخضر من عذب النمير. يا بديع الصنع أرويت الظما وكسوت الروض بالعشب النظير.

في صفاء الكون نور ويقين، يشرح الصدر ويوحي بالجلال، ويد الخالق في الصبح المبين تسكب السحر بأفياء الظلال. صفحة الإعجاز قد سطرها بيديه صانع الكون البديع، فتعالى الله قد صورها زهرات من أفانين الربيع. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. مستمعي الحبيب، أعضاؤك يغسلها الماء وينظفها، أما قلبك فلا يغسله شيء إلا الاتصال بالسماء من خلال صدق إقبالك على المولى تبارك وتعالى. بلسان لا يفتر عن ذكر الله، وهمة لا ترضى بغير الفردوس مع النبيين والصديقين والطيبين. مستمعي الكريم، ما العيش في الحقيقة إلا عيش المحبين الذين شغفت قلوبهم بحب المولى تبارك وتعالى، الذين يترجمون هذا الحب عملا وسلوكا في واقع الحياة. هؤلاء يتقلبون وهم في الدنيا في نعيم مقيم ومباهج متجددة، يتنسمون عبق الجنة وهم يأنسون بمعية الله لهم، وهم في الآخرة في أعلى درجات الجنة. فالمحبة الصادقة العميقة تقذف بك رأسا إلى الجنة، فاجعل همك الأول أن تطلب الكمالات لا ترضى بها بدلا، وأكمل الكمالات أن يشغف قلبك بمحبة ربك، ربك الذي خلقك فسواك فقدرك وهداك، ويسر لك حبا يجعل لسانك لاهجا بذكره، وعقلك مشغولا بالفكر في آياته وأسمائه وصفاته وما يقربك إليه، حبا يجعل لسانك لاهجا بذكره وعقلك مشغولا بالفكر في آياته وأسمائه وصفاته وما يقربك إليه، وبدنك قائما بخدمته على الوجه الذي يحب ويرضى.

مستمعي الكريم، أدب عظيم من أدب الحياة أن تعرف للناس أقدارهم فتعطي كل ذي حق حقه، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. ولا خير في إنسان لا يقدر الآخرين ولا ينزلهم منازلهم ولا يراعي أدب الاجتماع بالناس. إن إنسانية الإنسان تتجلى في أبهى صورها من خلال معاملته للحياة والأحياء، فإذا انبثق هذا التعامل على كماله من خلال نصوص السماء فذلك هو العسل المصفى والنبل الكريم والخلق العظيم. مستمعي الكرام، سنلتقي بمشيئة الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الخير والسلامة، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كلمات من نور،
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

0: إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة، هي المحبة والعشرة والعشرة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة عطرة لسورة النحل من الآية 71 إلى الآية 78 بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا لسورة النحل من الآية 71 إلى الآية 78 بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
1: في رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: كيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم.
2: فهل مكان هذا انقلون ربكم في عون أيها التاجر الصدوق المخلص؟ فإلا من اتقى الله، فإن شاء الله يكونوا تجارنا من المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن.
3: أنت باش تاخذ حقك إذا كان ما تخدمش وما تعرقش، حتى الفلوس اللي تاخذهم يطلعوا شتايت وش عابرة.
4: الفلاح الذي يفلح أرضه لينتج منها خيرات عظيمة تنتفع بها جميع البشر، الفلاح الذي لا ينتهج نهج القيوم لا تنتج أرضه. وإن الله تعالى لا يعطي الإنتاج لفلاح لأنه مؤمن وصادق مع الله تعالى، وهو لا ينتهج النهج القويم والنهج السليم. إذن فلا بد من الأخذ بالأسباب والأسباب الحقيقية حتى ينجز عمله. ففي أي عمل وفي أي شيء وفي أي وظيفة نريد أن نؤديها نحن في بحث متواصل.
3: جعلك أمين الدولة على كل البير واللي انت قاعد فيه باش تقضي مصالح الناس أمانة وصدق، ينجحك ربي ويبارك لك ربي في فلساتك ويبارك لك ربي في فلساتك.
2: إلا من اتقى وبر وصدق يكون البيع متاعه بيع مبرور ويصدق فيه، ما يكذبش، ما يطففش، ما يغشش، ما يخدعش، ما يمشيش بالغرر وبالخديعة.
5: إن الإتقان سمة أساسية في الشخصية المسلمة يربيها الإسلام في كل عمل من الأعمال، عبادة كان أو معاملة أو سلوكا.
2: فالتاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.
6: نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب التاسع من الآية 24 من سورة النساء إلى الآية 86 من سورة النساء بصوت القارئ محمد العدالي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب التاسع من الآية 24 من سورة النساء إلى الآية 86 من سورة النساء بصوت القارئ محمد العدالي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن. صلى الله على سيدنا محمد.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. من الجمهورية التونسية. من القلب إلى القلب.

بسم الله جل جلاله والحمد لله عم نواله وأهل الصلاة والسلام محمد وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وفي صباح هذا اليوم المبارك وبمناسبة مولد حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم كما أرسلت إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فاجعلنا من أهل رحمته ومن المتبعين لسنته والمقتدين بأخلاقه والمحبين له صدقا وعملا. اللهم ارزقنا العفو والعافية، واعف عن تقصيرنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وأصلح قلوبنا، وبارك في أعمارنا وأعمالنا وأهلينا وأرزاقنا. اللهم اجعل صباحنا هذا صباح خير وبركة وطمأنينة، وافتح لنا فيه أبواب رحمتك، ويسر لنا ما تعسر، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وفرج كرب المكروبين، واقضي حوائج المحتاجين، واحفظ أهلنا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين. مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في صباحك أجمل. في الهندسة الإذاعية والإخراج محمد الفرجاني، أحمد الطبابي في التنسيق العام، ومعكم من وراء الميكروفون محمد بن حمودة في تعويض زميلتنا سندس الهلالي، نتمنى لها الشفاء العاجل. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واجعل محبته في قلوبنا نورا، وسنته في حياتنا طريقا، وأخلاقه في بيوتنا سكينة، ورسالته في أعمالنا رحمة. اللهم ارزقنا الخير والعفو والعافية وحسن الخاتمة، واجعل كل يوم من أيامنا خطوة أقرب إليك وأقرب إلى هدي نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

فتضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم

ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم

0: أعلم متقلبكم ومثواكم.
1: صدق الله العظيم. صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: مستمعينا الأعزاء، صباحكم أجمل صباح تزدهي فيه القلوب بذكر الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نلتقي اليوم في موعد مختلف مع ذكرى ليست ككل الذكريات، ذكرى مولد الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من أشرقت بمولده رسالة غيرت وجه التاريخ. شهر كل نحتفل به وحنا غدوة الاحتفال بمولد النبوي الشريف، المولد النبوي للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، اللي رسالته أخرجت الإنسان من ظلمات الجهل والقسوة إلى رحاب الإيمان والرحمة والكرامة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغافل عن ذكرك وذكره الغافلون. نحن لا نريد الحديث فقط على المولد بالطريقة التي اعتدنا أن نتحدث فيها، ليس مجرد جرد للسيرة النبوية، ولا أن يكون الاحتفال كلمات جميلة تنتهي بانتهاء اليوم المبارك أو شهر ربيع الأنور أو بانتهاء الحلقة. سنحاول أن نسأل سؤال ربما يكون أجمل وربما يكون أصعب، ألا وهو: ماذا بقي من محمد صلى الله عليه وآله وسلم فينا؟ إذا كنا نحبه صلوات ربي وسلامه عليه، فماذا صنعنا وماذا صنعت محبته بأخلاقنا؟ إذا كنا نكثر من الصلاة والسلام عليه، فهل أصبحنا أكثر رحمة؟ إذا كنا نحتفل بالمولد النبوي الشريف، فهل تغير شيء في طريقة تعاملنا مع أزواجنا، مع أبنائنا، مع جيراننا، مع والدينا، وحتى أولئك الذين نختلف معهم؟ في هذا الصباح إن شاء الله سنفتح معكم نوافذ مختلفة على المولد النبوي الشريف. سنتحدث عن الاختلاف وكيف نختلف دون أن نتحول إلى أعداء، وسنتحدث عن الإنصات، لأن الإنسان أحيانا لا يحتاج منك حل، وإنما يحتاج فقط أن تسمعه كما كان يسمع صلوات ربي وسلامه عليه صحابته. سنتحدث عن الرحمة، الرحمة المهداة، رحمة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا باعتبارها كلمة جميلة وإنما باعتبارها طريقة حياة. وسنسأل كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرى الإنسان، وكيف كان يتعامل مع الأطفال، وماذا يمكن أن نتعلم من هديه صلوات ربي وسلامه عليه في بيوتنا. وسنصل إلى عالمنا الرقمي، هل يمكن أن تكون لنا أخلاق محمدية على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن ننشر، قبل أن نعلق، قبل أن نسخر، قبل أن نشتم، قبل أن نحكم على إنسان من صورة أو مقطع أو كلمة؟ هل نتذكر أن خلف الشاشة إنسان له كرامة ومشاعر؟ وسنسأل أيضا سؤال قد يكون الأصعب: كيف نحتفل بالمولد النبوي الشريف دون أن ينتهي الاحتفال بانتهاء المولد؟ هذا وغيره من الأسئلة إن شاء الله باش نجاوب عليهم في حلقتنا اليوم معكم من الآن وحتى التاسعة صباحا. فابقوا

0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. كيف نحتفل بالمولد النبوي الشريف دون أن ينتهي الاحتفال بانتهاء المولد؟ تقعد أيامنا كل احتفالات بالحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربما تكون أجمل طريقة للاحتفال أن نخرج من هذه الأيام بعدة أشياء نجم نعملوها أو نلزم بها أنفسنا، مثلا أن نسامح شخصا، نزيد في بر الوالدين، أن نحتضن طفلا، أن نكفل يتيما، أن نعتذر ممن ظلمناه، أن نكف عن الغيبة، عن النميمة، عن تتبع عورة الناس، أن نساعد محتاجا دون أن نجرح كرامته، أن نختلف دون أن نهين، أن نملك أنفسنا عندما نغضب، أن نجعل في حياتنا شيئا من الرحمة التي جاء بها رسول الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه. مستمعينا الأعزاء، من هنا تبدأ رحلتنا. ماذا بقي من محمد صلى الله عليه وآله وسلم فينا من أخلاقه، من تعليماته، من إرشاداته؟ مش سؤالنا هو ماذا نعرف عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل نريد أن نسأل ماذا غيرت فينا أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف نختلف وكيف نعيش الاختلاف مع أزواجنا، مع إخواننا، مع أصدقائنا، مع جمعيات مختلفة في الرياضة، في الثقافة، في الفكر؟ لأننا جميعا نختلف، نختلف داخل البيت، نختلف خارج البيت، نختلف في المقهى، بين الزوج وزوجته، بين الأب والأباء والأبناء، بين الأصدقاء، في العمل، في المجتمع، وخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي. السؤال هل نختلف؟ لا، السؤال الحقيقي هو ماذا يحدث لأخلاقنا عندما نختلف؟ شنو الفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندما تختلف والأمم الأخرى؟ هل يتحول الاختلاف إلى خصومة، والخصومة تتحول إلى كراهية، والكراهية تولي تشويه وفضح وإهانة وشتم ويحتمل حتى عنف مادي؟ هل نحتاج أن نتذكر هدي النبي صلوات ربي وسلامه عليه، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي علمنا أن الاختلاف لا يلغي الإنسانية؟ قد تختلف مع أي شخص في رأيه، في فكرته، في مشروعه، لكن لا تسقط كرامته. قد ترفض فكرته لكن لا تحتاج إلى إهانته. قد ترى أنه أخطأ لكن لا تجعل خطأه مبررا لظلمه. يقول المولى جل جلاله عم نواله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أعدلوا هو أقرب للتقوى. شوف العبارة القرآنية العميقة، شنآن قوم. تعرف شو معناه شنآن؟ شنآن هو شدة الكراهية، يعني حتى الكراهية ربي سبحانه وتعالى قالك لا تعطيك رخصة للظلم. معناه يا لها من أخلاق ويا لها من تربية محمدية أن تستطيع أن تقول أنا مختلف معك لكني لن أظلمك، أنا لا أتفق معك لكنني لن أهينك، أنا مختلف معك لكن سأكون عادلا، أنت أخطأت لكن لن أحول خطأك إلى فرصة باش نتشمت فيك ولا باش نجرحك ولا باش نهينك. ربي سبحانه وتعالى يعلمنا الأخلاق المحمدية اللي يقول فيها صلوات ربي وسلامه عليه: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وستروي تحته وإن كان محقا. أحيانا تستطيع أن تنتصر في النقاش على زوجتك وعلى زوجك وعلى بنتك وعلى ولدك وعلى صديقك، لكن خسرت العلاقة أغلى من الانتصار. شلال ربي علمنا وشلال ربي فهمنا، أحيانا يكون أعظم انتصار عندك هو أنك تعرف متى تتكلم، متى تصمت، متى تعفو، ومتى تترك الجدال. راجعين بعد الفاصل، فابقوا معنا.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: لا تحزن إن الله معنا. إن الله
1: معنا. روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا. إن الله معنا. تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبدي لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
2: إشهار
3: بالفوتوفولتايك، فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار

اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. مازلنا مستمعينا الأعزاء مع أخلاق النبوة مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأنور، وأخلاق المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه عظيمة وعظيمة جدا. ربي سبحانه وتعالى قال: وإنك لعلى خلق عظيم. الأنصات مستمعين الأعزاء، نعم، أن تنصت لزوجتك وأن تنصتي لزوجك، لابنك، لبنتك، لخوك، لصديقك، للي يخدم معاك، أن تستمع إلى إنسان دون أن تقاطعه، أنك تمنح وقتك دون أن تنظر كل لحظة إلى ساعتك ولا إلى هاتفك، أنك تستمع الألم متاعه دون أن تستعجل في إصدار الأحكام أو الإجابة، أنك تسمع ابنك أو بنتك قبل ما تعقبهم، أنك تسمع زوجتك قبل ما تدافع على نفسك، أنك تسمع أمك وهي تعيد نفس الجملة أو نفس القصة للمرة العاشرة وكأنها المرة الأولى، ما تقول لها شوف أمك حكيت هالحكاية هذه، لأن الإنسان يحتاج ديما لشكون يسمع، مش شكون يحل مشكلته. أحيانا نحتاج فقط شخص يقول لنا أنا أسمعك، أنا معك، أنا أفهمك، هكا هو ذاك الشيء يحب الإنسان. هنا نتأمل هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كيفاش كان يصغي للناس، كيفاش كان يمنح المتحدث الانتباه متاعه، كيفاش كان تشد جارية من يده أو شخص ما يحول النظر متاعه إلا ما يحول الآخر، وما ينحي يده إلا ما الآخر ينحي يده. وكان صلوات ربي وسلامه عليه وقت اللي يحكي مع إنسان ما يشعرش أنه الإنسان هذا كزائد الحاجة ولا عمل يمزية ولا شاغل على وقته، ورغم اللي كان وقته صلوات ربي وسلامه عليه معناها مشغول إلى درجة، إلا أنه ما ينبزش الناس، ما يحرش الناس. كان من هديه صلوات ربي وسلامه عليه أن يقبل على من يحدثه بوجهه الكريم ويعطيه من اهتمامه ما يشعره بقيمته، وهذه مش مجرد أداب اجتماعية، هذه تربية على الكرامة الإنسانية. قداش من شخص يعيش معانا في الدار لكنه يحس بنفسه أنه وحيد، أمك ولا أبوك، أختك ولا أخوك، ولدك ولا بنتك. قداش من طفل يتحدث مع والديه لكن والديه للأسف يسمعوه أما عينيهم على التليفون، عينيهم على الفيسبوك، عينيهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ولده يقوله با يقوله إيه نسمع فيه كم الحكاية وهو قاعد يكتب. كم زوجة تتحدث فيكون جواب الزوج جاهز حاضر قبل ما تنهي الكلمة تاعها يعطيها

زوجاتنا، ما نسمعوش أزواجنا، نسينا اللي أحيانا أنك تسمع الشخص الجالس أمامك وتعطيه من وقتك. هذه في حد ذاتها صدقة، وهذه في حد ذاتها اعتراف بالشخص هذاك، وهذا ينجم يذيب العديد من المشاكل والجليد بين الأشخاص وبين العائلات وبين الأحباب وبين الأصدقاء. يكفي أنك تستمع. أحيانا ساعات كي واحد ما يسمعش تضيع برشا معاني وبرشا أشياء. ربي سبحانه وتعالى قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شوف يستمعون، قال، ومش كل استماع قبول. يمكن أنك تستمع أو تشوف شخص وتكون مختلفة معه، لكن مش معناها أنك سمعته معناها قبلته. يمكن أنك تفهم ولدك دون أن توافقه، يمكن أنك تفهم زوجتك دون أن تعاقبها أو تخالفها أو تكون ضدها. وكيف كيف يمكن أن تسمع زوجك تفهمه من غير ما توافقه، وهنا تكمن حضارة الحوار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يناقش الكفار والمشركين وما يقصش عليهم، يقولوا أفرغت كملت، باش يطرح هو رأيه وفكرته. خليني نجربوا أنه نختاروا أن نسمعوا، ونسمعوا بالإنصات، مش سمع فقط، الإنصات بالجوارح، بالعينين، باليدين، ولدك، بنتك، زوجك، زوجتك، وبوك، أمك، أختك، أخوك، الناس اللي تحبهم، الناس اللي يحبوك، صديقة، أو حتى شخص يتعدها بوقت صعب والتجأ إليك ولقى أنه حب يفضفض لك ولا يحكي لك. 5 دقائق تقعد معه وتنحي التليفون على جنب، قول أنا مش الضحي بخمسة دقائق وش نسمع ولدي وش نسمع بنتي، ما تقطعوش، ما تقولش ماني قتلك، ماني عودتها لك 100 مرة. هذوم كلهم تحاول أنك تحلهم بمجرد الإنصات أو بقول كلمة فهمتك. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

مستمعي الحبيب، تعلم كيف تخلو بنفسك ساعة بين يدي الله سبحانه وتعالى. اجلس بين يديه بكامل الأدب، استرح تماما، أطلق العنان لروحك ترفرف عاليا، دعها تحلق في ملكوت الله الواسع الفسيح، تتأمل وتتفكر وتشارك الكون التسبيح لله سبحانه وتعالى، كأنها تسمع ذلك التسبيح وتتناغم معه لحظات الاسترخاء.

0: المستمع الكريم، قربك من الله تعالى نعيم وراحة، قربك من الله تعالى طريق النور، قربك من المولى جل في علاه موصل إلى الجنة.
1: إشهار

0: تنساش ريحة قهوة أم السباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. الزيتونة للقرآن الكريم. قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
3: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
2: مزامير زيتونية.
4: الصلاة والسلام عليك.
2: أصوات تونسية.
5: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
2: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
6: بسم الله.

0: شاء الله ما شاء الله الله الله الله الله
1: ففتحنا

0: شاء الله سندي يا اسلام صدق الله الله الله الله
1: ما شاء الله اللهم صل عليه الله الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله.

0: الله العلي العظيم، نعوذ بالله.
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
2: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء في صباحك أجمل، ونحكيه على الرحمة المهداة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سؤال يطرح نفسه: ماذا لو دخلت هذه الرحمة المهداة إلى بيوتنا؟ لو كان تدخل الرحمة النبوية بيوتنا هذا الصباح وفي كل يوم، شنو الشيء اللي بيش يتغير؟ هل ستتغير طريقة الزوج في الحديث مع زوجته والزوجة مع زوجها؟ هل ستتغير طريقة الحديث مع أمك وأبوك؟ هل سيتوقف الأب عن مقارنة أبنائه بغيرهم؟ هل ستتوقف الأم عن استعمال كلمات تجرح أبنائها وأطفالها وتدع عليهم وشنو هني أنا نربي فيه؟ ماهيش طريقة التربية ذيك، أو هذيك طريقة تربية الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل سنجد وقت لنستمع إلى أبنائنا، لنلعب مع أبنائنا؟ دخل واحد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لقاه عامل نفسه كيما الدابة صلوات ربي وسلامه عليه، والحسن والحسين ركبين عليه، فالصحابي ذي قالوا أنا عندي عشرة من الولد، كي ندخل الدار ما يتكلم حتى حد، نسمع كان النفس متاعهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ماذا أفعل لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك؟ صحابي واحد آخر دخل يلقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحسين ركب على ظهره فقال: نعم الفارس. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ونعم الجمل جمله. إذا كان دخلت الرحمة المهداة اللي هي رحمة العالمين أرسلها الله جل جلاله عم نواله للناس الكل، إذا كان دخلت إلى بيوتنا، هل سنجد وقت لأبنائنا، لآبائنا، لنلقى وقت باش نسمع أبنائنا وباش نعتذروا إذا كان ممكن أن نعتذر؟ ينجم البو يقول سامحني الولد وأني غلطت معاك، دون أن يشعر أن الاعتذار متاعه مش ينقصته من هيبته. أحيانا نبحث عن السيرة النبوية في الكتب، في المسلسلات، في الأفلام، في وسائل التواصل الاجتماعي، وننسى أنه أول امتحان حقيقي لأخلاقنا هو البيت، لأنه الإنسان خارج البيت ينجم يكون لطيف، ينجم يبتسم، يتكلم بالباهي مع الناس، يتكلم بأدب، يظهر أجمل صورة عنده للناس، خاطر ماذا سيقول عين الناس؟ لكن داخل البيت وقت اللي يروح للدار ما فماش جمهور، ما فماش كاميرات، ما فماش تصفيق، هنا تظهر بأخلاق الحقيقية نتاع الشخص هذاك. وهنا نشوفوا احنا الفوضى في الدار، ونشوفوا البو كيفاش يخلط للدار يولي عبوسا قمطريرا، وفي الشارع وفي القهوة كان يضحك وكان يبتسم مع الناس، ولده كان معاه يشوف في بوه كيفاش يتعامل مع التاجر، كيفاش يتعامل في الشارع، كيفاش يحكي مع العبيد، كيفاش يصبح عليهم، كيفاش يضحك، ودوب ما يخلط للدار يتبدل المود دومبلوه متاعه وتولي حاجة أخرى لأنه خلط للدار. الأم كيفاش هي تخرج الخدمة، كيفاش تكون منظمة مريقلة، تخلط للدار تدخل الدنيا بعضها. هنا سؤال للسيدة عائشة رضي الله عنها أرضها، قالوا لها: شنو حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، كيفاش كان؟ قالت: كان في مهنة أهله صلوات ربي وسلامه عليه. يعني كان يعاون في أزواجه، كان يخدم في الدار. في بالكم صلوات ربي وسلامه عليه كان يقوم الصباح يقوم البيت، معناه ينظف، يلم الدار، يغسل المعون صلوات ربي وسلامه عليه، شنو آخر؟ يحلب الشيت، يرقع النعل وحويجه، يحضر الحطب. كان في مهنة أهله، وكان يقول صلوات ربي وسلامه عليه: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. معناها ما قالش خيركم خيركم للناس، لأهلك قبل الناس. احنا نضويو على البراني، باهين مع الناس، باهين في الشارع، باهين في خدمتنا، في الدار نخرجوا أخي بوجه عنا زوجاتنا والأزواجنا والأبنائنا والأبائنا والأمهاتنا. واختاني وانا تعب من الخدمة، وشنو هو تو يزي عدموكش خدمة، وانتي هي الخدمة ذيك شيء، ولدك شيء آخر، تعب الشارع شيء، وبنتك شيء آخر. الإنسان اللي يحسن مع الغرباء ويؤذي أقرب الناس ليه، مازال قدامه طريق طويل باش يفهم الأخلاق النبوية. سؤال نحتاج نسألوه لأنفسنا بصدق في المولد النبوي الشريف وفي الربيع الأنور وكل يوم، وبما أنه احنا ندعي أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، هو كيف يشعر أبنائنا عندما ندخل البيت؟ هل يفرحون كما الحسن والحسين وقت يدخل سيدنا محمد صلى الله عليه وربي وسلم عليه؟ هل يصمتون كما أولاد الأقرع بن حابس هذا اللي كي يدخل الدار قالك نسمع كان نفس اللعب له؟ هل يجي ولدك باش يحكي معاك كما كان يفعل الحسن والحسين وكما كانت تفعل فاطمة صلوات ربي وسلامه على حبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وقت يجي وتقابله وتحكي معاه؟ هل ينتظرون أنه ينتهي الغضب متاعك باش يحكي معاك؟ هل يستطيع ابنك أن يقول لك راني غلط من غير ما يكذب، من غير ما يخاف منك، لدرجة أنه يتعلم الكذب؟ والكذب هذا مو شكك معناه هو تخلق يكذب، لا، هو لكي ينجو من العقاب. هنا نحتاج أن نفرق بين الهيبة وبين الخوف. الهيبة اللي تتبنى على الاحترام، أما الخوف يتبنى على الطاعة أمامك وكهو بعد يعمل شي يحب هو، أنت ماكش موجود. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مربيا لا بالعياط ولا بالإهانة ولا بالضرب، لم يثبت أنه ضرب داب مش إنسان. كان يبني الإنسان، كان يصحح الخطأ، كان نعم الأب ونعم الزوج ونعم الصديق، وكان صلى الله عليه وسلم عليه سلوك وأخلاقه في داره قبل ما تكون في الشارع. إن شاء الله ربي علمنا وإن شاء الله ربي فهمنا. رجعين بعد الفاصل فابقوا معنا.

0: إشهار.
1: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
3: اليوم باش نحكيه في موضوع يمس الكل في حياتنا اليومية وفي عاداتنا وتقاليدنا وطرق عيشنا. شنو الموضوع؟ موضوع الاحتكار. في تونس كي نسمعوا كلمة محتكر ديما تجينا في بالنا السلعة اللي تتخبى باش يتزيد سومها. الاقتصاد الإسلامي كان حاسم في هالحكاية دي واعتبر الاحتكار حرام وعيب، على خاطر المحتكر قاعد يخنق في الناس وفي السوق بفعله. الإسلام يشجع في المقابل على المنافسة الشريفة باش كل واحد يلقى اللي يسحقه وبسوم معقول والناس الكل تربح. كي تجي انت وتخبي سلعة، انت هكا تحرم الزوالي من قوته اليومي وتخلق أزمة مفتعلة في البلاد لمصلحتك الشخصية. سيدنا صلى الله عليه وسلم قالها بوضوح: لا يحتكر إلا خاطئ. يعني اللي يخبي السلعة على الناس باش يربح أكثر هو الشخص قاعد يغلط في حق الناس وفي حق المجتمع الكل. الربح الحلال هو اللي يجي بالبركة، والبيع العادي مش بالإضرار بالناس. خلي الناس تسترزق، ورزق الحلال ديما فيه بركة وأكثر منك الفلوس الحرام. تذكرها ديما، الاقتصاد الإسلامي اقتصاد رحمة وتيسير مش احتكار واستغلال.
2: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
1: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت.

الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك

الذي خلقك فسواك فعدلك.

وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم

0: صدق الله العظيم.
1: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم 8:10 في صباحك أجمل. وكنا قبل الفاصل حكينا على البيت النبوي الشريف وكيف نحتاج أنه الهيبة مش الخوف، معناها نربي أبنائنا على الاحترام، لأن الخوف يبني الطاعة أمامك ولكن التمرد بعيدا عنك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كانش مربي بالصراخ ولا بالإهانة، ولا كان يبني الإنسان، كان يصحح الخطأ، كان ينصح دون أن يجرح، دون أن يحطم صاحب الخطأ. وهذه نقطة تربوية عظيمة وعظيمة جدا، يعني تنجم أنت ترفض السلوك دون أن ترفض الإنسان. واحد جاء وتبول في المسجد النبوي الشريف وكان أعمى ضرير، معناها وقاموا له الصحابة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تزرموه، خليوه وجيبوا ذنوب، معناها بضع أو قليل من الماء. وبعد عيط له نادل وقالوا المكان هذا مش لما فعلت. اش قال للصحابة هذا؟ قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد بعدنا. فقال صلى الله عليه وسلم عليه مبتسما لقد ضيقت واسعا. تقول لولدك اللي عملته غلط، ما انا مش معاش نحبك خاطر انت عملت هكاك، لا، الفعل انت تقعد ديما ولدي وديما نحبك، ولكن الفعل اللي عملته ما نحبوش. ما تقولوش انت فاشل، قولوا الكلام متاعك قلقني شوية. ما تقولوش انت ما تفهمش، قولوا لا، ايجا نفهمه مع بعضنا. هناك فرق كبير جدا بين تقويم السلوك بين تدمير صورة الإنسان عن نفسه، خاصة كي يبدأ ولدك وإلا بنتك اللي ديما تقوله كان الكلام السلبي، ما تنجحش مستحيل، وانت باش تجيب وانت باش تكون وانت لا. خلينا إيجابيين كما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلمه عليه. اليوم كي نرجع لبيوتنا ولديارنا، نجربوا أن نكون كما الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نسألوا على أولادنا شنو حوالكم لباس، قبل ما تسألوا قريت ولا ما قريت، شوين مشيت وشكون قابلت وقداش جبت، اسألوا شنو حوالك، ما تستعجلش الإجابة، اسمعوا. قد يكون ولدك ولا بنتك يحتاج منك أنك تسمعوا فقط. قد يكون ولدك ولا بنتك يحتاج نصيحة، يحب يسمع اللي انت معاه كهو فقط. قد يكون شريك حياتك ميلوش على حل، انما يحب شكون يسمعه. مرتك تستنى فيك باش تحكي لك، باش تفرق قلبها، باش تسمعها فقط، ما تعطيها حتى حل. هذه هي الرحمة المهداة عندما تدخل بيوتنا. يصبح الخطأ قابل للإصلاح، الاعتذار ممكن، الحوار آمن، الحب يكون غير مشروط. في ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أجمل احتفال نستطيع أن نقدمه ليس مائدة أكبر ولا زينة أكثر، بل بيت أكثر رحمة، أكثر دفء، أكثر تفاهم. بيتك يدخله الإنسان يحس بالأمن، يحس بالأمان. وقت اللي يرجع له البو ولا ترجع الأم تلقى السكينة. إذا كان أخطأ واحد فينا نعطيه فرصة باش يصلح، إذا اختلف اثنان ما يوليش الاختلاف سبان وعرك وجروح. إن شاء الله ربي يجعل بيوتنا كبيوت الصحابة، يقرأوا فيها القرآن ويرفع فيها الأذان وتقام فيها الصلاة وتعمر بالملائكة ويخرج منها الشياطين بفضله ومنه، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي علمنا أن الأخلاق العظيمة تبدأ أحيانا من أقرب باب، باب البيت. إن شاء الله ربي علمنا وإن شاء الله ربي يفهمنا. رجعين نحن بعد الفاصل ومواصل معكم صباحك أجمل. محمد الفرجاني ومحمد بن حمودة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: صوت القلب إلى القلب. صوت القلب إلى القلب.

0: إشهار.
1: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la WeFair Executive Business, la carte premium de WeFair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la WeFair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensez pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, WeFair Executive Business vous accompagne partout. WeFair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
0: إشهار. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسأل أحدهم يقول: في صلاة الجنازة زاد الإمام على 4 تكبيرات، بدل أن يكبر 4 تكبيرات كبر 5 تكبيرات، ماذا يفعل المأموم؟ الجواب أن الإمام إذا زاد على 4 تكبيرات في صلاة الجنازة، كأن كبر 5 تكبيرات مثلا، فإن المأموم لا يتابعه، يعني المأموم لا يتابع الإمام في التكبيرة الزائدة، يعني يكبر معه 4 تكبيرات، فإذا كبر الإمام 5 سلم المأموم ولا ينتظر الإمام، وتكون الصلاة صحيحة على الإمام والمأموم، لأن تكبيرات الجنازة ثمة من قال بزيادتها على 4، فاختلف فيها، يعني من 3 إلى 9، لكن الذي استقر عليه عمل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال به أئمتنا أن صلاة الجنازة 4 تكبيرات، فإذا تجاوز الإمام ذلك لا تتابعه، تكبر معه 4 ثم تسلم، والصلاة تكون صحيحة إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
0: إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
5: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني.
6: بسطت يدي من لي ألوذ به إلاك سندي.
7: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان، أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: أرجعكم مستمعينا الأعزاء في صباحك أجمل، ونحكي على الهادي النبوي الشريف، ونحكي على الرحمة المهدية صلاة ربي وسلامه عليه. وقلنا لأخلاق النبوة في البيت هي أخلاق عالية وراقية وعظيمة، لكن السؤال هنا زاد، لو كانت هناك أخلاق نبوية رقمية نمريك، كيف سيكون سلوكنا على مواقع التواصل الاجتماعي؟ تخيل أنك كتبت تعليق قاسي على شخص ما، ثم فجأة ظهر أمامك وجهه الحقيقي، رجل متعب، أم فقدت ابنها، شاب يعيش أزمة، فتاة تخفي دموعها خلف صورة جميلة، هل كنت ستكتب نفس التعليق؟ تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيما كتبته، أكيد لا، لأنه المشكلة مش أنه شنو نكتبه ولا كيفاش نكتبه ولا وقتاش نكتبه، المشكلة أننا عندما نرى الشاشة ننسى أحيانا أن وراء الشاشة إنسان، فتلقانا نكتبه بسرعة، نشارك بسرعة، نحكم بسرعة، نغضب بسرعة، والأغرب أننا أحيانا نفعل ذلك باسم الدين، ننشر خبر دون أن نتثبت، نفضح شخص لأننا نختلف معه، نسخر الإنسان بسبب لونه ولا شكله ولا طريقة كلامه، نحول خطأ شخص إلى مادة للضحك والسخرية، ثم نقول مجرد منشور افتراضي، كله افتراضي. لا، القرآن علمنا أن الكلمة ليست مجرد كلمة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي حاجة تكتبها صوابعك محسوبة عليك أو لك، وقبل ما تبرتاجي وتنشر أو تعلق، توقف ثانية واحدة واسأل نفسك، هل هذا وفق الهدي النبوي؟ هل هذا صحيح؟ هل هذا عادل؟ هل فيه أذى لأي إنسان؟ هل أرضى أن أقوله وجها لوجه أمام الشخص ذاك؟ هل أرضى أن يقرأه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نجم نقول زد اليوم: فليكتب خيرا أو ليصمت. مش كل حاجة تعرفها يجب تنشرها، ومش كل ما تشعر به يجب أن تكتبه، ومش كل استفزاز يستحق أنك ترجع وترد. ديما تذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. قبل ما ننشر أي حاجة نتأكدوا منها، نجم يكون إشاعة، نجم يكون خبر مش صحيح، نجم يكون فيه أذية لشخص معين، نتوقف على الأقل ثواني معدودات ونشوف ونحفظ كرامتنا قبل كرامة الإنسان اللي باش نكتبوا عليه، ونتثبت ونقول: هل هذا خير أم شر؟ هل أريد الإصلاح أم أريد الانتصار لنفسي؟ لو كان صلى الله عليه وسلم جاء عنده فيسبوك، هل يرضى أن يقرأ ما كتبناه؟ ما نحتاجوش باش نتخيلوا جواب، يكفي أن نطرح السؤال على ضمائرنا. ربما يكون من أجمل الاحتفال بمولد النبوي الشريف أننا نتحلى بأخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه، ونجعل الهواتف متاعنا أقل إذاء لأنفسنا وللناس، نكف عن التنمر، نتوقف عن التشهير، ما ننقلوش الإشاعات وما ننقلوش الفضائح، وما نشاركوش في إذاية الناس وفي أن نكتبوا حاجات تغضب الله وتغضب النبي صلوات ربي وسلامه عليه. نكتبوا حاجات إيجابية، كلام يشجع مش يحطم، نستخدم التكنولوجيا لنشر الرحمة بدل أن ننشر الغضب أو ننشر النقمة أو الحقد أو الكراهية، لأن العالم الرقمي مش عالم هكاك افتراضي فقط، لا، هو عالم يعيش فيه الناس أكثر من يعيش في عالمهم الواقعي، هو عالم للأسف بلا أخلاق. العالم الافتراضي هذا عالم امتداد لعالمنا الحقيقي، والإنسان اللي أنت عليه خلف الشاشة هو أنت مش حد واحد آخر. إن شاء الله ربي طهر ألسنتنا وأقلامنا وأصابعنا من أذى الناس، اللهم اجعل كلمتنا نورا ومنشوراتنا خيرا، وحضورنا في حياة الآخرين رحمة، كما أرسلت الحبيب قمرا توحشوها برشا عباد ومستمعين.

0: إشهار.
1: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس، وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك.
2: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.
3: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
4: من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سليم بن ميلاد، نرجع له إن شاء الله. مواصلين معكم مستمعينا الأعزاء في صباحك أجمل، وحكينا على الهدي النبوي في المولد النبوي الشريف، هدي النبوي، الأخلاق النبوية مع عائلاتنا مع أبنائنا في العالم الافتراضي الرقمي، كيفاش نتعاملوا بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والسؤال اللي باش نطرحوه إن شاء الله فيما تبقى من الوقت هو كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل من يحبهم، كيفاش كان يتعامل مع زوجاته مع أبنائه، كيفاش يتعامل مع الجيران، كيفاش يتعامل مع الصحابة الكرام، كيفاش يتعامل مع المسلمين ومع غير المسلمين. نحتاج إلى الإنسان أن يكون مدير ولكن بأخلاق النبي، أستاذ بأخلاق النبي، معلم بأخلاق النبي، طبيب بأخلاق النبي، مهندس بأخلاق النبي. ونرجع للمعهد الوطني للرصد الجوي ومعنا سليم. نقوله السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محمد.
4: صباح الخير.
5: كيف مستمعين تاع الزيتون؟
4: أحوال الطقس البارحة سخانة غير عادية في النهار وفي الليل، هل باش تواصل ولا فما إن شاء الله وقتاش باش يتحسن الطقس شوية؟ وبالنسبة لليوم وبقية الأسبوع، احنا بداية الأسبوع إن شاء الله.
5: هو نحن تحت تأثير مرتفع للضغط الجوي مهيمن على مناطقنا، يساهم في وصول كتل هوائية صحراوية حارة وجافة من طبقات العليا للجو، مع استقرار المرتفع للضغط الجوي هذا ننتظر ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة. اليوم يكون طقس حار وقليل سحب، بينما سحب هذه تكاتف في المناطق الغربية للشمال الوسط ومع سحب أمطار وتساقط البرد. بالنسبة للريح مقطع الشرقي ضعيف معتدلة، تقوى نسبيا آخر النهار بعد قرب السواحل، تقوى زاد أثناء السحب الرعدية، والبحر يكون قليل الاضطراب أما تدريجيا مضطرب آخر النهار في السواحل الشمالية. والحرارة تتراوح بين 37 و 42 درجة في المناطق الساحلية ومرتفعات، بين 43 و 47 درجة بقية الجهات مع ظهور الشيل. اليوم صارت تونس العاصمة نسجلوا 40 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر من المعدات العادية لهذه الفترة بحوالي 6 درجات. صحيح حرارة مرتفعة، أما ماهيش حرارة استثنائية، ومانيش باش نسجلوا أيامات نسجلوا أرقام قياسية الأيامات الجاية، هذا موجة الحرارة الجاية.
4: نعم.
5: هي الذروة نتاعها إن شاء الله نهار الأربعاء والخميس، إن شاء الله ناخذوا احتياطاتنا اللازمة ونتوقعوا موجة الحر، نسمعوا التوصيات الحماية المدنية والوزارة الصحة.
4: نعم.
5: وناخذوا احتياطاتنا اللازمة. وإن شاء الله نتمنى السلامة للجميع.
4: ونبدو على الشمس والأوقات نتاع الذروة. نختموا معك بأوقات الصلاة.
5: اليوم الاثنين 24 أوت 2026 الموافق ل 11 ربيع الأول 1448 هجري. صلاة الظهر على الساعة 12 و29 دقيقة. صلاة العصر على الساعة 4:04 دقائق. صلاة المغرب على الساعة 7:01. صلاة العشاء على الساعة 8:32 دقيقة. صلاة الصبح اليوم الغد على الساعة 4:12 دقيقة. غروب الشمس لهذا اليوم على الساعة 6:05 دقيقة، وشروق الشمس اليوم الغد على الساعة 5:44 دقيقة.
4: شكرا لك المهندس. شكرا. سليم، كنت معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي، وهذه كانت أحوال الطقس بالنسبة لليوم وبقية الأسبوع. نردوا بيننا ونستحضر أرواحنا، وإن شاء الله ربي يحفظنا، وإن شاء الله ربي يعلمنا، وإن شاء الله ربي يفهمنا. رجعين بعد الفاصل مع صباحك أجمل.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
7: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
8: القرآن به القلب اطمان.
7: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
8: ثاني نبي شريف عفي.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع.

0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسانا إلى يوم الدين. نواصل مع الهادي النبوي الشريف ومع الرفق اللي قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه. وهل الرفق ضعف؟ أن الإنسان اللي ميصيحش وما يتكلم بشوية وبهدوء اللي سامح ضعيف؟ اللي يختار الكلمات الهادئة بدل الصراخ والإهانة ضعيف هذا؟ هل هي قوة حقيقية يستمدها من هادي النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه؟ أنك تختار الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. كلمات قليلة لكنها تصلح أن تكون قاعدة لحياتنا في الدار، حياتنا الزوجية، حياتنا المهنية، حياتنا في كل شيء. الرفق ديما يزين الشخص، يزين الكلام، يزين التربية، يزين الزواج، يزين الاختلاف، يزين حتى العتاب. وقت اللي تلوم على حبيبك وتلومه برفق مش كيما تصيح وتعيط. أحيانا نعتقد أنه رفع الصوت هو دليل على القوة. البو اللي يصيح والأم اللي تعيط مش تثبت أنها صاحبة قرار وأنه اسمعني. لا، هذيك الكل ما ينجمش يدخل قلوب أبنائك. المسؤول اللي يتعامل بقسوة مع الخدمة متاعه بزعمة مش يفرض الهيبة متاعه. لا، الشخص اللي ديما تلقاه يصيح وديما عيط فظا غليظ القلب، اتأكد أن الناس سينفضون من حولك. أمك وبوك وأختك وأخوك وأحب الناس ليك باش يبعدوا عليك خاطرك تصيح، خاطرك تعيط، خاطرك فظ، خاطرك غليظ القلب. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الإنسان اللي يتعامل برفق مع الحيوان ومع الإنسان ومع النبات ومع الطبيعة ربي يحبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يحبه، لأنه اللين مش مجرد أسلوب جميل، هو سبب في بقاء الناس حولك، في بقاء الحيوانات حولك، في بقاء الطبيعة حولك. الإنسان ينسى النصيحة متاعك لكن لا ينسى كيفاش خليته يحس وقت ما نصحته وقت ما سمح النصيحة هذيك. خلينا نقوم بتجربة في الأيامات القليلة القادمة. كان يغلط قدام الإنسان نحاول ننصحوه برفق، نحاول نكلم ولدي بأسلوب هادئ وبسيط، ما نصعبهاش، ما نصيحش، ما نكونش عابس ومقطب الحاجبين. اللي عملته غلط صحيح، لكن نعرف أنك تنجم تصلح. هك تحكي مع ولدك، تحكي مع زوجك، تحكي مع زوجتك، مش باللغة الصياح والعياط والعقاب واللعن وما إلى ذلك. وقت ما تتغير اللغة تتغير المعاملة وتتغير الأخلاق. الرفق لا يعني أنه نسكت على الخطأ، ولكن يعني أنك تصلح وتصلح بهدوء، تدافع على حقك ولكن دون أن تفقد أخلاقك. وهذا فرق مهم ومهم إلى درجة. يمكن أنك تكون حازم ورفيق في نفس الوقت، تضع حدود ولكن باحترام، تقول لا من غير ما تهين الآخر. يمكن أنك تاخذ موقف ولكن ما تاخذوش بغضب. خليك ديما بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله ربي يرزقنا الرفق في الكلام، الرفق في التربية وفي بيوتنا مع أصحابنا مع أحبابنا. اللهم اجعلنا ممن إذا قدروا عفوا وإذا غضبوا ضبطوا أنفسهم، وإذا تكلموا اختاروا أجمل وأحسن الكلام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: وزوروا روضة الحبيب، تاقت إلى طيبة النفوس، فالعيش في أرضها يطيب، يا حبذا عندها الغروس والماء والشادي الربيع.

في روض المختار لاحت الأنوار اللي هم جعلنا من عمار بيتك الحرام في هذا العام وفي كل عام. نصل مستمعينا الأعزاء إلى ختام رحلتنا في صباحك أجمل، وحكينا على ذكرى المولد النبوي الشريف ولكن من زوايا مختلفة. لم نرد أن نكتفي بأن نقول ولد النبي صلى الله عليه وسلم وعاش النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما نعمل كل عام ثم ننتهي. أردنا أن نسأل سؤالا صعب: ماذا بقي من محمد صلى الله عليه وسلم فينا وفي أخلاقنا وفي بيوتنا وفي معاملاتنا؟ حكينا على الاختلاف وقلنا يمكن أن نختلف دون أن نظلم، وتحدثنا على الإنصات وما أدراك ما الإنصات، لأزواجنا لأبنائنا لأمهاتنا لأبائنا، وقلنا أحيانا أجمل ما تقدمه الإنسان هو أنك تسمعه، وحكينا على كرامة الإنسان، وحكينا على البيت وعلى الأخلاق الحقيقية اللي تبدأ في البيت قبل ما تكون في الشارع، وحكينا على العالم الرقمي وقلنا كيفاش الإنسان يتخبى وراء الشاشة، ولكن كل كلمة يكتبها أو عندها أثر لا يلقي لها بالا، قد ترفعه في عليين وقد تهوي به 70 خريفا في نار جهنم. إن شاء الله ربي يجيرنا ويجيركم. تحدثنا على الرفق وعرفنا أن القسوة مش ديما باهية، وارتفاع الصوت ما عنده وين يوصل. الرحمة هي أهم شيء، والالتزام بقول النبي واللين، وأما تكونش فض وغليظ القلب. في النهاية مستمعينا الأعزاء اكتشفوا أن الاحتفال الحقيقي بالمولد النبوي لا يحتاج دائما إلى شيء كبير، ربما يبدأ من حاجات بسيطة صغيرة، أنك تسامح، أنك تعتذر، تجي مخر تقول سامحوني، يعملوا عليك أصحابك في حكاية في موضوع، تعطي كلمة وبعد ما تكونش فيك المستوى متاع الكلمة هذيك تعتذر أنك جيت مأخر، تسمع، ترحم أمك بوك أختك خوك الناس اللي تحبهم الناس اللي يحبوك، وتكف عن الكلام الجارح والكلام البذيء، تعطي للفقراء للمساكين، تعطي من وقتك من طاقتك من جهدك، تحاول أنك تكون باهي في داركم قبل ما تكون باهي في الشارع مع زوجتك مع أبنائك، تكون أحن على أهلك. قد تختلف مع الأشخاص ولكن الاختلاف ديما لا يفسد للود قضية. قد تفتح هاتفك لكن تتذكر أنه النبي صلى الله عليه وسلم ينجم يشوفك ويراك. إن شاء الله ربي علمنا وإن شاء الله ربي فهمنا وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، بيوتنا تصبح رحمة وقت اللي نقتديه بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ونحفظ كرامة الإنسان. نحتاج إلى الكلام الطيب، نحتاج إلى الفرحة، نحتاج إلى حب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد، وارزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يبلغنا حبه. اللهم ارزقنا اتباعه وحسن الاقتداء به، واجعل الصلاة عليه نورا في قلوبنا، واجعل سيرته وأخلاقه موجودة في حياتنا، واجعلنا ممن إذا ذكروا بمحمد صلى الله عليه وسلم أحبوه، وإذا أحبوه ظهر أثر ذلك الحب في أخلاقهم في أفعالهم في أقوالهم. إن شاء الله ربي يصلح بيوتنا وقلوبنا وعلاقاتنا، واللهم اجعلنا من يرحم الناس، واجعل من يرحمنا وأصدق من يكون متبعا لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله ربي علمنا وإن شاء الله ربي يفهمنا. محبة النبي كلام، ومحبة النبي فعل، ومحبة النبي حقيقة. إن شاء الله صباحكم رحمة، صباحكم نور، صباحكم أخلاق محمدية تمشي معكم أينما ذهبتم. ونزيد ونعود ونكثر من الصلاة على الحبيب محمد، ونقتدي بالحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أعمالنا، في كلامنا، في معاملاتنا مع أبنائنا مع أزواجنا مع الناس الكل، باش نكونوا معاه يوم القيامة. شكرا لكم، تحية لمحمد الفرجاني أحمد الطبابي، وليكم أنتم مستمعينا الأعزاء متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها.
2: بإذن ربي.
1: بإذن ربي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: فماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب.
4: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
1: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
4: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
4: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
1: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
4: هي العبرة بالعبادة.
1: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
4: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
1: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب العاشر من الآية 87 إلى الآية 147 من سورة النساء برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

0: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب العاشر من الآية 87 إلى الآية 147 من سورة النساء برواية قالون عن نافع المدني. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: فضل اليقين والتوكل.
2: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. رواه أبو داود والترمذي.
1: وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، معناه تذهب أول النهار خماصا أي ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا أي ممتلئة البطون.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا تموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه. بسم

0: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقمتي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم وسنة

0: مع السفرة الكرام البررة عرضاً بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة طه. نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 42، أي من قوله تعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى، إلى الآية 49، أي إلى قوله تعالى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يسرنا أن نرحب بطلبتنا الذين يرافقوننا في هذه الحصة، الطالبة
2: أمد الله الهميسي،
1: والطالبة
3: أماني الضاوي،
1: والطالبة
4: رحاب عزيز،
1: والطالب
5: ياسين الشريف.
1: سائلين الله سبحانه وتعالى لهم وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ

0: اذهبا إلى فرعون إنه طغى.
1: اذهبا إلى فرعون إنه طغى.
0: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.

0: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى.
1: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى.
0: فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم.
1: فأتياه

0: المهد.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات. تبتدئ هذه الآيات بقوله تعالى: اذهبا إلى فرعون. طبعا كلمة اذهبا فعل أمر يبتدئ بهمزة وصل، إذا ابتدأنا بها همزة وصل، همزة محققة مكسورة، اذهبا، إذا وصلناها بما قبلها تسقط همزة الوصل. طبعا الكلمة التي قبل كلمة اذهبا هي كلمة في ذكري، هذه إضافة بعد همزة نحركها بالفتحة للوصل، فنقول ولا تنيا في ذكري يذهب، ذكري يذهب، هكذا حال الوصل. كلمة فرعون طبعا دائما ننتبه لابد من ترقيق الراء خاصة، فلا نقول فرعون، وكذلك العين واضح، فرعون هكذا. في قوله تعالى إنه طغى، طبعا الطاء مفخمة مطبقة، وكذلك الغين من حروف الاستعلاء، حرف مفخم، طبعا الغين هنا بعدها مد، والمد إذا كان معناها ألف فلا بد أن يتبع ما قبله من حيث التفخيم والترقيق، إذن هنا الألف المدية مفخمة فلا نقول طغى. هناك من يقرأ فيبتدئ الألف بالتفخيم ويختمها بنوع من الترقيق أو التقليل، طغى، لا طغى، نفس درجة التفخيم فالانتباه. فقولا مثنى، هنا تكررت بعض الأفعال المثنى فلا بد من بيان المد، لا نقول فقول له، لا فقول له قول اللين، إدغام بلا غنة، لا نترك معناها صوت يخرج من الخيشوم، فنقول مثلا قولا لين، قولا، لا قول اللين، هكذا فالانتباه. نفس الملاحظة في المثنى، قال ربنا، هكذا مدود طبيعية لابد أن نحققها، الانتباه طبعا إلى التفخيم والترقيق. كلمة أن يفرط، طبعا حروف الاستعلاء، حرف مفخم ومطبق، فننتبه ما نقولش أن يفرط، أن يفرط علينا، لا، الانتباه طبعا هذه نبهنا عليها وننبه دائما خاصة في سورة الفاتحة، هناك من يقرأ فيقول اهدنا الصراط المستقيم، لا هذا خطأ واضح، وخطأ يعتبر من الأخطاء الجلية إذا كان معناها الطاء صارت تاء، فالانتباه اهدنا الصراط المستقيم، هكذا نفس الشيء هنا، أن يفرط، طبعا بقية الحروف معناها مرققة ما عدا حرف الراء، خاصة الياء والفاء انتبهوا، ما نقولش يفرط يا فا، لا يفرط، هكذا فالانتباه. في قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، ترقيق الهمزة بلا مبالغة، وأ وأرى، لا أقول وأرى ولا أقول وأرى، إيه لا وأرى، هكذا. في قوله تعالى إنا رسولا، دائما مثنى هنا، ما نقولش إنا رسول ربك، لا إنا رسول ربك، فأرسل، را هنا معناها ساكنة مسبوقة بفتح، فإننا نفخمها مع ترقيق الفاء والهمزة، فأرى فأرسل، ثم بين كسر السين، طبعا هذه الدقائق لابد من التمرن عليها. نفس الملاحظة في قوله تعالى قد جئناك بآية من ربك، لابد من تحقيق حركة الكسر هنا مع قلقلة الدال، قد جئناك، هكذا لا نقول قد جئناك، جاء لا جي، قد جئناك.

جاءك بآياتي نفس الشيء بين كسر التاء بآيات مي، لا نقول بآيات من ربك ما مي بآيات من ربك هكذا. فالانتباه في قوله تعالى والسلام على من اتبع الهدى، ثم تكررت كلمة الهدى أو حرف الدال هنا في قوله تعالى ثم هدى. الدال حرف شديد ومجهور، دائما نذكر بضرورة تطبيق الصفات التي رأيناها سابقا، فلا نقول ثم هدى هدى، هذه الدال بين الدال والتاء، لا هدى ناقص باقي هدى هدى، هذا صوت الدال. كذلك حرف الذال تكرر في قوله تعالى أن العذاب، إذا ما اعطيتهاش حقها من الجهر تصير وكأنها ثاء، أن العذاب ثاب ثاء، لا أن العذاب على من كذب، هذا صوت الذال، فاء الانتباه. هذه إذن أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآية. أعوذ

0: طغى
1: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى
0: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر

0: وأرى.
1: فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم.
2: فأتياه

0: يعذبهم.
1: قد جئناك بآيات من ربك
0: قد جئناك بآيات من ربك
1: والسلام على من اتبع الهدى.

0: ما هدا.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالبة أمت الله. تفضلي أمت الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.

معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم.

0: كذب وتولى
1: على من كذب. نعم.
0: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
1: أحسنت يا أمة الله، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب ياسين، تفضل يا ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.
1: أعد مع مزيد بيان الإدغام بلا غنة. فقولا له قولا لينا، قولا لينا. نعم.
2: فقولا له قولا لينا لعله.
1: لينا لعله، لينا لعله، من النون المفتوحة إلى اللام المشددة. نعم.
2: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
1: أحسنت ياسين، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة أماني، تفضل يا أماني.

قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.

0: أحسنت يا أماني، بارك الله فيك. الانتباه طبعا إلى كلمة أن يفرط، نقول أن يفرط. ثم في قوله تعالى قد جئناك بآية من ربك، الهمزة طبعا ليست من حروف القلقلة، فلا نقول قد جئناك، لا جئناك هكذا. فالانتباه طبعا قلنا أنه الألف المادية تتبع ما قبلها، مثلا كلمة إسرائيل لا نقول إسرائيل، هنا المد معناها ابتدأ مفخما وانتهى، فيه نوع من الترقيق، فالانتباه إسرائيل هكذا. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة رحاب، تفضلي يا رحاب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اذهبا

يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا

رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك

0: وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
1: أحسنت رحاب، بارك الله فيك. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هاته الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: مع السفرة الكرام لبررة.

0: إشهار.
1: بنك الوفاق يرافق صغيرك للنجاح ويمكنه باش يلتحق بأفضل المدارس والجامعات في تونس، ومع تسهيل دراسة الوفاق تربح راحة البال وتتمتع بتمويل يوصل 100% من مصاريف قرايته، وهكا تتهنى على مستقبله، وزيد المبلغ اللي ترجعه كل شهر يبقى ثابت على كامل فترة التمويل. تسهيل دراسة الوفاق هو تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية.
2: بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: مصرف الزيتونة يتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
0: إشهار.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام.

0: مسكين وكم طير يطير ولا كباز، كم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين، المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، على الضروري من علوم. رحلة في ثنايا نظم سيد بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، حصة من إعداد وتقديم هيثم النمام والشيخ جهاد الشيخ علي، هيثم النمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام والتحية والإكرام، حياكم الله وبياكم، أهلا وسهلا ومرحبا سيدي هيثم وبكافة من يرافقنا في هذا المشوار الفقهي الماتع حقيقة بمعيتكم.
1: الله يحفظك سيدي، وإن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
2: آمين يا رب.
1: أسأل الله أن يجعل آمين. هذا أهم شيء،
2: وأن يرزق ما نقوله القبول.
1: آمين يا رب العالمين. آمين. وأن يجعله في موازين حسنات والدينا. آمين. ومشايخنا. آمين. وكل من له حق. آمين. علينا. آمين. والمستمعين والمستمعات أينما أينما كانوا. إذن نواصل مع مخطه علامتنا الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر في هذا المتن العظيم الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهؤلاء العلماء في الجنة. نعم. في حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: تشكل علينا.
1: علينا.
2: نعم.
1: هذه أنا يعجبني، أنا كنت أسمعه في درس فأكرره. أعجبني هذا الأمر. أن الشيخ يقول هذه المسألة إذا أدخلنا ربنا الجنة، خاصة في فرش شرح الموطأ. نسأل إمامنا مالك لماذا أورد هذا الحديث في حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا رب،
2: ما شاء الله.
1: هذا ظننا بالله. أعمالنا لا توصل، لكن ظننا بالله حسن إن شاء الله تعالى.
2: رحيم سبحانه.
1: يا والله. يقول
2: يجازي عن القليل الكثير ويجبر الكثير.
1: إي والله. ونحن من هؤلاء الذين أعملون قليلا.
2: قل حاسدا لغيرك هذا أثمرت نخله ونخلي عفاء، وأتي بالمستطاع من عمل البر، فقد يسقط الثمار الإتاء، وبحب النبي سبغ رضا الله، ففي حبه الرضا والحباب.
1: نعم.
2: صلى الله عليك صلى الله سيدي يا رسول الله.
1: المهم أن نكون من الصنف الأول أو الثاني كما ذكر. نعم. سيدنا علي هؤلاء الأصناف الثلاثة. نعم. من الناس.
2: نعم.
1: فإما أن نكون
2: من المقتصدين،
1: من خليني أقول العلماء اللي ينفعون الناس بعلمهم. نعم. وهذا لست أدركه، وإما أن نكون من طلبة العلم الذين نلتمس. نعم. طريق هؤلاء. ألا نكون من الهمج والرعى، هذا أهم شيء. فنحن نتقرب بحب العلماء وبمحاولة السير على طرقهم وحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل الله سبحانه وتعالى
2: من ناس
1: يحشرنا.
2: سوى قوم عرفوا وغيرهم همج همج.
1: نعم. هو صح، هو هذا البيت الذي. نعم. قاله استقاه من كلام. نعم. سيدنا علي كرم الله وجهه عليه.
2: نعم.
1: السلام.
2: نعم.
1: إذن قلت، يقول علامتنا الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ورضي الله عن جميع علمائنا الأفذاذ.
2: آمين.
1: ونفعنا الله بكلامه وكلامكم في الدارين سيدي. قال: يغض عينيه عن المحارم، يكف سمعه عن المآثم.
2: نعم.
1: كغيبة نميمة زور كذب، لسانه أحرى بترك ما جلب. أنا وقفت عند البيت 296 لأننا. نعم. بدأنا في الحديث عن كغيبة وما زلنا. نعم. لنتم الكلام إن شاء الله سيدي. نعم.
2: الحمد لله حمدا مكررا، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا إلى يوم الدين وبعد. إذن وقفنا في الحصة الماضية عند تعليق سيدنا أمير المؤمنين في الدراية الإمام ابن حجر الحافظ ابن حجر العسقلاني.
1: نعم.
2: في شرحه لصحيح البخاري المسمى بالفتح. نعم. لحديث النبي
1: صلى الله عليه وآله وسلم.
2: هذا الذي بين أن صاحبي هذين القبرين يعذبان. قال: وما يعذبني في كبير.
1: نعم.
2: إذن إذن الأول كان لا يستبرئ من بوله، والثاني كان نماما، كان نعم يمشي بالنميمة. وفي رواية أخرى صحها ابن حجر نعم قال يغتاب الناس. أورد في هذا الصدد صاحب الإحياء الإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي رضي الله عنه ونفعنا به في الدارين قولا لقتادة رحمه الله. قال قتادة: ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث، ثلاثة أثلاف، ثلث في الغيبة، ثلث عذاب القبر ثلاثة
1: أكثر
2: أثلاف.
1: الناس التي تعذب نعم في قبورها
2: نعم إما الغيبة، ثلث في الغيبة، وثلث من البول،
1: نسأل الله السلام،
2: وثلث من النميمة،
1: لا إله إلا الله،
2: وهي يعني نائمة ذميمة،
1: يعني الثلثان في اللسان.
2: إي نعم،
1: نسأل الله السلامة.
2: إذن فالغيبة من كبائر الذنوب وعظائم المعاصي، ورد التحريم باقترافها في القرآن وفي سنة النبي المصطفى العدنان صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة على تحريمها. علاش؟ لما لها من أثر سيء على الفرد وعلى المجموعة، ولأن الغيبة تتسبب في فساد القلب، والقلب محل نظر الله
1: سبحانه
2: من العبد.
1: إيه نعم، لأنه ينظر إلى القلوب وإلى الأعمال.
2: ولأن الغيبة سبب من أسباب التنافر بين أبناء الوطن الواحد والشعب الواحد والأمة الواحدة، وهي سبب من أسباب التباغض وجلب العداوات بين الأهل والأصحاب والجيران والخلاء. لذلك أوصي نفسي وأوصي إخواني المستمعين والمتابعين لهذا البرنامج، أقول الحذر الحذر من أن نصوم ونقوم، وأن نختم القرآن مرات ومرات، وأن نتصدق، وأن نتعب أنفسنا بالعبادة، ثم يأتي غيرنا ليأخذ منا هذه الحسنات،
1: صحيح،
2: من غير تعب ولا مشقة ولا نصب. والسبب هو ماذا؟ هو
1: اللسان، نسأل الله السلام.
2: الغيبة، نعم،
1: هذه الجارحة التي احنا ديما يقول لك حتى في لغتنا الدارسة
2: سانك صوانك
1: صوانك، لا بقى يعني يقول لك هذه ما فيهاش عظم، بمعنى
2: نعم
1: العظام،
2: نعم،
1: ولذلك الكلام سهل،
2: نعم،
1: ولا يحتاج إلى مجهود كبير، وربي أعطاك نعمة النطق فاستغلها
2: في الخير.
1: نعم،
2: جاء في حلية الأولياء
1: نعم
2: مقالة جدير بأن تكتب بماء الذهب،
1: نعم،
2: وأن تعلق في كل باب بيت: إذا ولجت بيتك احفظ لسانك، وإذا خرجت منه اقرأها لتحفظ لسانك. وهي قول سيدنا سفيان بن عيينة إمام التابعين رضي الله عنه،
1: أمين،
2: قال: الغيبة أشد من الدين.
1: نعم،
2: الدين
1: وما أدراك،
2: يتعوذ منه النبي
1: صلى الله عليه وسلم:
2: وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر
1: الرجال.
2: وقهر الرجال،
1: كان صلى الله عليه وسلم يسأل:
2: هل على فلان دين؟
1: صاحبكم
2: دين؟
1: قالوا: إن قالوا نعم،
2: قال: صلوا على صاحبكم.
1: فإن تقدم شخص قال: هذا الدين عندي، بلغة
2: صلى عليه،
1: صلى عليه، وإلا فلا يصلى عليه.
2: كل ذلك حتى يرشد النبي ويلفت النبي انتباهنا إلى قيمة حقوق الناس حتى لا تضيع
1: بالضبط
2: هذه الحقوق.
1: فالغيبة أعظم من ذلك.
2: أي نعم،
1: سبحان الله.
2: قال: الغيبة أشد من الدين، الدين يقضى والغيبة لا تقضى، ينبغي أن تتحلل منها.
1: نعم نعم.
2: ولسلفنا صالح رضوان الله عليهم مواقف جليلة عظيمة مع الغيبة،
1: نعم،
2: أريد بعضها.
1: تفضل سيدي.
2: من باب فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين
1: إن شاء الله،
2: ومن باب فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا.
1: نعم
2: نعم نعم. روي عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه قوله: لو كنت ممن يغتاب الناس لغتبت أبوي.
1: نعم،
2: فإنهما أحق بحسناتي.
1: والله
2: ليس أحد أحق بحسناتي من أبي وأمي. نعم. وروي عن سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه أنه بلغه أن رجلا اغتابه فأهدى له طبقا من رطب، من تمر فاخر.
1: نعم.
2: فقيل له في ذلك: يغتابك وترسل إليه يعني التمر، العطاء والتمر. فقال: بلغني أنه أهدى إلي حسناته، وهي أحب ما عنده، حسناته أحب ما لدي،
1: أغلى ما شيء.
2: نعم. فأهديت له أحب ما عندي وهي الرطب. نعم هذا هذه بتلك.
1: اي نعم سبحان الله.
2: ونقل العلامة سيدي محمد ميارة المالكي
1: صحيح
2: رحمة الله عليه شارح هذا النظم في شرحه لهذا النظم المبارك
1: في الدور الثمين والمرين
2: نعم كلاما لإمامنا إمام المذهب إمام دار الهجرة
1: نعم.
2: سيدنا مالك بن أنس بن مالك الأصبحي رضي الله عنه وأرضاه حيث يقول أدركت أناسا بالمدينة لا عيوب لهم. أدركت أناسا بالمدينة لا عيوب لهم فاشتغلوا بعيوب الناس. هنا الخطر. فاشتغلوا بعيوب الناس فأحدث الناس لهم عيوبا.
1: لا إله إلا الله.
2: نعم اعمل ما شئت فكما تدين
1: تدان.
2: سنة سنة كونية
1: سبحان الله.
2: وأدركت أناسا بالمدينة لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فسكت الناس عن عيوبهم.
1: لا إله إلا الله.
2: نعم
1: جميل.
2: ثم قال
1: جميل
2: هذا إمامنا رحمة صحيح. الله عليه وأشد الغيبة. لا إمامنا مالك, مالك. مازلنا.
1: نعم
2: مازلنا مع إمامنا
1: كنت
2: مالك.
1: كنت أظن سأذهب نعم. إلى صاحب المتن. أيوة نعم. سيدي عبد الواحد تفضل.
2: قال إمامنا مالك وأشد الغيبة. هذه مسألة خطيرة جدا. غيبة القراء يغتاب بعضهم
1: بعضا.
2: لا فلان ليقزم ولا فلان ما يعرفش هذا لا ينطق الحرف السليم الحرف الفلاني عنده فيه شيء من الترقيق عند فيه كذا لا لشيء حتى يقلل
1: نعم.
2: من قيمته في عيون الناس. قال وأعظم الغيبة أو أشد الغيبة غيبة القراء لأنها تجمع بين الغيبة ذكر معايب الناس في حال غيابهم
1: نعم.
2: وعدم حضورهم وتزكية النفس. والله يقول ولا تزكوا
1: أنفسكم
2: هو أعلم بمن اتقى. والنفاق فيها نفاق مجانبة للصواب والحقيقة وكلها حرام. الغيبة وتزكية النفس والنفاق كأن يقول أصلح الله فلانا أو هدى الله فلانا
1: نعم.
2: لقد أساء فيما جرى له. هو في الظاهر يدعو ولكن مع الدعاء يغتابه صحيح. ويقلل من قيمته صح. ليجعله يعني أمام في أعين الناس قليلا
1: ويعظم الأمر من الأتراب يعني نعم. صاحب صنعتك عدوك للأسف الشديد هذا يعظم يعني يعظم أكثر وأكثرين نعم. والقراء أظن إمامنا مالك يستعمل اللفظ الذي كان يستعمل قديما المقصود نعم. به الفقهاء,
2: الفقهاء نعم.
1: والعلماء نعم. في بعضهم
2: نعم.
1: بعضا
2: نعم.
1: نعم سيدي.
2: فيظهر من نفسه قال إمامنا فيظهر من نفسه الدعاء له ويقول بلسانه ما ليس في قلبه وليس المقصد أن يدعو له وإنما أن يقزمه وأن يغتابه إلى غير ذلك لأن مراده أن يسمع الناس قبحه هذا ما أراده وإلا دعا له سرا ادعو له سرا
1: إذا همك أمره
2: ادعو له
1: وهي سرا. أولى بالإجابة نعم.
2: أو كتم معصيته اكتم عليه أو يقول الحمد لله الذي لم يبتلنا بالدخول على السلطان لطلب الدنيا وهو يعرض بغيره بفلان الذي يدخل على السلطان لياخذ شيئا من
1: نعم.
2: من متاع الدنيا يعني هذه يعني من اشد الغيبه
1: ولذلك نعم. قيل ان نسيت الاسم فيعني يذكر شيخه يقول له طيب انا لماذا تمنعني من الدخول على السلاطين
2: نعم
1: ويحيى بن معين كان يدخل نعم. معنا قال يا هذا رويدا كنك يحيى بن معين ثم ادخل تجري
2: نعم.
1: وتلوج نعم سبحان الله.
2: أختم هذا الموضوع
1: نعم سيدي.
2: بملاحظتين اثنتين
1: فضل
2: موضوع
1: سيدي.
2: الغيبة
1: نعم.
2: وهو يعني يطول الكلام فيه
1: نعم.
2: ولكن من التطويل كلة الهمم فصار صحيح. الاختصار فيه ملتزم نحن أعطينا أدلة على التحريم
1: من القرآن
2: من السنة إجماع الأمة وبعض أثار سلفنا الصالح رضوان الله عليه
1: وهذا كان حال العظام سيدنا أبو حنيفة الإمام الأعظم
2: نعم.
1: يعني كان يقول الحديث عن الصالحين أحب إلي من كثير فقه
2: نعم.
1: فسئل قال لأنها أخلاق القوم
2: نعم.
1: احنا نتشبه بهؤلاء
2: نعم. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن تشبه بالكرام فلاح,
1: فلاح. نعم.
2: قلت أختم بملاحظتين. الأولى أن المستمع للغيبة شريك في الإثم مع القائل هذه مسلمة
1: نعم.
2: المستمع للغيبة شريك في الإثم فيجب على من سمع الغيبة أن يقوم فورا من ذلك المجلس أن يقوم فورا بشرط أن يمكنه القيام إذا كان في مجلس رسمي ومع كوادر رسمية ولا يستطيع القيام نهى عن ذلك وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وإلا أنكر ذلك
1: في قلبه,
2: في قلبه
1: وهو أقل شيء. نعم. نعم. أقل درجة. نعم.
2: الملاحظة الثانية, تباح الغيبة جائز. نعم. الغيبة في مواطن معينة. نعم. محددة ذكرها سادتنا.
1: نعم.
2: وأنا سوف أنقل ما نقله علماؤنا رضي الله عنهم, قالوا تباح الغيبة في مواطن محددة معينة. أولا عند الحاكم لدفع ظلم أو شكاية بالخصم, لكن ينبغي أن تذكر الخصم بما فيه حقا وألا تزيد.
1: نعم.
2: في الادعاء أسمعك كلمة, لا تقول للقاضي أسمعني كلمتين أو عشرا أو كذا.
1: نعم.
2: نعم. ثم تجوز الغيبة أيضا عند الاستغاثة على تغيير المنكر, طلب الغوث والمدد ليغير منكرا بأن ذكر أصحاب هذا المنكر وما يقترفون.
1: نعم.
2: بما فيهم ورد الظالم عن ظلمه.
1: نعم.
2: كذلك تباح الغيبة عند المفتي, يعني عند المفتي الذي سيفتيك في مسألتك. نعم. ويجيبك, لأنك سوف تصف له الحالة
1: والواقع. نعم.
2: والواقع بما وقع وليس على الإطلاق.
1: نعم.
2: كل غيبة. نعم. لا, كقول هند بنت عتبة.
1: صحيح.
2: إن رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري في النفقات والإمام مسلم في الأقضية من حديث أمنا الصديقة عائشة رضوان الله عليها وعلى أبيها وعلى سائر الأهل والأصحاب.
1: أمين يا رب.
2: قالت هند إن أبا سفيان رجل شحيح, في شيء من الشح والبخل, لا يعطيني ما يكفيني وولدي, فذكرت
1: أنه
2: زوجها
1: صحيح.
2: بما فيه لتأخذ الحكم الشرعي من من؟ من رسول الله
1: صلى الله عليه
2: وسلم, يفتيها النبي
1: صلى الله,
2: صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك تباح عند التحذير, تباح الغيبة عند التحذير من مصاهرة أو مجاورة.
1: نعم.
2: أو شراكة في مسألة, فتذكر عدالة المرء أو جرحته.
1: نعم. أنت داخل معه في شركة
2: بما فيه.
1: وهو مثلا قالب الناس وأنت عارف.
2: لا, فلان تعامل مع فلان وفلان وفلان ولم يبدي البلاء الحسنة.
1: نعم.
2: ولم يري أخلاق الإسلام في هذه المعاملة.
1: نعم. ولا تزد,
2: واسأل فلانا وفلان فقط, واش تزيد عليه وتحمل وتكدس
1: مكدس. وبوه وخوه. نعم. وتدخله في. نعم. أشياء أخرى. نعم.
2: فتذكر عدالته.
1: نعم.
2: أو جرحته. نعم. كذلك تجوز الغيبة عند ذكر الفاسق المجاهر بفسقه.
1: نعم.
2: تذكره بما فيه لأنه مجاهر غير مستتر, مجاهر بالمعصية والعياذ بالله والفسق. أخرج ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي
1: صلى الله عليه وسلم
2: قال من ألقى جلباب الحياء عن وجهه لوح الحياء وصار يتجاهر
1: بالمعاصي,
2: بالمعاصي والعياذ بالله, من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة فيه, فلا غيبة فيه, رواه ابن حبان. وكذلك تجوز الغيبة عند ذكر بدعة المبتدع, قال هذه بدعة فلان الذي أحدثها في الدين, هي بدعة مذمومة مخالفة للشريعة الإسلامية, وتذكر هذه.
1: نعم.
2: المسألة, فهذه مما جوزه وأباحه علماؤنا. نعم.
1: بأدلتهم زادا. نعم. أي مش. نعم. هكذا. أي. نعم.
2: وعند ذكر بدعة المبتدع سواء كانت بدعته ظاهرة يدعو إليها أو بدعة خفية يلقيها لمن يصطاده, يتصيد أناسا معينين, فتحذر, قل يا فلان مالك من رأوا كذا عنده المسألة الفلانية في عقيدته كذا, مش على الإطلاق هذا
1: تشدث. نعم. تصلخ في شخصه وفي عائلته.
2: نعم. وقد جمعت هذه الاستثناءات التي ذكرنا سيدي هيثم في الغيبة في هذه الأبيات, ألا إن اغتياب الناس ذنب معصية.
1: نعم.
2: ألا إن اغتياب الناس ذنب عظيم الوصف من أردى المناكر, فجنب غيبة.
1: نعم.
2: أي تجنب هذه الغيبة.
1: غيبة.
2: إلا حروفا, إلا هذه الأمور, ببيت جاء عن بعض الأكابر, تظلم واستغث واستفت حذري وعرف بدعة فسق المجاهر.
1: نعم.
2: هذه التي ذكرناها تبعا. ثم انتقل بنا الناظم ورحمة الله من الغيبة إلى
1: النميمة وهي أختها بين قوسين. نعم. يعني نخرج من الغيبة إلى أختها اللي هي النميمة ولا تقل خطورة عن الغيبة، والتي أرى من الأصلح سيدي أن نبدأ بها الحصة المقبلة إن شاء الله تعالى سيدي. نعم. ربي يحفظكم إن شاء الله.
2: ربي بارك فيكم.
1: وموقف حسن حتى نهضم هذه النصوص. نعم. وما قيل، وإن شاء الله نفتتح الحصة المقبلة بالحديث عن خطر النميمة. بارك الله فيكم سيد جهاد الشيخ علي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. اللهم زيننا بمكارم الأخلاق يا رب العالمين، واحفظنا من آفات اللسان، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وفي الختام أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: أنا على دين محمد أقول ما يقول فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: محمد.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
2: ولا غربية يكاد

من كتاب الله العزيز يطلع علينا القارئ عبد اللطيف الشيحي الحزب الحادي عشر من الآية 148 من سورة النساء إلى الآية 22 من سورة المائدة برواية قالون عن نافع المدني.

0: تلا علينا القارئ عبد اللطيف الشيحي الحزب الحادي عشر من الآية 148 من سورة النساء إلى الآية 22 من سورة المائدة برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما الأحاديث فكثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه السابق في باب ملاطفة اليتيم، وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية.
3: إذا اعتزيتونا أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها.
4: إذن ربي. إذن ربي.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: ماش عندك حجة؟ وماذا بينا؟ باش نحفظ الكتاب.
6: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
3: قال تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
6: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
6: قال عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
3: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو آية من الكتاب.
6: هي العبرة بالعبادة.
3: لكن إخواني أخواتي، ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
6: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
3: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
8: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
0: إشهار.
9: مصرف الزيتونة يتمنى لكم مولد مبروك، وكل عام وانتم بألف خير.
0: إشهار.
10: راحة قلب. راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب. راحة قلب برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الأبناء نعمة وأمانة وأوصى بحسن تربيتهم ورعايتهم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كان أعظم الناس رحمة بالصغار وأرفقهم بالأبناء والأطفال. حديثنا اليوم عن قيمة تربوية عظيمة تحتاجها كل أسرة ويحتاجها كل أب وأم في مسيرة تربية أبنائهم، إنها الرفق بالأبناء. فالرفق ليس مجرد كلمة جميلة، بل هو أسلوب حياة وطريقة في التعامل ومفتاح لفهم النفوس وبناء الشخصيات. إن الأبناء يحتاجون إلى الحنان كما يحتاجون إلى الطعام والشراب، ويحتاجون إلى الكلمة الطيبة كما يحتاجون إلى التعليم والتوجيه. وقد جعل الإسلام الرفق خلقا أصيلا في التعامل مع الناس عموما ومع الأبناء خصوصا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وما أجمل هذا التوجيه النبوي العظيم، فالرفق يجمل العلاقات ويقرب القلوب ويفتح أبواب التفاهم والمحبة. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم قدوة في الرفق بالأطفال، فكان يلاعبهم ويسلم عليهم ويقبلهم ويشعرهم بمكانتهم وقيمتهم. وعندما رأى الأقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن بن علي، قال: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال له النبي: من لا يرحم لا يرحم. فالرحمة والرفق ليس ضعفا، بل هما قوة تبني وتصلح وتؤثر. إن من الأخطاء التي يقع فيها بعض الآباء والأمهات أنهم يظنون أن الشدة الدائمة هي الطريق الأنجح في التربية، والحقيقة أن الطفل الذي ينشأ في بيئة مليئة بالخوف والصوت المرتفع قد يفقد الثقة بنفسه، أو يصبح منغلقا على ذاته، أو يلجأ إلى العناد والرفض. أما الطفل الذي يجد التفهم والاستماع والتشجيع فإنه ينشأ أكثر توازنا واطمئنانا. ومن أجمل صور الرفق بالأبناء أن نستمع إليهم عندما يتحدثون، وأن نشعرهم أن آراءهم مسموعة ومهمة. فكثيرا ما يحتاج الطفل إلى أذن تصغي إليه أكثر مما يحتاج إلى نصيحة طويلة. ومن الرفق أيضا أن نصحح الأخطاء بهدوء، وأن نفرق بين الخطأ وصاحب الخطأ، فلا نحطم شخصية الطفل بسبب خطأ وقع فيه، بل نعلمه أن الخطأ فرصة للتعلم. إن من صور الرفق التي نحتاج إليها في بيوتنا أن نكثر من التشجيع والثناء على الأعمال الحسنة. فكلمة أحسنت أو أنا فخورة بك قد تصنع في نفس الطفل أثرا يبقى سنوات طويلة. ومن صور الرفق أن نخصص وقتا للجلوس مع أبنائنا ومشاركتهم اهتماماتهم وأفراحهم وهمومهم، فالأبناء لا يحتاجون فقط إلى ما ننفقه عليهم، بل يحتاجون إلى وجودنا بقربهم وإلى محبتنا واهتمامنا. وفي زمن التقنية والأجهزة الذكية أصبح من الضروري أن نمنح أبناءنا وقتا حقيقيا للحوار والتواصل، حتى لا يبحث عن الاهتمام والتقدير في أماكن أخرى. إن الرفق بالأبناء يعني أن نكون قدوة لهم في الصبر والاحترام وحسن الخلق. فالأبناء يتعلمون بالعين قبل الأذن، ويقتدون بالسلوك أكثر من الكلام. فاللهم ارزقنا الرفق في تربية أبنائنا، اللهم اجعلنا سببا في سعادتهم وصلاحهم، اللهم ألف بين قلوبنا وقلوب أبنائنا، واجعل المحبة والرحمة تملأ بيوتنا. اللهم أعنا على حسن تربيتهم وتوجيههم، واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم آمين يا رب العالمين. إن الرفق بالأبناء ليس خلقا جميلا فحسب، بل هو استثمار في مستقبلهم ومستقبل مجتمعنا. فكل كلمة محبة نزرعها اليوم، وكل موقف حلم وصبر نقدمه لهم، سيثمر غدا شخصيات واثقة ومتوازنة وقادرة على العطاء. فلنجعل بيوتنا بيوت رحمة وحوار وتفاهم، ونربي أبناءنا بالقدوة الحسنة والكلمة الطيبة والقلب الرحيم. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يصلح أبناءنا وبناتنا، وأن يجعلهم من الصالحين النافعين لأنفسهم ولمجتمعهم وأمتهم. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
10: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

0: بالحكمة وبالإيمان. الحكمة ترشد الخطى، والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازنا وعمقا ومعنى. بالحكمة وبالإيمان، من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بالحكمة والإيمان. نحب نسألك، زعما الإحساس اللي يجيك بعد ما تقعد مع شخص نص ساعة وكينك هازز جبل على ظهرك، هذا مجرد صدفة؟ من علاش نبداو اكتسبوا في عادات خايبة، أفكار سوداوية، كي نعديه برشا وقت مع عباد معينين؟ زعما احنا نحميه في رواحنا وعقولنا كما نحميه في أبداننا من الفيروسات؟ يا أخي مش من الأحسن لنا نغربلو الدائرة اللي دائرة بنا قبل ما يفوت الفوت؟ في حلقة اليوم باش نتعلمو كيفاش نكتشفوا العباد السامة ونخرجوهم من حياتنا باش نحافظوا على راحتنا النفسية. المحور الأول، العدوى الإيمانية وأمانة الصحبة. احنا نغسلو دينا باش ما نرضوش، أما نخليه بيبان عقولنا محلولة لكل من هب ودب. الرسول صلى الله عليه وسلم يحذرنا من أثر الصديق حينما قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيري. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكيري إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. معناتها بلغتنا كما اللي يصاحب اللي بيع في العطر، واللي يصاحب اللي بيع في الفحم. مثلا تتخالط العباد اللي تعرج باش تتعلم العرج، تتخالط الحكماء باش تولي حكيم. ربي سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. حماية دائرتك المقربة هي مسألة حياة أو موت، لسلامك الداخلي على خاطر الطباع سراقة. المحور الثاني، سموم التسخط وضياع بركة الشكر. فما شخص ديما يتشكى مهما كان الجو باهي، ديما يلقى أصحاب يحكي عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. والشخص هذا يمحو هذا الأثر بالتذمر متاعه. مثلا إذا نجح يتشكى من الحسد، وإذا فشل يتشكى من الظلم، ديما يرى روحه ضحية. نحبك تفهم اللي القاعدة معاه تسرق الطاقة، هو مصاص طاقة. ربي ذكرنا بمصير من لا يشكر: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كي تحكي معاه تحس برزن في صدرك، خاطره يحب يهزك معاه لمنطقة الفشل باش ما يفشلش وحده. المحور الثالث، خطر ذي الوجهين وفساد ذات البين. هذا الأخطر على سمعتك، يتبسم في وجهك ويشكر فيك، أما كي يحكي ما يحكيش على أفكار، يحكي على العباد. ربي يقول: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. مثلا كي يقعد معاك يبيع لك أسرار غيرك باش يتقرب لك، وكي يقوم باش يمشي لغيرك باش يبيع له أسرارك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام. النفاق والنميمة علامة على الجبن. الشخص هذا متأمنوش، خاطر وجوده يخليك ديما متقلق، وهذا يحطم التوازن النفسي متاعك. المحور الرابع، غياب الرزانة وتبعات التهور. شخص تقوده مشاعره وغرائزه كي الحصان الهيش، يغضب الأتفه الأسباب وما يعرفش يقول لا لروحه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الرجل طلب النصيحة لا تغضب، ورددها مرارا. مثلا يعطيك وعد وهو متحمس وكي يفد ينسى كل شيء. نحبك تفهم اللي المندفع قم بلا موقوتة. ربي وصينا بالتثبت: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. في الأزمات ما تنجمش تعمل عليه على خاطره باش ينهار. التهور يعدي، وانت تحتاج البيئة رزينة باش تبني حياتك خطوة بخطوة. المحور الخامس: نار الحسد ومحو النجاح. شخص يبارك لك على نجاحك، أما التبسيمة متاعه ما توصلش لعينيه. ربي يقول: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. مثلا كي تقول له خليت ترقية، يحاول يحسك اللي نجاحك جاب الزهر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. مهم ياسر أنك تفهم اللي الحاسد مشروع خاين، يحب يراك مكسور باش يحس بتفوقه. الحل معاه هو المسافة والاستعاذة كما أمرنا ربنا بقوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. المحور السادس: آفة الكبر والنرجسية المقيتة. يرى العالم مسرح وهو البطل، والعباد الكل مجرد خدام عنده. ربي سبحانه يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مثلا إذا تأخرت عليه تولي جريمة، أما إذا تأخر هو لازمك تعديله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيقهون؟ قال: المتكبرون. حبك تفهم اللي المتكبر يحطم تقديرك لذاتك. الحل ماله هو التجاهل لحماية نفسك من الانكسار. المحور السابع: الانتهازية وبيع المودة بالمصلحة. الشخص هذا ما يعرف يظهر كان كيتولي عنده بيك مصلحة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أشر الناس منزلة يوم القيامة عبد أهلك آخرته بدنيا غيره. وهذا حال اللي يصحبك من أجل منفعته. مثلا يكلمك بعد غيبة طويلة يطلب منك خدمة ولا سلفة. رب يقول: ويمنعون الماعون، في وصف اللي يؤدي حق الأخوة كان المآرب هو. مهم ياسر أنك تفهم اللي الانتهازي ما يراكش إنسان، يراك فرصة. اختبره مرة بالرفض، قل له مرة لا ما نجمش، وتو تشوفه كيفاش يختفي في سع على خاطره ما لقاش مصلحته عندك. ما لا تفكر ديما اللي العزلة خير ألف مرة من الصحبة اللي تهبطك للقاع. وربي يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. واللي كيتفرغ بلاصة العباد السامين باش تخلق بلاصة العباد أنقياء. واللي كيتنحيهم التليفون ومن الحياة هو راهو استثمار في راحتك النفسية. واللي الحماس الحقيقي يجي من المحيط النظيف اللي يدزك القدام. وأخيرا أعرف اللي أنت حارس قلعتك الداخلية، ما لا ما تخلي حتى حد يدخل لها إذا كان مش باش يزيدها قيمة. ندعوكم اليوم أعزائي المستمعين لاتخاذ خطوة عملية. ابدأوا بتنقية مجالسكم ومتابعاتكم، وحرصوا على صحبة اللي ينصحكم لله ومش لمصلحته، وأعرف اللي الصاحب ساحب. أعمل اللي عليك وربي يوفقك. كنت معاكم باسم جبالي.
0: بالحكمة وبالإيمان، الحكمة ترشد الخطى والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازنا وعمقا ومعنى. بالحكمة وبالإيمان، من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.

0: صدق الله العظيم.
1: إشهار
2: مصرف الزيتونة يتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
1: إشهار
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب ومعراج إلى القيم الأصيلة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك وتسعى إلى إفادتك.
1: من زاوية أخرى، من زاوية أخرى نقترب من قضاياكم: الأسرة، المرأة، الطفل والمجتمع. نحدد القراءة، ونبحث عن مقاربة، نطرح السؤال ونقدم الإجابة من زاوية أخرى. ماذا يقول الفكر وما هو رأي الدين في متقلبات المجتمع؟ من زاوية أخرى مع مريم فجالي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أوفياء برامجنا. تحية طيبة من القلب إلى القلب، وين ما تسمعونا وين ما يصلكم صوت برامجنا، وين ما دائما إذاعة زيتون القرآن الكريم تقدم لكم الإفادة والإضافة. يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج من زاوية أخرى، معكم مريم فجيري في الأعداد والتقديم. يرافقني حمدي الفسيلي، تحية طيبة ليك حمدي، أحمد الطبيبي كذلك، شكرا لكم. معنا الفريق في الإخراج الرقمي وفي الإخراج الفني وفي اللمسات الفنية. والحقيقة قبل ما ننطلق في موضوعنا وحديثنا عن الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، باش نحكي الحقيقة وإحنا في فترة متاع ترسيم، في فترة متاع قربت بشوية بشوية مواعيد متاع الترسيم ومواعيد متاع أنه نختاروا قراية صغارنا ونستثمروا في استثمار مستقبل وليداتنا. ديما نقولوا قراية صغارنا هي أحسن استثمار في مستقبلهم، أما مصاريف الترسيم تنجم تكون عبء كبير على العائلة. مع تسهيل دراسة من بنك الوفاق تنجم تمول حتى 100% من مصاريف الترسيم في المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز التكوين الخاصة المتعاقدة. تمويل يوصل حتى 20,000 دينار، وفترة خلاص تمتد حتى 3 سنين بأقساط قارة ومحددة من البداية. ومش كان هكا، التمويل بصيغة المرابحة المطابقة لمبادئ المالية الإسلامية. مع تسهيل دراسة قراية صغارك تتسهل ومستقبلهم يبدأ اليوم. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار
5: بنك الوفاق يرافق صغيرك للنجاح ويمكنه باش يلتحق بأفضل المدارس والجامعات في تونس. ومع تسهيل دراسة الوفاق تربح راحة البال وتتمتع بتمويل يوصل 100% من مصاريف قرايته، وهكا تتهنى على مستقبله. وزيد المبلغ اللي ترجعه كل شهر يبقى ثابت على كامل فترة التمويل. تسهيل دراسة الوفاق هو تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية.
6: بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار

0: اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 11:38 دقيقة موصين معكم لقائنا المباشر السادة المستمعين. خليني نرحب بضيوف الحصة. مرحبا بكم نوريني أستاذة نسان البرجي الاستشارية التربوية الأسرية. السلام عليكم، مرحبا بك، مشكور على الحضور معنا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لك أختي مريم، أختي تسنيم، أخويا حمدي، أخويا أحمد، تحية لكل مستمعينا في كل مكان.
0: شكرا، ربي يبارك لك إن شاء الله. سادة تسنيم إمام المدرب المحترف المحترفة وكذلك أخصائية في تعديل السلوك ومدرسة علوم شرعية. السلام عليكم،
1: مرحبا بك. السلام ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة للجميع، تحية طيبة ليك أنت خاصة مريم، وعودة طيبة مع مولد النبوي المبارك.
0: ربي يبارك لك إن شاء الله تسنيم، شكرا ليك، إن شاء الله ربي يحفظ الجميع، إن شاء الله متابعة طيبة لكم. السادة المستمعين، اليوم يطيب الحديث عن الحبيب عليه الصلاة والسلام، واليوم باش نحكيو على سيدنا عليه الصلاة والسلام. هو في كل لحظة وكل حين يكون حديثنا عن الحبيب عليه الصلاة والسلام، لكن تقرب يعني تاريخ المولد النبوي الشريف وهالتاريخ هذا يعني أكيد تزيد في قلوبنا شوق وإنه نحكي أكثر على سيدي النبي عليه الصلاة والسلام. واليوم الحديث متاعنا إنه احتفالاتنا بالمولد النبوي الشريف كيفاش تكون زادة فيها من حب النبي عليه الصلاة والسلام، مش فقط احتفالنا وتمر الذكرى واحتفلنا ومرت الذكرى، لكن كيفاش يكون اتباعنا اقتداء بسيدي النبي عليه الصلاة والسلام، كيفاش يظهر محبتنا لسيدي النبي عليه الصلاة والسلام في أخلاقنا، في معاملاتنا، في بيوتنا، مع أهلنا، مع الناس، مع المختلف معانا، كيفاش نتجسد ونفهم سلوك سيدي النبي وأخلاق سيدي النبي نجسدوها عليه الصلاة والسلام في أخلاقنا وفي سلوكياتنا.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا لازمنا نفهم أنه فما احتفالات مشروعة واحتفالات غير مشروعة، مش السادة المستمعين يفهموا توجهاتنا بالضبط. فالاحتفالات المشروعة خلالها نحن لا نحتفل بشخصية تاريخية، ما نش نقعد نحتفل بعظيم من العظماء أو عالم من العلماء. على مدار التاريخ رانا قاعدين نحتفيو بمنهج حياة. اليوم بكل هذه المحبة التي تسري في قلوبنا احتفالا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما نش قاعدين نحتفل بشخصية تاريخية عظيمة نقرأ سيرتها ثم نغلق الكتاب ونمر. لا، لأن التاريخ يضع العظماء في الماضي، أما سيدنا صلى الله عليه وسلم فقد ترك أثره في الحاضر وهو بيننا اليوم بهديه، بدينه، بكل تضحياته، بما تركه لنا ولهذه الأمة المباركة، ويطالبنا أن نحمل كل هذا إلى مستقبلنا ومستقبل أبنائنا. فما نجموش نقرأ السنة ككتاب ونغلق الكتاب ونمضي. وقت اللي نقوله مولد الرحمة، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، مولد الرحمة والنور كما اخترتي هذا العنوان العظيم، نحن لا نتحدث فقط عن يوم ولد فيه رجل عظيم أي كان هذا اليوم، إنما عن لحظة دخل فيها إلى تاريخ البشرية منهج جديد في صناعة الإنسان
0: وغير في البشرية.
1: نعم، ربي سبحانه وتعالى في محكم تنزيله قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلاحظوا لم يقل رحمة للمؤمنين
0: صحيح،
1: ولا قال رحمة للمسلمين، بل قال للعالمين. لأنه صلى الله عليه وسلم هو ورحمته كانت مشروعا لإعادة بناء الإنسان، راهو عاود بناء الإنسان سيدنا صلى الله عليه وسلم قلبا وعقلا سلوكا وعلاقة بالله وبالناس. كان صلى الله عليه وسلم يرى

0: الإنسان خلف سلوكه، يرى المخطئ قبل خطئه، والضعيف خلف ضعفه، والغاضب خلف غضبه، والمذنب. ولذلك لم تكن تربيته صلى الله عليه وسلم كما سنرى مجرد أوامر ونواهم، بل كانت رحمة. رحمة تصلح قبل أن تحاسب، وتحتوي قبل أن تعاقب، وتبني الإنسان بدل أن تكسره. وهنا نفهم معنى النور. النور ليس أن تعرف الطريق فقط. سيدنا صلى الله عليه وسلم ما علمناش الطريق كهو، إنما أن نستطيع أن نراه ونحن في الظلمة، وهذا اللي علمه لنا سيدنا، ولذلك وصف بأنه نور. أن علمنا كيفاش نراه طريق الحق ونحن في الظلمة، كيفاش نعرف نتعامل مع كل مشاعرنا ومخاوفنا وضعفنا واختلافنا كما قلت، وأن يتحول هذا الإيمان، هذا النور، الإيمان نور، كيف نحول هذا الإيمان من معلومات في عقولنا إلى بصيرة في القلب في نهجنا وسلوك في الحياة.
1: يعطيك صحة أستاذة تسنيم. كنت نسرين وإحنا نحكيه على يعني احتفالاتنا، وأنا دائما نرجع للبيت ونرجع لأنه كيفاش نجمو نخليه أولادنا دائما قلوبهم يعني متعلقة بالمولى سبحانه وتعالى، متعلقة بسيدي النبي عليه الصلاة والسلام. كيفاش نبثوا فيهم هالمحبة هذه اللي نحكيوا عليها في البداية؟ نعلمهم انه يحبوا سيدي النبي عليه الصلاة والسلام. يوم ولاداتنا اللي في البيت وصغيراتنا اللي اليوم متشوقين معناش باش يحتفلوا، باش يعملوا العصيدة مع امهم، باش يسمعوا عندنا ابتهالات جميلة، وحتى في التراث التونسي نتاعنا عندنا حاجات جميلة برشا وهي تتغنى بمدح سيدي النبي عليه الصلاة والسلام. كيفاش نعلمهم يحبوا سيدنا عليه الصلاة والسلام؟ هالحب يكون في القلب ويسري، مش فقط اليوم وكهو في حب سيدي النبي عليه الصلاة والسلام.
2: نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قالت أختي تسنيم، يعني سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني مش فقط احنا في مولده صلى الله عليه وسلم نتذكره وغدوة ننساه، يعني انتهت الذكرى، يعني
1: بمجرد
2: حتى مرابط معين، يعني كما قلت يعني احتفالات معينة أو مأكلات معينة وينتهي الأمر. يعني سيدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الماضي والحاضر والمستقبل، هو اللي ديما عايش فينا، هو اللي ديما على خطاه نسير. وإحنا إذا كان نحكيه على الصغار ونحكيه على ديارنا، فديما ننطلقه من أنفسنا كما ديما نذكره. يعني سبحان الله، القدوة الحسنة، المثال الطيب. أنا يجيش أو يصير أني نحكي على سيدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أني نحرص على مثلا أني نطيب العصيدة ونقوم بالعادات اللي كنا نعملها المتوارثينها، ونجي مثلا أنا منكون الصادق، أو أنا ما نتخلقش بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا المفروض أنه نفعله قبل كل شيء، أخلاق سيدنا صلى الله عليه وسلم في حياتنا، في واقعنا، صغيراتنا يشوفونا نعيش بالطريقة هذيك ويقتديوا بنا.
1: تقول أنت قبل العادات وقبل الماكل وقبل الحاجات اللي نعملوها،
2: هو أمر طيب،
1: هذا نفركس في أنفسنا ساعة.
2: نعم، هو لازم قبل كل شيء احنا نلوجه في انفسنا، احنا وين من يعلمهن سيد النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نقول احنا عايشين على خطى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايش معناها على خطى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما قالت تسنيم، يعني ماشيين في الثنية، ايه، والحمد لله يعني بنور الله سبحانه وتعالى واللي علمونا سيد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الثنية مش باش تكون سهله، حاضرين باش نعرفوا نتصرفوا في الثنية هذيك، نتعاملوا مع اللي باش يعترضنا في الثنية هذيك، واحنا نربيو في صغارنا، واحنا مع ازواجنا، واحنا في العمل، في الخدمه نتاعنا، واحنا في الدراسه نتاعنا، في مطارك الحياه. يعني صحيح. كيفاش سيدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصرف في مواقف معينه؟ هو كقدوه سيدي النبي ناخذوه صلى الله عليه وسلم باش احنا نقتديو به ونعرفوا نتصرفوا بطريقه صحيحه. ديما نتصرفوا ونتذكروا دائما وابدا انه الله سبحانه يرانا في كل مكان. صحيح. ونتخيل ديما وانا نتصرف ونتكلم مع صغاري وربي في صغاري او نحكي معاهم وكانما ديما حاضر معايا بجنبي سيدي النبي صلى الله عليه وسلم، اللي نخرجوا انا من فمي الكلام اللي نقولوا، السلوك اللي انا باش نقوم به، يرندرا باش يرضي سيدي النبي صلى الله عليه وسلم، او في اللحظه هذيك باش يتغشش مني ويقول لي كيفاش في اللحظه هذيك انت ضربته، او كيفاش انت نهيته، او كيفاش انت ما صبرتش عليا، او كيفاش انت ما نصحتوش، او كيفاش انت ما وسعتش بالك. يعني مواقف كثيره وعديده صارت مع النبي صلى الله عليه وسلم ونعرفوها الكل، كان مع احفاده، كان مع زوجاته، كان مع الصحابه الكرام رضوان الله عليهم. هذا الكل لازمنا نتعلموه باش نعرفوا نعيشوا به، مش نتعلموه باش نتجاوزوا الموعد نتاع المولد النبوي الشريف وينتهي هنا بمجرد يعني عاداتنا وتقاليدنا. لا، جميل ان نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا من يعني من اللي توارثناه الكل، من عصيدة زقوقو نتاعنا، كل قدير وقدر، العصيدة البيضاء نتاعنا او احتفالاتنا، كله جميل وجميل جدا. ومع هذا نزيدوا الاجمل من هذا بكثير، انه شنو نتخلق باخلاق أخلاق سيد النبي صلى الله عليه وسلم باش صغيراتنا نكونوا ليهم المرآة العكس كما نحكي وديما. وهكا هذاش نحبه احنا في الحياة، انه انسان فعلا يتعلم باش يعيش بطريقة متوازنة ترضي ربي سبحانه وتعالى، وعلى خطى النبي صلى الله عليه وسلم.
1: واحنا على خطى النبي عليه الصلاة والسلام، قداش شدتني هالكلمة، لانه كل انسان يتساءل فينا هل هو على خطى النبي عليه الصلاة والسلام. واحنا نحكيه على محبة سيد النبي عليه الصلاة والسلام، المحبة بين المشاعر وبين الاتباع، بين انه نحب سيد النبي عليه الصلاة والسلام وبين قداش فما اتباع لسنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. هذا باش نجاوب عليه بعد ما نسمعوا لآية بينات من القرآن الكريم، وراجعين ان شاء الله معاكم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، صوت القلب إلى القلب.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
1: من وحي السنة. من وحي السنة.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم مين ما كنتوا سادة المستمعين، رب يحفظ الجميع. اليوم الحقيقة في من وحي السنة حبينا نجاوب على السؤال اللي هو نتحدث عن سنة سيدي النبي عليه الصلاة والسلام، محبتنا لسيدي النبي عليه الصلاة والسلام، بين مشاعرنا نحب سيدي النبي عليه الصلاة والسلام، وبين قديش احنا يعني على خطى، كما قلتوا على خطى الحبيب عليه الصلاة والسلام في اتباع سيدي النبي عليه الصلاة والسلام، اما في اخلاقنا او في معاملاتنا او في حسن الخلق اللي دعاله سيدي النبي عليه الصلاة والسلام، وغيرها وغيرها من الحاجات اللي محتاجين انه نجاهدوا انفسنا باش يعني باش نمشيوا فيها. فقديش مهم انه نوازنوا بين هذا وهذا، وانه الانسان يحاول. وديما نقولوا انه الانسان لو ما نجمش يحكم على نفسه قال لك انا فشلت ولا وما نجم، لا، دائما الانسان يحاول ما دام في
3: هالدنيا الارض طبعا،
2: ما دام ربي سبحانه وتعالى عطيك كل يوم نفس، اكيد باش تجاهد نفسك وباش تجاهد نفسك الاماره بالسوء وباش تجاهد الشيطان نتاعك وباش تجاهد الحاجات اللي تنجم تعطلك باش انك تتبع وتكون على خطى سيدي النبي عليه الصلاه والسلام.
3: نعم، هو الاحتفاء بالمولد النبوي المبارك بمولد سيدنا صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون سؤالا صادقا للنفس حتى نتتبع هذه الخطى. أنا لازم نسأل روحي، نبينا رحمة، طيب أين الرحمة المحمدية في حياتي أنا؟ لا يكفي أن أحتفل، أين الرحمة في في أنا؟ سيدي رسول الله رحمة، وين الرحمة في؟ أين النور المحمدي في سلوكي؟ في بيتي هل أنا رحمة؟ بين زوجي وزوجتي وأبنائي هل أنا رحمة؟ هل أربي أم أكسر؟ ونحن برنامجنا في الأساس تربوي من زاوية أخرى باش نحب نغزر حتى للمولد من زاوية أخرى. هل أنا أبحث عن الإصلاح في بيتي أم عن الانتصار وقت اللي نتغشش؟ هل أنا رحمة؟ هل يقودني الهدي النبوي المبارك أم لا؟
2: نعم صحيح.
3: في انفعالاتي هل أنا رحمة؟ وقت اللي يغلط في إنسان هل أراه بميزان الرحمة أم بميزان الإدانة؟ ولذلك ربما أجمل احتفال بمولد الرحمة والنور ليس أن نتحدث عن سيدنا صلى الله عليه وسلم أكثر، لأنه نحن الحمد لله نحتفل به كل يوم طيلة العام ونتحدث عنه ونصلي عليه، لكن أن يصبح فينا شيء مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أنا نصور هذا أعظم احتفال، أنه يولي في وفيك وفي كل إنسان يسمع حاجة من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: في الرحمة وقلت أنه في بيوتنا هل نتعاملوا بالرحمة؟ هل نربيه ولا نكسره؟ هل أنه علاقاتنا زاد حتى في بين بعضنا البعض، يعني حتى كان نخرج شوية من العائلة، العائلة الموسعة، علاقاتنا مع جيراننا، علاقاتنا مع الناس اللي نعرفوها، علاقاتنا الاجتماعية، هل فيها من الرحمة؟ هل نرحموا بعضنا ونتجاوزوا وقت اللي الإنسان يخطئ، وقت اللي الإنسان تحسه مخسور؟ راه ساعات كلمة راني حاسس بيك مخسور وإن شاء الله ربي يفرجها عليك، والله خير من تعطيه فلوس وتقول هيلو وتقولوا راني حاسس بيك هكا مخسور ولا
3: يليتنا شنو أمورك. يليتنا خلال هذا المولد نخرج أنا إنسان اليوم أرحم وأصدق أهدأ أحسن خلقا، إن كان مولده صلى الله عليه وسلم قد أضاء تاريخ البشرية فكيف لا يضيئني أنا؟ راوس مولد سيدنا أضاء تاريخ البشرية، تغيرت موازين الكون الكل، تغير تاريخ الأمة الكل، فكيفاش ما يدخلش النور هذا في أنا؟ كيفاش أنا اليوم ما نتغيرش وأنا أدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ولد من هديه؟ أنا ديما نقول يوم المولد هل ولد من هديه شيء جديد في قلبي أم لا؟
2: نعم، ذكرت تحكي على المولد سيدنا عليه الصلاة والسلام وكيف غير البشرية. نذكر فما باحث أرجنتيني أو مستشرق تقريبا تسأل في هذا الجانب عن الاقتصاد في الأرجنتين وكل، فيحكي لهم فجاب لهم جانب آخر، حدثهم عن الجانب الروحاني وعن الجانب الإيماني، تستغرب يعني تصور أنت ندوة صحفية وسألوا فيك فش بدلوا في الاقتصاد وكل، فقالوا شوفوا يعني سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام،
3: صلى الله عليه وسلم،
2: شوفوا محمد كيف غير في جزيرة العرب بالجانب الإيماني والروحاني، وكيفش تغيرت كما قلت موازين القوى في الجزيرة العربية، وكيفش تغير العالم. قالهم فشوفوا المثال هذا كيفاش غير، فاليوم محتاجين لهك القوة الروحية، وبقى يحكي في الجانب
3: حتى
2: هذا
3: نغير.
2: حتى نغير يعني اليوم أنت كذلك محتاج لهالنور هذا.
3: إذا النور المحمدي غير العالم وغير التاريخ البشرية، فبالتالي سهل برشا أنه يغيرني. فإذا أنا اليوم ما تغيرتش وعائلتي ما تغيرتش، علاقاتي ما تغيروش، فالخلل فيا أنا.
2: النور المحمدي يباقي. إذا أنت حبيت يكون سهل برشا
3: طبعا إذا عرفت النور واتخذته نورا وعرفت أن أنه صلى الله عليه وسلم رحمة ونور، يتولد فيك النور وتتولد فيك الرحمة بإذن الله.
2: بإذن الله. سيدة نسرين.
4: نعم، هو قالها كما قالت أختي تسنيم، أنك يعني تختار تتغير نحو الأفضل.
2: نعم.
4: أنك تختار صفة من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وتحاول تتحلى بها، تعرف اللي راهو محبة النبي صلى الله عليه وسلم تساوي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم اللي إحنا الكل تربينا عليها، والمفروض والمفروض نمرروها لوليداتنا. فيعني وحتى حكيتوا على الرحمة وحكيتوا على صلة الرحم والعائلة الموسعة، قبل ما اللوم أنا سعى أي طرف أو أي فرد من أفراد أسرتي يعني صغيرة ولا الموسعة وحتى معارفي، خليني أسأل روحي أنا قبل الساعة، قبل ما أنا نختاب شخص
2: لوم غيري.
4: صحيح. قبل ما نختاب شخص أنا وما نقلوش أعذار، خليني نبدأ بروحي ساعة أنا وين ملي قاعد نقول فيه على فلان وفلانة. هذا مهم جدا، يعني أهم حاجة أنك تبدأ بنفسك، تقيم نفسك،
2: وهذا أنجح شيء.
4: تحط روحك
2: تبدأ بنفسك،
4: هو تراه إصلاح النفس قرار من قرار مني أنا. إذا أنا قررت أني نتغير نحو الأفضل، فبإذن الله الله سبحانه وتعالى باش يعاوني ونتغير. ولكن إذا أنا قعدت ديما اللوم على الآخر ونحاسب في الآخر قريب وإلا بعيد بيه وعليه وش بيه يتصرف بالطريقة هذيك، يعني قاعد نعمل في إثمك بأكثر أكبر من الخطأ اللي يقوم بها الشخص الآخر. فخلي نهتم بنفسي أنا.
2: صحيح.
4: يعني عم نجم نتدخل أنا ربما بالنصيحة في وقت معين لشخص يعني بطريقة أسلوب معينين، زي ده مش نجي أنا هكاك بالمجان بدنا نعطي في النصائح هكاك اللي ما تسمعش ساعات، خاصة من الأقارب ممكن ربما تكون فيها شوية حساسية. فأنا خليني أعتمد أسلوب معين في زمان كما قلنا معين، ونوصل النصيحة والكلمة الطيبة اللي تنجم تأثر وتنجم تغير. ولكن قبل كل شيء بشرط خليني نبدأ بنفسي.
2: نعرف أنا ساعة.
4: خلي الناس تشوف فيها التغيير يا مريم. نعم. قبل خلي تشوف فيها أنا قبل ساعة الرحمة، تشوف فيها أنا الصدق، تشوف فيها أنا كيفاش نعذر غيري قبل ما منلوم غيري، ومن بعدها مساج خلنا نتكلم.
2: ذكرتني بتابع يسألوها على شكون راضي، كل قلم أنا عن نفسي لست راضي.
4: والله
2: هي موجود. نعم.
3: يعني هو محلها كلمة التغيير قالتها نسرين، هو كل تغيير يستوجب تخطيطا. هذه نحفظه. وسيدنا صلى الله عليه وسلم جاب لنا التخطيط، قال لك ارتاح، انا اعطيتك المنهج. ربي سبحانه وتعالى رحمة بنا انزل لنا رحمة هي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تعفينا من التخطيط. تحب تتغير تبع المنهج النبوي. انا ديما كلام ذاك يجي يقراو عندي اول حصه نسالهم، قول لهم تعرفوش معناها لا اله الا الله محمد رسول الله؟ لو نعملوا ميكرو تروتوار ونخرجوا توا نسالوا اش معناها لا اله الا الله محمد رسول الله، برشا ناس ما تعرفش الاجابه. لا اله الا الله هي ان اتيقن ان فوزي وفلاحي وفلاح البشريه جمعاء بيد الله.
2: نعم.
3: هو المحيي، هو المميت، هو الرزاق، هو المعبود بحق.
2: صح.
3: طيب ما علاش ربي قرن اسمه باسم سيدنا؟ لأنه الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا بمنهج النبوي.
2: نعم.
3: إلا بالتخطيط النبوي الذي رسمه له الله سبحانه وتعالى. فأنت اليوم كعائلة تحب تتغير، أنت كفرد تحب تتغير، أنت كمدينة تحب تتغير، تتبع المنهج النبوي المبارك، ماكش محتاج حتى تعمل تخطيط. نعم. التخطيط موجود.
2: نعم سبحان الله. هل يكفي أنه محبة سيد النبي عليه الصلاة والسلام في قلوبنا، أم أنه نجاهد أنفسنا كما قلت سادة نسرين كما قلت من البداية، أنه باش نجاهد نفسي على أني نتبع خطوات سيدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ على الأقل البداية موجودة أنه فما حب سيدي النبي عليه الصلاة والسلام في قلبي، وهذا حدثنا عليه سيدي النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. سيدنا عمر سأله معناته على المحبة، يعني أنه تكون سيدي النبي عليه الصلاة والسلام موجود محبته في قلبك.
3: هو أولا لازم نسأل سؤال، هل أنا أحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة؟ هل أعرف الحب؟ هل أعرف معاني الحب حقيقة؟ هو الناس كل تقول أني أحب محمدا، لكن هل جميعنا يعرف المعنى الحقيقي للحب؟ خاطر المحبة ككلمة سهلة على اللسان، لكنها ثقيلة جدا عندما تتحول إلى امتحان في السلوك. قد أقول أحب النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ولادي بشيروني نكذب، أين الحب؟ قد أقول أحب النبي صلى الله عليه وسلم بعد في خدمتي بشروني نظلم غيري. قد أدعي الحب بعد نجرح إنسان بكلمة. لا أرحم ضعيفا، لا أعفو عما أخطأ في حقي وأنا قادر على العفو. فالسؤال الحقيقي ليس هل نحب نبينا صلى الله عليه وسلم بقدر ما ماذا صنعت هذه المحبة فينا.
2: وعنا حاجة غافلين عليها ساعات وموجودة للأسف، الكبر في نفوسنا، الكبر وخاصة أنه الإنسان يرى نفسه خير من غيره. أنا من البلاصة الفلانية خير منهم، أنا من المكان الفلاني ولا من العائلة الفلانية خير منهم. وللأسف راهو مازال موجود عنا في عقلياتنا وفي في موجود موجود، أنا من المكان الفلاني خير. ما نعرفش، أنا ساعات نقرأ تعليقات والله على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى الناس اللي تجي تعوم في البحر اللي قراب من البحر يعتبروا أنفسهم ملاك للبحر،
3: للأسف الشديد.
2: واللي غيرهم جاي من بعيد وكأنه جاي ما نعرفش أنا من قارات أخرى، وهو ولد بلاد وتونسي،
3: وهذا مناقض للحب النبوي
2: في بطاقة التعريف. فتلقى تعليقات لبحرنا ومتاعنا، أخي صلوا على النبي عليه
3: الصلاة والسلام،
2: البحر ملك للدولة التونسية مش ملك للفلان ولا الفلتان. يعني اليوم موجود قيس على هذا في معاملات وفي غيرها، حتى في الزواج اليوم نلقاو عائلات تقول لك لا ما نزوجوش. سيدنا عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة حدثنا عن هذا ونهانا عن هذا، ونعرف أنه عظيم جدا الشيء هذا عند المولى سبحانه وتعالى.
4: تكون فتنة إذا كان ما كما علم سيدنا صلى الله عليه وسلم، إذا كان معناها رفضنا أنه نزوجه وشروط كل معناها كاملة
2: موجودة
4: ومتوفرة كما علمنا سيدنا صلى الله عليه وسلم، تكون فتنة كما علمنا سيدنا النبي. يعني لازم نعرفه بالنا سبحان الله إيش قاعدين نعمله. كما قلت يعني أشياء بسيطة تبدو، سامحني ساعات سامحني بالكلمة، الضحك شنية اللي حكيت البحر مثلا هذية،
2: لكن
4: موجودة
2: موجودة تقرأ في تعليقات الأسف
4: في العائلات راهي ما زالت، في الزواج راهي ما زالت.
2: هذاك علاش قلنا شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة في هالباب هذا كيفاش نهانا، لأنه كما قلت نجم تكون فتن عظيمة.
3: تعرف لو كنا نقارنه الزمن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم بزمننا لوجدناه أشد قسوة، ولكن مع ذلك بنزول الرحمة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم في زمن كانت فيه القسوة جزءا من الحياة في الزمن الجاهلي، جاء ليعلم الناس أن قوته لا تعني الظلم. اليوم الناس تتقوى ولات حتى بالمسكن اللي هي تعيش فيه، تقول لك البحر متعينة خطر تسكن فيه، هذه نوع من القوة المذمومة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا شرف وذا جاه وذا نسب، والنبوة أكبر شرف وأكبر منصب، ومع ذلك لم يأتي بسلطان القوة ولم يتكبر على الناس ولم يميز بين الناس إلا بالتقوى. التمييز النبوي كان بالتقوى فقط، حتى في اختلافه مع غيره صلى الله عليه وسلم لا يعطيه الحق في إهانته. أن الإنسان يمكن أن يكون قويا ورحيما في نفس الوقت، هذه الرحمة النبوية المباركة. وهذا يوصلنا المعنى مهم جدا، وقلت بكري أن النور المحمدي ليس فقط أن أعرف الحق. شفت الناس الذين يتظالمون اليوم قد نكون نحن منهم، هذا ما يعنيش أننا لا نعرف الحق. فما شكون تونسي اليوم ما يعرفش معلومات كثيرة على الدين، لو تسأل سؤال فقهي في الفيسبوك تتلقى الناس كل فقهاء وجيب. يعني الناس تعرف عندها المعلومات صحيحة أم خاطئة مش مشكلة، أما عندها وتتكلم في الدين. إذن الإشكال مش أني نعرف الحق، الإشكال الحقيقي أن يصبح الحق ظاهرا في حياتي، أن نعيش هذا الحق. ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، سيدنا وجاء بالحق. هل موجود ذي ظاهر الحق هذا في حياتي أم لا؟ هذه حقيقة الحب، أني نحب. الحب هذا ما يكفيش أنه يكون شعور، بل لابد أن يتحول إلى سلوك.
2: وسلوك ومعاملة بطبيعة الحال، وأنه الإنسان زي ما قلنا راه يحاول، ما فما حد راه ملاك في هالدنيا هذه، وما فما حد راه ما يخطئش، وما فما حد إنسان راه ما ينجمش يكون يخطئ ولا غيره، لكن الإنسان دائما يحاول ويكفي أنه ما يكونش مؤذي لا بلسانه ولا بيديه ولا بكلماته. كيفاش نعلموا أولادنا أنهم يحبوا سيدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ المحبة اللي كما قلنا لأنه صغيراتنا يكفي أنك تحكي لهم على سيدي النبي عليه الصلاة والسلام، يكفي أنه يشوف هذا السلوك يعني في في في, في البيت، ويكفي نشوف الصدق والأمانة، وإن شاء الله يا رب دائما كما نقول الإنسان يحاول. لكن هذا نعلمه أنه يحب سيدي النبي عليه الصلاة والسلام من تفاصيل بسيطة، من أحاديث بسيطة، من كلمات بسيطة، يقع تقع المحبة في قلب أولادنا لسيدي النبي عليه الصلاة والسلام، من الحاجات اللي يشوفها في البيت، من الحاجات اللي يشوفها عند الأب، من الحاجات اللي يشوفها عند الأم، يعرف أنه سيدي النبي عليه الصلاة والسلام أولى بهالمحبة هذه في قلبه.
4: أول حاجة ساعه مع صغارنا خلينا نبدأ وديما نشجعه ونحبه صغارنا ونحفزه، بمعنى أنه ما تبدأش تتربي في صغيرك بكلمة أحرام ورد بالك وربي يعمل هكا وجهنم وإلى غير ذلك. هذوما الحاجات اللي تخلص غلا ينفر ويخاف
5: تبدلوا بالوعيد معناتها.
4: اي صحيت. فاحنا ماذا بينا ديما نبداو بالامثله الطيبه واللي يعني الاحاديث اللي فيهم يعني سبحان الله حتى صغيراتهم هما صغار كي يسمعوهم تقيت بس من الصغير يزيد يقرب اكثر من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. حتى كتحكي له يعني يعني حكايه من السنه من سنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع الاطفال في البدايه حسب المرحله العمريه فيها صغيري نختاله
5: موجودين كل الكتيبات الصغيره موجودين على حسب العمر.
4: ايوه ويزمني انا كي نحكيها نختار زاده كما نقولوا حدث او تجربه معينه صارت مع صغيري تو نغتنم الفرصه انا باش ندخلك الحكايه هذيك بالصغير يربط بين اللي صار معاه ربما قام بخطا معين هاو الحكايه ايش تقول هو لهنا ياخذ الدرس ويتعلم مباشره وما عادش ينساها ابدا.
5: صحيح.
4: خاصه كي يلقى من بعد ام وابوه باش يتصرفوا بالسلوك هذاك كيما يحب سيدي النبي صلى الله عليه وسلم. بالطبيعه لهنا هو اخطا وتعلم الدرس من خلال قصه جميله حسب عمره ومن بعد يلقى ام وابوه باش يعيشوا بنفس الطريقه لهنا حتى كان باش يعني سبحان الله يصير انه في يوم ما يكرر الخطا ولكن باش يعاود يصلح روحه بروحه خاطر عنده لهنا الحمد لله القدوه الحسنه وعنده المثال الطيب اللي هو باش يقتدي به.
5: نعم.
4: سيدي النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك والدي.
5: ذكرتني انت على الاحاديث وعلى الحاجات الصغيره نذكر بنتي يعني سنه ثانيه سبحان الله ربي يبارك في المربي اللي قراتهم التربيه الاسلاميه. أمين. الاحاديث اللي قراتهم يعني يعني في القسم وتمشي متشوقه للساعة الاسلاميه الحصة الاسلامي لليوم يعني حتى في مثلا الحديث نتاع الاستئذان ثلاث لليوم يعني الدق تقول لا يعني ستي علمتنا وهذا حديث سيدنا عليه الصلاه والسلام يعني شوف كي تقرر الحديث يعني عمر 7 سنوات ويكون من عند يعني المربي ربي يبارك فيها اللي هم يحبوها يعني بقى راسخ الحديث مع احاديث اخرى كثيره يعني كما سمي الله وغير
3: تعرف
5: اللي تعرفها لكن الطبع
3: خرجتهم من نص إلى الحياة.
5: صحيح.
3: خرجتهم من مجرد قراءة النصوص أو حفظ القرآن أو حفظ الأحاديث إلى العمل بها لأنه نعيشها في حياتي اليومية لأنه تولي لي سلوك في حياتي وهذا هو المطلوب
5: على الحصة. أنا نشوف بنتي يعني نهار اللي عندها إسلامية تكون فرحانة أنه اليوم عنا درس مع ستي.
3: هذه هي قاعدة أنه النور ليس فقط أن أعرف الحق بل أن يصبح الحق ظاهرا في حياتي. هي المربية ربي بارك فيها خرجت من أنه نعرف الحق اللي هو حديث الاستئذان مثلا لأنه ولا الحق هذا الاستئذان موجود ظاهر في حياتها.
5: صحيح.
3: فولا جزء منها. فما حديث آخر زادة وكانت تحكي الأستاذة نسري ربي بارك فيها على سيدنا صلى الله عليه وسلم في رحمته من الأحاديث اللي نستعملوها برشا في مع أولادنا وفي المدرسة هو يا عمير ماذا فعل النغير مؤلف المغرب اللي نسيت اسمه أنا وجهلت هاي كبيرة كتب عليه الحديث هذا كتاب فيه 400 صفحة. تخيل.
5: صحيح.
3: خرج منها أحكام شرعية خرج منها الصفات للنبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا القائد
5: اللي عنده الحدث البسيط يعني عصفور.
3: سيدنا محمد توا أنت ولدك يجيك يحكي لك حكاية تافهة تبدأ تخدم على البيسي ومركز تقول له سيبني أنا ليه بالحاجات مش تكون معناها مسؤولياتك أعظم من مسؤوليات سيدنا اللي هو قائد الأمة اللي يتنزل عليه الوحي اللي قدمه مهمات صعبة ومع ذلك كان يسأل الأطفال حتى عن عصافير يربونها
5: والموقف أنه بقى يطبطب عليه
3: هذا من المواقف التي لا, لا, لا تحذف من القلب تقولش عليه أنا صدقني كي نبدأ نقري فيه الصغار الحدث هذا وكأنني أرى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث مع الطفل ونقول ديما يا تسنيم تفكر هذا القائد العظيم هذا النبي المرسل أعطى من وقته لطفل صغير يسأل فيها العصفور ماذا فعل النغاي ما نعطيش أنا وقتي لأولادي ما نعطيش أنا وقتي الأمانة استأمنتني الدولة عليها كوظيفة أو حتى صغيرات في الشارع ذوك ما أمانة كيف لا أعطيهم من الوقت كيف لا يرون فيا تلك الرحمة المحمدية.
5: نعم سبحان الله منعش هزيتنا الجانب آخر وانت قلت أطفال حتى في الشارع نذكر قبل كانوا عنا كبار السن ربي يرحم اللي توفاه وكل انه كانوا كي يتعداو في الشارع كان اكيد نحترموه لكن دائما يقول لك هاك الكلمه الطيبه مثلا ما تضربوش بعضكم ولا ما تؤذيوش بعضكم ولا منعش ما تكسروش حجر وهذاك ملك الناس الكل يعني سبحان الله حتى الصوره الطيبه هذيك اللي هي على خطى النبي عليه الصلاه والسلام كيف كان يسير
3: ويمكن هيك علاش تربينا نحن تربيه سليمه لانه ريت أنا دعوت الناس وكل من يسمعني إلى إقامة الهدي النبوي في البيت كل يوم تقرأ 3 أحاديث هذه تولي عادة هذا تربي برشا صغار
5: نبدأ بها بمحمد سيد النبي عليه الصلاة والسلام
3: تعلق اللي تحكي عليه برشا تحبه برشا ما تكرر تقرر في الجنان. صحيح. أنت كل يوم تقعد مع ولدك تقرأ 3 أحاديث ما يخذوش درج بعد عام يولي ومتعلقين بسيدنا صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يكفي. أنا كيف نحكي لهم على سيدنا وأكثر من الكلام عليه وأكثر من الصلاة عليه، هذا أمر محمود ولا بد منه. لكن أولادنا اليوم محتاجين أن يراوا نور النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقنا نحن. إحنا تربينا خير من الأجيال ذي شوية، خاطر كنا نراوا في نور النبي صلى الله عليه وسلم فكل كبير اللي ربيك في الشارع واللي ينصحك نصيحة، وفي أمك اللي تقدر، وفي بوك اللي يحترم، واللي تلقاه يوصل ما يتكيفش قدام بوه وهو راجل، شو التقدير والاحترام تاع الكبير. فكل هذه هذيك كان قبل متواجد أكثر وظاهر أكثر في حياتنا.
5: ربما اليوم ما يقبلش منك جيل اليوم، ربما
3: ما يقبلش. تعرف علاش؟ عذرا، لأنه أنت باش تقرأ له الأحاديث وتعلموا الأحاديث، بعد مش باش يلقاها ظاهرة في أخلاقك وحياتك وتعاملتك معه. أنا معلمة نقري في الحديث على الرحمة، ومن بعد نجي نقص على طفل أو نتنمر عليه، ما
5: أو نضرب ونعنف بطريقة مؤذية،
3: أو كأم نقرأ أحاديث عن الرحمة وعلى البر بالأبناء وعلى التعامل الحسن وعلى حسن الخلق، بعد يراني ولدي سيئة الخلق، مش نعمل اختلال في ذهنه؟
5: ما يستقيمش الأمر
3: إلا إذا دخل النور النبوي إلى أخلاقنا. النور الحقيقي ما يبقاش في قلبي، ما يبقاش في لساني، أما يدخل ويظهر على عين الرحمة، على لسان الأدب، على يد الأمانة، على سلوك الإحسان.
5: نعم.
3: هكذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم.
5: نعم. نسرين في هذا الباب، هكذا نحب النبي عليه الصلاة والسلام. عجبني العدمات تسنيم وفي، وإحنا محتاجين لهذا يوميا مع أولادنا. لو مش كما قلنا دائما نعاودوا، لو مش احتفلنا بالمولد النبوي الشريف واليوم نعرفش نحضرنا وغدوة احتفلنا ومشينا الجامع الزيتونة ولا مشينا الجامع عقبة واحتفلنا وقرينا البردة وهزينا وليداتنا معانا هذا كل محلاه، لكن ما بعد المولد كيفاش نجموا دائما كما قلت ربما نحافظوا على انه فما ورد في البيت نقراوا احاديث سيدي النبي عليه الصلاه والسلام. الاهم من هذا انه نشوف في سلوكنا في
3: اخلاقنا،
5: وراه ديما كنقولوا نشوف في سلوكنا واخلاقنا، راه ماكش مش تكون ملائكه، ما نصعبوهاش على الناس، لكن مش تكون ملائكه حتى كي تغلط، راه ما يساش حتى قدام صغيرنا نتعلموا نقول سبحان الله اخطات يا اخي بشر، كيف راني اخطات في السلوك هذا، راني اخطات في الكلمه هذه، ما كانيش نقول
3: نتعلم نستغفر قدام اولادي ونطلب الاعتذار.
5: صحيح،
3: نستغفر الخطأ، نستغفر ونطلب الاعتذار.
4: طبعا هذا هو، احنا كما ديما نقولوا قدوة لصغارنا، ما فيها باس. انا غلطت مع ولدي، انا سبحان الله نعتذر من ولدي، وديما نقول لهم لو انا غلطت ما يصيرش صلحني يا ولدي، كما انت تنجم اذا تغلط ولدي وانا كيف نعطي لولدي الحل. اذا انت لهنا طبعا شكون حاضر باش تسمع الحل باش نجمو نقدمه. وديما يعني سبحان الله كما علمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لازم نكون من صناع الحلول. يعني مش تعطيني مشكل تعطيني حل نعطيك مشكل، لا، ديما نحاول نبحث عن الحلول، والحلول هذه لازمها تكون دائما وابدا نرجع بها لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كيفاش كان يتخرج مواقف عديده وكثيره، كيف باش ينجم هذا يقعد معنا في ديارنا ويستمر. كما قالت أخت تسنيم، النور هو النور راه ما يتشدش، راه يزم يخرج. يعني حتى لو حاولنا نغطيه حتى باش يخرج باش يوصل النور. فسبحان الله حتى كنت خل في قلبي وانا عشت به، فسبحان الله باش يمشي يوصل لاولادي مباشره، اي في كلامي في سلوكي في نظرتي في لمستي كله، سبحان الله في مواقف معينه نتحط فيها بتجارب الحياه اللي باش نمر بها كله باش يظهر في يعني قدام صغيرتي، اولا زوجي زوجتي، ومنها الى يعني
5: تمتد العمل
4: بقيه يعني الاسره الموسعه والخدمه والعالم المجتمع الكل.
5: فجانب اخر صحيح في نفس السياق، يعني حتى كان اخطانا نعلم اولادنا انهم بيدهم يستغفروا، راهو باب التوبه مفتوح، راهو حتى كي تغلط راهو ربي سبحانه وتعالى يقبل التوبه. فنعطيهم حتى من القصص هذه باش ما نخليوهمش انه باش ما نصعبوهاش عليهم، لانه يعني اليوم محتاجين انه نسهلوا على انفسنا، مش نسهلوا معناتها نستسهل الامور، اما نسهل على نفسي باش صغيري يتعلم انه حتى كان اخطا في امر ما راه يستغفر ويرجع ويتوب وربي
4: يصلح الغلطه، يتمرك نفسه عند الغضب، ما يتغشش بيكونش عصبي. هذه هذوما كل نقاط مهمه
5: يتعلم، نرجع نحكيو فيهم ان شاء الله بعد هذا الفاصل. راجعين كمان معكم باقي مشوار، راجعين ان شاء الله.
6: إشهار
7: فم ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم أوفر تونسي بشكاكة تتمتع بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
6: مصرف الزيتونة يتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
8: إشهار

0: صحتنا مع نبتتنا، صحتنا مع نبتتنا.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة من جديد، مواصلين معكم لقائنا المباشر في من زاوية أخرى. وكالعادة وصلنا لفقرة صحتنا مع نبتتنا مع ريم بن حمدان. السلام عليكم، مرحبا بك كريم، نورتنا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا بك، مشكور على الحضور معنا. ريم، باش نحكيو على حاجة الحقيقة موجودة في بلادنا من النباتات اللي موجودة والأشجار، موجودة في العادات الغذائية متاعنا، اللي هي أكيد. الخروب التو رجع هكا من عرش في السنوات الأخيرة، كان تبعت أكيد تبع ريم، رجع في البسيسة في الحاجات هكا في بديل السكر وكل، رجع على الخروب. شنو الحاجات المنافع اللي موجودة في الخروب؟ شنو الكميات اللي نجمو نستهلكوها؟ كيفاش نجمو زادا نرجعو ندخلوه في العادات الغذائية متاعنا؟ لأنه جدودنا قبل كانوا يستهلكوا الثمرة هذه، موجودة بكثرة، من عرش بدأت تقل شوية وتو رجعت. شنو الباهي اللي فيها وكيف شنو المحاذير اللي لازمنا ننتبهوا لها؟
2: باهي، باش نحكيوا نحن على الخروب بما معناه. سبحان الله، هي شجرة نقولوا نحن مباركة، نجم تكون مباركة وبزيادة، على خاطر نحن كي نشوفوا المفعول وإلا كقيمة غذائية ومعادن الشجرة في حد ذاتها، يعني هي كيما احنا حكينا على التين المرة الفارطة، عندها دور كبير على الأخرى فيما يخص الطبيعة والانجراف والحاجات هذوك
1: في التربة لهنا.
2: في التربة. بعد كي نغزروا لها نحن كشجرة الثمرة في حد ذاتها، الثمرة هذيك أكل خروب، أكل
1: الجرن هذاك اللي لونه بني،
2: البني اللي هو فيه القلوب. أكيد جدا لازم القلوب هذوك يتنحاو، معناها أي كانت الوصفة اللي باش نعملوها من المحبذ، وخاصة لما باش نعملوا المسحوق، وانت تعرف علاش المسحوق باش نركزوا عليه، لازم القلوب هذوك، القلوب هذوك خاطر بطبيعتهم كاسحين، واللي باش يعمل باش يرحيهم دونك نجم تهلك له الماكينة نتاعو. الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، نجموا نستهلكوا الأوراق نتاعها. ريت تحكينا على التين وحكينا على
1: عنب، الأوراق
2: والقيمة الغذائية والمعادن اللي تتوفر فيهم. نفس الشيء بالنسبة للخروب، حتى الأوراق نتاعو قادر نستعملها كتيزان،
1: نشيحوها يعني ونعملوها تيزان، ولا هي حتى كيك
2: صح. لا، هي من المحبذ، ديما نحكيو على مسحوق وتنقول لك علاش. كقيمه غذائيه ومعادن، شنو نجمو نلقاو فك الخروب هذاك؟ ديما احنا ناخذ المعدل نتاع المعادن الكميه بمعدل 100 جرام باش نعرفوا
1: في حدود 4 هكا كتعبات نتاع خروب.
2: مش احنا نحكيو فيما يخص الكميه المنصوح بها، احنا نحكيو 100 جرام باش الناس كلها تنجم تعرف كسعرات حراريه وكمعدل فيتامينات وكل،
1: قيمه واضحه،
2: قيمه ثابته. باهي، فيما يخص الاستهلاك، رانا في اليوم على حسب الوضعيه نتاع الانسان، يعني ثم السن مثلا نتاع الطفل من 3 سنوات الى 5 سنوات ما يفوتش مغرفه في اليوم. ثم سن الانسان البالغ ينجم ياخذ 3 مغارف في النهار. باهي،
1: فيما يخص الكومبوت هذيك اللي طيبوه تاع خروب الرضع، ما نعرفش
2: شنو نجمو نلقاو فيها، كهي ما شاء الله هاني قلت لك كقيمه غذائيه ومعادش نلقاو فيها. باهي، اكل 100 جرام هذيك تاع الخروب باش نلقاو فيها 222 سعره حراريه. هنا تلعب سلاح ذو حدين، نستعملوه خاصه الجماعة اللي يحبوا يدخلوه في الحميه الغذائيه لتخفيف الوزن، او راهو ينجم يسمن لو احنا استهلكنا بزياده. كيما نقول انا مثلا نجم نستعمله مع الشوفان، نجم نستعمله في غرطه طبيعيه، نحكيو بطرق مختلفه.
1: لهنا نحكيو عليه مطحون ريم، 100 جرام مطحون خروب، رحيناه
2: هو من المحبذ باش يكون مطحون. والاستعمال نتاعو ها شو قال لك كيفاه، يا اما باش يكون المسحوق هذاك مطحون باش نعملوه تيزان، والا المسحوق هذاك في حد ذاته باش نعملوه بودر، البودر هذاك يعوض كيما الشوكولاته والواحد كقيمه غذائيه ومعادن،
1: يعوض الكاكاو معناتها تقصد
2: يعوض الكاكاو بالضبط ويمكن احسن. وزيدا كبودر هذاك يعوض معناها الكيما الوحده نتاع الفرينه نتاع القمح ولا نتاع الشعير. اما بشنو يتميز عليهم؟ اللي هو ما فيش الجلوتين، العباد اللي عندها حساسيه من الجلوتين وكل ينجم يعوضوه بالبودر نتاع الخروب.
1: في مثلا يعملوا بيه دي كيك ولا
2: خبز، ينجم يحطوه مع الخبز، ينجم يحطوه مع مكونات اخرى، ينجم الخروب في حد ذاته البودر هذاك مع العسل اللي عنده اضافه لحاجه اخرى. كل حاجه وطريقه الاستعمال نتاعها. فمشكون
1: يضيفوا البسيسه معناتها زاده وياكلوا الصباح؟
2: اكيد اكيد، هو كان بالاخص كي نحبوا ندخلوه في النظام الغذائي نتاعنا الصباح، تنجم تزيدوا في كعبه ياغورت، تنجم تزيدوا في تطيبوا مع الشوفان، تطيب الشوفان وحده لين يولي الشوفان مع الماء يعطيك متماسك، تولي كريم هكاك، نزيدوا عليها مغرفه نتاع خروب وناكلوها. هذيك وجبه اكيد جدا، وخاصه لما نحكيوا على تقويه جهاز المناعه، وخاصه لمرض السكري ومرضى ارتفاع ضغط الدم.
1: نافع
2: بالكدا،
1: يعني ناخذوا الشوفان طيبوه في الماء للي تيبي ولي كيما الكريمه ونزيدوهم غرفه تاع خروب.
2: طريقه من الطرق. اما بالنسبه لي انا نقول الحل الافضل والاسلم والانسب وخاصه للمرضى، احنا كي ديما نحكيوا من المحبذ نحكيوا على العبيد اللي عندهم الامراض المزمنه وخاصه اللي متوفر نحنا تويكا في تونس للاسف، اللي تلقى اغلب الناس عندها سكري والا عندها ضغط الدم.
1: يعافيهم يعافيهم يا ربي.
2: يلعب هو دور مهم ياسر اذا كان عرفنا نتعاملوا معه. يعني الخروب لما نستعمله انا كمسحوق بالنسبه لمرضى السكري من المحبذ يستعمل كمشروب كتيزان كبود.
1: في الشرق يشربوه برشا مشروب الخروب،
2: ما نستعملوش كدبس خاطر نجمو نعملو دبس الخروب خاطرك الحلاوه هذيك الطبيعيه واللي هو يغلي بزياده لين يولي الواحد مزج اللي يتخاثر شويه هكا فيسكو، هذاك وقتها يولي دبس. الدبس هذاك يولي
1: كيما نقولوا طيب قبل الرب نتاع الهندي كل
2: صح. التركيز نتاع السكري مثلا في الدبس نتاع الخروب يولي يقلق الجماعه اللي عندهم السكري، بينما كي يشربوا كاتيزانه مسحوق والا يحطوا في النظام الغذائي نتاعو اكل بودر، هذيك ديما البودر اقل كميه من تمركز السكريات اللي موجوده فيه.
1: يعني الافضل ديما اما مشروب تيزان. يعني تيزانه والا بودر للناس اللي ما عندهاش مشاكل
2: صحيه كبيره. البودر هذيك في حد ذاتها تنجم تحطها في عصائر، تنجم تحطها في مكمل حاجات اخرى. ديما اقل خاصه نحكي فيما يخص الدبس، الدبس خاطر نعرفوه ديما يولي مركز, مركز بزياده أكثر. دونك احنا اصلا الدبس لشنو نعملوه؟ باش نعوضوا به السكر، معلش تولي في بلاصه تحط العسل تنجم تحط الدبس، في بلاصه السكر العادي تحط الدبس، يعاون بالقدا.
1: اما زاد الخروب الناس اكتشفته زادوا تعمل فيه يعوض السكر، معناتها في بلاصه باش يحلي القهوه بتاعه.
2: هذا هو. أما لمرضى السكري حاجة أخرى.
1: حاجة أخرى. نحكيه كيعوض السكر للناس العادية معناتها.
2: أكيد هو الدور نتاع البودر هذيك ما شاء الله، يعني بصفة مختلفة مع أي طريقة تنجم تستعملها عندها فايدة كافية وشافية.
1: واضح.
2: أكل 100 غرام هذيك خلينا نرجعوا لها، دونك شنلقاو فيها 100 غرام؟ شنلقاو فيه 88 غرام من الكربوهيدرات، وأنت تعرف دور الكربوهيدرات.
1: قلنا ريم اللي هو الوقود نتاع الجسم باش يتحرك بالصباح. المصدر الرئيسي
2: نتاع البدن كلها، أنت أحسب الماكلة كل تدخل لنا عبارة باش تخرج لنا ديك الجليكوز وفيتامينات عن طريقك الكربوهيدرات. البروتينات ودور البروتينات في البدن نتاعنا وخاصة لما نحكيو على العظام وهيجة العظام والجسم بصفة عامة، نلقاو 4.42 غرامات تسمى نسبة مرتفعة مقارنة برشا غلال وخضر أخرى.
1: نحكيو على الخروب، الناس اللي تحتك بينا الآن.
2: فيما يخص الدهون، الحاجة الميزة تحفونا فيه اللي هو فيه 0.65 غرام
1: تقريباً
2: من الدهون, الدهون والدهون نتاعو غير مشبعة، يعني نجمون
1: نافع،
2: يعطيك صحة نافعة. فيما يخص الألياف، كل 100 غرام هذيك وهذا الدور نتاعها وخاصه لما نحكيوا على العباد اللي عندهم عسر في الهضم واللي عندهم انفاخ واللي عندهم الغاز واللي عندهم مشاكل صحيه في الجهاز الهضمي، يعاونهم بالقدا على خاطر دور الالياف.
1: لهنا تيزانه ولا عش اضافه في ياغورت ولا اللي هو
2: استعمال نتاعها. انا الحاجه اللي قلت لك جوست نهربوا عليها شويه المرضى السكري خليه يستعملوا كمسحوق، يعني تيزانه احسن بيسر، يعني المشروب احسن بيسر من كونه تستعمله بطريقه اخرى والا بودر توظفه في ماكلات والا
1: في مخبوزات ولا في اليوم المفيد موجود على الطاوله نتاعنا.
2: اكل 100 غرام تاع الخروب باش نلقاو فيهم 39 غرام من الـ من الـ من الالياف الغذائيه. ونعرفوا دور الالياف ايا كان تبع الجهاز الهضمي والا في تمركز، وخاصه لما نحكيو على الالياف والبوتاسيوم والسعرات الحراريه بصفه عامه ارتفاعها والا انخفاض نتاعها مقارنه بالامراض اللي نحكيو على الامراض المزمنه كما مرضى السكري كما ارتفاع ضغط الدم. قلنا البوتاسيوم ودور الالياف في تعديل السكري والا تعديل الكوليسترول،
1: في
2: ينقص في الكوليسترول الضار ويرفع في الكوليسترول النافع، او فيما يخص ارتفاع ضغط الدم. هذا هو دونك نحكيو عليه كمعدل، معناها يعدل لنا الحاجات هذوما في البدن نتاعنا، باش نحكيو عليه علاقته بالشرايين وبالقلب زياده.
1: باه
2: نحكيو على البوتاسيوم وزياده هذا الحاجه الميزه اللي فيه. في البوتاسيوم مش نلقاو 827 ملي غرام من البوتاسيوم فك ال 100 غرام هذيك نتاع الخروب. باه نلقاو فيه الكالسيوم بمعدل زياده لا باس به 348 ملي غرام من الكالسيوم، ودور الكالسيوم لما نحكيو على العظام والبدن بصفه عامه. اش نلقاو فيه؟ الصوديوم. اش نلقاو فيه؟ الزنك. معناها ما شاء الله شنو نلقاو فيه؟ الفيتامينات.
1: غني جدا معناتها.
2: والحاجه تحفونا فيه ريتك اللون الغامق نتاعو هذاك البني تحتوي على ماده اسمها ماده العفس نحن نقولوا لها. الماده هذه تتكون من حمض. الحمض الدور نتاعو هذايا شنو يلعب؟ من بين اقوى حاجات لاي اي حاجه مضاده للالتهاب، مضاده للحساسيه، مضاده للفيروسات، مضاده للميكروبات. سبحان الله الماده هذه اللي تتوفر
1: الموجودة في الخروب
2: هذاك اسمها ماده العفس، تحتوي على المكونات الكل اي مضاد، مضاد للالتهاب، مضاد للفيروسات، للجراثيم. وهذاك علاش نستعملوها فيما يخص العباد اللي عندهم الانفلونزا والا اللي ياخذ برونشيت ولا حاجه، راهو ينجم يعاونهم بالقدا
1: يعملوا في تيزان. واضح.
2: زاد فيه الفيتامين او. كي نحكيو فيتامين او نحكيو على البشره والجسم بصفه عامه. نحكيو على الفيتامين دي والناس اللي ديما تلقاها اغلب العباد عندها نقص في الفيتامين دي. الفيتامين بي 2 والدور نتاعو في الفيتامين بي 2 وخاصه لما نحكيو مع البوتاسيوم ومع الالياف دونك. والحاجه اللي قلنا عليها اللي هي خالي من الجلوتين دونك هذا نجم نوظفوه بجميع الطرق ونربحوا الفوائد منه. شنو نجم نربحوا من الفوائد هذوما والفيتامينات والمعادن اللي حكينا فيهم الكل؟
1: هو تقريبا مش يكفينا الوقت اكيد باش نكملوا نهار الاربعاء
2: دونك. اما الحاجه تعرفون فيه اللي هي تعزيز عمليه الهضم وعلاج الاسهال والا الامساك، تخفيض مستويات الكوليسترول، الكوليسترول الضار ويرفع عنا في الكوليسترول النافع، مضادات الاكسده والدوره نتاعها وخاصه لما نحكيو العباد مرضى السكري والا
1: مرضى. نخليو الباقي ان شاء الله لنهار الاربعاء ان شاء الله نكملوا لانه برشا يعني حاجات مهمه نحكيوها على الخروب ان شاء الله. شكرا لك كريم بن حمدان. نرفع لحضراتكم اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها، رجاء المراعاه الفوارق في التوقيت، وربي يتقبل صلاتكم بمزيد الاجر والثواب، وراجعين ان شاء الله.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: الإنسان يحاول يقتدي ويمشي على خطى سيدي النبي عليه الصلاة والسلام. طيب مازلنا أنه في حديثنا يعني شنو اللي يبقى لنا بعد المولد؟ احنا نحتفلوا كما قلنا ونقتديوا بسيدنا، نحاولوا انه نقتديوا بسيدنا، وانه خاصه كما قلنا حب النبي باش يظهر في اخلاقنا، في حسن خلق نتاعنا، في ان معاملتنا مع الناس، هذا نحاولوا نجهدوا انفسنا بطبيعه الحال ونربيوا عليه اولادنا انهم هما بيدهم يزيدوا يجهدوا انفسهم. لكن شنو اللي يبقى لنا يعني بعد ما تنتهي المناسبه؟ شنو اللي يرسخ؟ وحتى كان نسالوه لاولادنا معناتها حتى بعد ما يتعدى المولد النبوي الشريف، شنو اللي قعد لك؟ شنو اللي متفكر؟ وشنو اللي يرسخ عندك على حب سيدي النبي عليه الصلاه والسلام؟ هذا اللي يخلي يحفزنا باش دائما تكون دائما محتفلين بسيدي النبي عليه الصلاه والسلام، مش احتفال موسمي لكن احتفال
1: يستمر
0: دائم باخلاقنا، علاقاتنا، بالكلام الطيب اللي نقولوه بألسنتنا. لأنه يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أرضها تقول على سيدي النبي عليه الصلاة والسلام كان القرآن يمشي يعني على قدميه، وسيدي النبي عليه الصلاة والسلام قال لم أبعث لا لعانا ولا فاحشا ولا متفحشا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شوفهم أنه الحاجات اللي نخرجوها من من من يعني من فهمنا وقت اللي نحن نحب سيدي النبي عليه الصلاة والسلام ونقتديو به، تعرف أنه ما تبعثش عنده الفحش في الكلام حاشاه، ولا أنه كان لعان، ولا أنه سباب، ولا غيره. فهذا الإنسان وقت اللي يحب سيدي النبي عليه الصلاة والسلام ويقتدي ويمشي على الخطة متاعه، وقت اللي يتحط في الظرفية اللي باش ينجم يقول كلمة ربما أو سبة وغيره، يذكر سيدي النبي عليه الصلاة والسلام ويذكر أنه يعني يبدل حتى الكلمة هذيك، يحاول يبدلها بكلمة أخرى تكون دائما على لسنتنا كلمات الطيبة اللي ما تكونش كلمات خايبة أو تكون كلمات خبيثة. ربي يحفظنا إن شاء الله.
1: هو لو تعلمنا مفهوم المحبة الحقيقي نخرج من المولد بالاتباع كما قلت. لأنه القرآن أو المحبة في القرآن راهي ما هيش مجرد إحساس داخلي. إحنا ديما نربط المحبة بأنها مشاعر وأحاسيس فقط. لا، المحبة في القرآن أكبر من أنها مجرد إحساس داخلي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا أمر نبوي واضح جاء في كتاب الله. إذا أنت تحب ربي يحبك، وأنت تحب ربي اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، تبع سيدنا صلى الله عليه وسلم. إذا المحبة الصادقة التي رسمها لنا القرآن ما هيش مجرد إحساس ومشاعر، ما هيش مجرد حنين، ما هيش مجرد أن نحب نسمع السيرة كهو، ما هيش مجرد فرحة وقت تسمع المدائح أو احتفالات ومهرجان وبهرج فقط. إنما هي المحبة الصادقة تنتج اتباعا. هيك علاش أنا ديما نصحح المفاهيم. نحن نحتاج إلى مراجعة مفهوم المحبة اليوم ومفهوم الحب، وتصحيح المفاهيم يهزني المرحلة أعمق. تعرف باش نخرج من المولد إذا نحب المحبة الحقيقية؟ عندما تتعارض رغبتي مع هديه، شنو نعمل؟ هذا هو الحب الحقيقي. هنا يظهر الحب الحقيقي. وقت اللي نتغشش وتتعارض رغبتي أنا مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، عندما باش نمشي ننتقم، نمشي نعمل عداوة، ولا باش نتفكر الهدي النبوي ونهدى ونتبع السنة النبوية المباركة. هذا في مثال بسيط وهو الغضب. والأمثلة كثيرة. هل نتفكر كيف كان غضب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل مع الغضب؟ طيب نختلف مع شخص، واليوم الفيسبوك مرتع للاختلافات الفقهية والعلمية،
0: كل مفتوح على كل. نعم،
1: هل خلال هذه الاختلافات نتذكر أخلاقه صلى الله عليه وسلم وقت الاختلاف أم لا؟ وقت اللي نتظلم هل أتعلم منه عفوه أم لا؟ وقت اللي نكون أقوى من غيري هل أتذكر رحمته أم لا؟ فالحب مريم ونسرين وكل واحد يتبع فينا اليوم راهو شعور، لكن الاتباع هو دليل هذا الشعور. والحب بغير اتباع حب منقوص وغير حقيقي.
0: وانت تشوفها حتى في البيت متاعك وفي أسرتك. إذا كانت تحب أمك بطبيعة الحال فأكيد مش تمشي على الخطة متاع أمك في في في سلوكها، في أخلاقها، في كلماتها. نعم. وكيف كيف قصة
1: لأنه أنا وأنت وأولادنا محتاجين للقدوة في حياتنا، محتاجين للأسوة في حياتنا. مين يجم حتى واحد يعيش أوردر مخه؟ كل واحد خلقه ربي بالفطرة سنة كونية أنك محتاج للقدوة. وربي سبحانه وتعالى أعطانا نموذج تربى به في حياتنا، أعطانا أسوة، أعطانا قدوة. علش لا وجعل القدوة في بقعة أخرى؟ يعني أعطاني ربي سبحانه وتعالى أسوة حسنة، ما قالكش أقرأ عليها كهو، قالك اجعل منه أسوة شخصية. بالعربي شو معناها أسوة؟ شخصية تتعلم منها كيفاش تعيش في الخدمة، في الدار، مع اللي عاركك، مع اللي يختلف معك، مع اللي يحبك.

0: مع اللي يكره. شخصية النبوية هي شخصية باش تعلم أنت منها كيف تعيش.
1: كيفاش تعيش؟ فما كلمة تسليم قالتها من البداية، قالت رحمة سيدي النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أنه نربيه مش نكسره. وهذا اللي باش نمشيو فيه. نسألك لهنا سؤال من خلال محبتنا لسيدي النبي عليه الصلاة والسلام واتباعنا، محاولة اتباعنا الأخلاق، زي ما نقول نحاولوا أنه نتبعوا أخلاقه هدي عليه الصلاة والسلام في تعاملنا في أسرة متاعنا، في أخلاقنا داخل بيوتنا، في تربيتنا لأولادنا، في محبتنا لهم، في أنه نربيوهم كما قالت تسنيم، ما نكسروش بخاطرهم، ما نكسروش بعلاقتنا معاهم، ما نكسروش قلوبهم، ما نكسروش ربما محبتهم لينا. هذا كيفاش نخدم عليه؟ من خلال اتباع سيدي النبي عليه الصلاة والسلام.
2: والحاجة في البداية لازمنا ديما يعني نختاروا مولد النبي صلى الله عليه وسلم موعد لينا قار كل عام، ونحددوه زادا يعني بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، انه نقيم انفسنا احنا وين من اخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقداش هذا موجود عند صغاري ومتبقته انا في عائلتي، ونقيم هذا الكل، ومنها نختار يعني خلق من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصفه من صفاته عليه الصلاه والسلام. انا نحب نزيد نخدم عليها اكثر خلال سنه كامله، وحتى لين يجي الموعد الجديد وانا وقتها نزيد نقيم نفسي انا قداش حاول قلت نصلح من نفسي باش نخلط فعلا اني نكتسب الصفه هذيك وتكون عندي في اخلاقي. نشوف.
1: انا حبيت نخدم على خلق معين من اخلاق سيدي النبي عليه الصلاه والسلام، مثلا نختار الصادق. الانسان يكون صادق في اقواله، ما مش بشي يعني صحيح فيها جهد انه باش يجاهد نفسه باش يكون صادق في اقواله، فنخدم عليه داخل بيت. هات معناها نعرفش انا يعني في البيت نقول صغاري وزوجي ونتلموا ونحكيوا، هات ناخذوا هالصفه هذه من صفاته باخلاق سيدي النبي عليه الصلاه والسلام ونطبقوها ونشوف قداش نجموا نوصلوا. واللي يعمل خطا يستغفر، اكيد معناتها فيها موجود راهو، مش باش يستغفر ويتوب. سبحان الله.
2: من الاشياء الجميله زاد اللي نحبوا احنا نرجعوها كذلك، ذكروا الناس الكل احنا كنا مثلا من خلال العصيده اللي نعملوها مهما كانت بيضه ولا العصيده الاخرى، نذوق الجيران والعائله الموسعه، هذا زاد فيها يعني سبحان الله عمل بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: كانت دارجه هذه ما نعرفش قبل نتذكرها، تو قلت ما نعرفش
2: بحكم انه قلت
1: بحكم انه الناس ربما تسكن اكثر في بعيدة. حتى في العمارات وكل انه الجيران مش الناس كل تعرف بعضها، ما قبل كانت موجوده ونتذكرها معناتها تبدا صحافي ماشي وجاية والناس كل ذوق في بعضها،
2: والعائلة الموسعة زادة الخالة والعمة ونهزوا الأقارب ونذوقوهم وهم يذوقونا،
1: فما شكون يهز للجامع معناتها نهار المولد. أنا نذكر بابي يهز للجامع نهار المولد.
2: هذا كله كترى الهدف الأسمى شنو هو؟ أنه فعلا نحيو سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونحيو عادات جميلة هي عادة ولكنها
1: عندها أثر طيب كبيرة
2: وأثر كبير، ومحلنا كنهزوا صغارنا معانا أو نبعث ولدي ولا بنتي هو اللي يوصل الصحفة هذيك ويسلم على فلانة خالته وعمته هذه بعثتها لك أمي
1: فيها صلة رحم
2: فيها صلة رحم وتتلم العيلة، وهذا كله أمر طيب. وصغار قاعدين يراو صغار قاعدين يسجلوا وهذا رغم ما يتنساش، لكن لما يجي يقعد يستنوا فيها من العام العام نتلموا على خاطر شكون؟ على خاطر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي لمنا النهار هذية. وكيف لمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ علاش احنا نتلمين على خاطره؟ يعني شكون هو؟ يعني شخصية النبي صلى الله عليه وسلم هما صغار نبداو نحكي لهم بشوية بشوية، ومن بعد نبداو يعني من خلال كيف حكينا من بكري شوية تصرفاتنا وسلوكنا خلال الغضب، كيفاش نتصرف انا؟ كاني انا كذبت كيفاش نصلح من نفسي؟ ما عادش نكذب. كاني انا خبيت حاجه على اخواتي ما عطيتهاش، هاولك كيفاش لازمني انا نكون عادله كأم قدام صغاري ومع صغيراتي، وهما كيفاش يكونوا عادين مع بعضهم من نهار اخر؟ يعني شوف تحياتنا عمالنا احنا نقدموا بشويه بشويه، عمالنا نعطيو في دروس لانفسنا ومنها لصغيراتنا. يعني الانسان ما دام عايش في الحياه هذه هو قاعد يقدم خطوه بخطوه، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكانما هو قاعد يمشي قدامنا ومخلي الاثر وراه، واحنا نحطوا ساقينا فوقك الاثر الطيب هذاك، نحاول قد ما نجم ورحنا بشر نعرف نقدم ونوخر نغلط ونصلح وما يصيرش، هذا طبيعي. ولكن
1: هذا هو الطبيعي، والانسان اللي يقول لك انا ما نغلطش
2: لا هذا التوازن في الحياه،
1: كان الانسان يخطئ ويستغفر ويتوب ويرجع. وسبحان الله مهم جدا زاد انه نهز وليداتنا نهار المولد يمشيوا معنا للجامع يسمعوا البرده يشوفوا الاجواء هذيك، الحقيقه جميله جدا قداش تطبع في القلب عند صغيراتنا،
2: يكبروا عليها صغارنا وما ينساوهاش، تقعد ديما عندهم ويمرر يقرروها زي هما صغارهم وصغار صغارهم حاجة جميلة برشا إنه يقعدوا يذكروا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم. شوف أنت لما الطيب هذيك في الجوا معنا مع الكبار الصغار فرد يعني سبحان الله فرد كلمات فرد صوت جميلة جدا
1: عندها الوقت
2: عندها عاداتنا الطيبة الجميلة اللي إن شاء الله يا ربي تدوم وتقعد ديما يا ربي.
0: هي العادات هذه جميلة جدا. أما نحب اليوم نعمله في الختام تمرين عملي. أنت اخترت الصدق, أنت قلت اختار الصدق. طيب أنا منهز
1: وندي للمسجد
0: نسمع المدائح لكن مش نختار وتوى تمرين عملي كيفاش نعيش هذا الصدق وهذه السنة النبوية وتولي نور في حياتي وفي حياة أولادي. قلنا نحن نعملوا هيك الدربة متاع الحديث النبوي كل يوم الليلة مريم وبنياتها باش يقرأوا أحاديث في باب الصدق والكتب الصحاح متوفرة والحمد لله في أحاديث صحيح. سيدنا صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. نحكي لهم على الحديث هذايا ونبين لهم أن الصدق ليس فقط أن لا أكذب. الصدق رأو أنك تكون فما مطابقة بين داخلك وخارجك. أنك تقول صحيح. أشياء وتعملها ما تعملش عكسها. أنك توعد وما تخلفش. أنك تظهر المحبة وما تخفيش الأذى وهكذا. من بعد شنو نعمل؟ الرب أبنائي على هذا الصدق فلا ينبغي أن أعاقبهم عند الاعتراف. إذا حبينا نخرج حقيقة الصدق من الهدي النبوي إلى الحياة الحقيقية
1: للواقع على الممارسة.
0: ما نحكينا على الصدق في اليوم في المجلس متاعنا القارن أو أمي وزوجي والزوجة والصغيرات يلا نعملوا جدول كل واحد يكذب كذبة بينه وبين روحه يستر روحه حط علامة في الجدول وكل كذبة يستغفر قدامها 100 مرة أي كل واحد واحد وما تقول ليش رك كذبت وإذا الكذبة ينجر عليها أذى صلح وإيجا قول لأمك كهوة وتصلح هي الغلط. هذا اتفاقات, هذا من تعديل السلوك.
1: جعلت أمها تيجي فكرة ممتازة لكن فمش عقوبة
0: مش ما فمش عقوبة أما ما نعاقبوش مع كل اعتراف
1: الجانب اللي فيها عنف ربما
0: تعديل السلوك يجي أمها تقول لك واللي يكذب برشا يكذب بطريقة ملفتة للانتباه. أول حاجة نسأله عليها نحن الأم والبو كيفاش تصرفاتهم مع الصدق, هل يكذبوا ولا لا. في تعديل السلوك ولا في الاستشارات الأسرية لازمك تكون صادق مع اللي باش تستشيره المستشار المؤتمر. فنحن نعامل جدول مع أولادنا أنت قول الصدق خاطر الصدق يهدي إلى الجنة. طيب كذبت استغفر 100 مرة وإذا الكذبة ذي تجر أذى تمشي للوالدين اعترف بالكذبة وصلح الغلطة. الحاجة الثانية والأهم ما نعاقبوش أولادنا كيجيوا يعترفوا.
1: أنا مش نعلم الصدق
0: ونمشي كي يعترف لي نعاقب. مش معنى نعاقبوش
1: يفقد الثقة. لا صحيح أنه كانوا يفقد الثقة فيه ما عاش يقول ما عاش مش يحكي لي.
0: الطفل إذا تعلم أنه الصراحة والحقيقة والصدق يجلبوا له العقوبة مش يتعلم يكذب ويخفي الحقيقة بدل إصلاح الخطأ.
1: يقول كما خير أنا ولا ناكل تريح
0: فاش قام عليه. ممكن باش من أساليب تعديل السلوك أني أنا نحكي له على الصدق من الهدي النبوي, نحكي له أنه خلق النبوي يهدي إلى الجنة وعظيمة
1: وما أدرك
0: وفي نفس الوقت نعلمه أنه اعترافاته ما تجرش عليه عقوبات كارثية أو مش بالضرورة كل وين يعترف يتعاقب. نضطروا للعقوبات أما العقوبات الإيجابية أما مش ديما. هذا استراتيجية العقاب كما قلنا أنه نحرمه من حاجة نحرمه من التليفون ساعتي كذبت 10 مرات
1: أما مش وقت اللي اعترف لي
0: لا
1: مش وقت اللي قال لي مثلا
0: نعملوا جدول أولياء جدول في كل راس ورقة عادية
1: حتى
0: كل واحد عنده جدول وانت كأم تعمل جدول معاهم قدامهم هذا جدول ماما هذا جدول بابا هذا جدول الوليد هذا جدول ابناء يلا هذا أسبوع كل كذبة تكذبها استغفر 100 مرة إذا الكذبة تجر مضرة على عائلتنا إيجا أحكي باش نصلحه تعترف ما نعاقبكش. إذا ولوا 10 اعترافات وكذبت 10 كذبات راك باش تحرم من التليفون ساعتي. حتى العقوبات فيها استراتيجية وما لازمش مع كل اعتراف عاقب لا خليهم 10 اعترافات
1: كل
0: مثلا
1: عملت حاجة
0: والدي يرتبط في ذهنه الاعتراف والصدق بالعقوبة ما عملنا شيء.
1: هذا يهزنا للمحبة محبة سيدي النبي عليه الصلاة والسلام
0: يهزنا تدريجيا بالدرباب أنه الأم والبو يداوموا على التصرفات ذي على التمارين العملية ذي مع إضفاء هيك الروح الإيمانية على الحديث وأني نعيشهم مع الحديث ونحكي لهم قصص على الصدق وكيف أن الله يحب الصادقين ويميز الصادقين ويجازيهم بالخير. نرفع قيمة الصدق في نفس الوقت الكذب كخلق أجعله مذموما تطبيقيا أنه يجيب لك المضرة أنه يجيب لك الأذى أنك لازم تستغفر وهذا ذنب عظيم
1: في عينين الناس.
0: أما ركي تكذب وتجي تحكي لي الحقيقة ربي تواب وعلمنا أن نسامحه. إذا ربي تواب أنا ما نسامحكش تعترف نسامحك، أما إذا كثرت الاعترافات وكثرت الكذبات لازمك زادة تتحمل المسؤولية،
1: تتحمل مسؤولية اللسان.
0: نعم، هذه من التمارين العملية الناجحة بإذن الله تعالى، أن نعادل بين العقوبة وبين تعويض الطفل على الصدق.
1: فما جانب آخر، وهنا نحكيه على محبة سيدي النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما نمشي للاتباع
0: صلى الله عليه وسلم.
1: فما في العائلات أنه يعني الشباب والمراهقين قلت ما نعرفش برشا حاجات على سيدي النبي عليه الصلاة والسلام، طيب تقولوا أنت علاش ما بحثتش؟ قلت راني ما تربيتش في البيت أني سمعت حاجات على سيدي النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من واجبك كأب وكأم أنك رو تحكي لأولادك على سيدي النبي عليه الصلاة والسلام، مش فقط يكتفي باللي يقرأ فيه ربما في المدرسة، ولا اللي تقول خالته وهو يشوف ولا هو يعرف، لأنه رو من واجبك أنك تحدث أولادك على سيدي النبي عليه الصلاة والسلام، تحدثهم على الخصال متاعه. إذا ما تعرفش أنت تسعى
0: اليوم
1: في زمن يعني في زمن الذكاء الاصطناعي وفي هالطفرة متاع التكنولوجيا، رو ما تنجمش تقول أنا ما نعرفش. وحتى كان صغيرك اليوم لازمك انت تبذل مجهود معاه باش يعرف سيدي النبي عليه الصلاه والسلام، تحكي له عليه على سيرته على حسب العمر بطبيعه الحال، باش ما نوصلوش لمرحله احيانا يعني ساعات تعرض دي فيديو الحقيقه حقيقه ما يعرف شيء على سيدي النبي عليه الصلاه والسلام، ما يعرف شيء على الرسول.
0: فكرت حادثه، لو نسال اليوم اولادنا على الكوارج الفلان صدقني لا ما يعرف تفاصيل حياته كل.
1: أكيد.
0: هل يعرف ابناؤنا اليوم؟ هل نعرف نحن شمائل نبينا صلى الله عليه وسلم؟ كتب كتبت في الشمائل المحمديه، دورات شهريا في كل مكان وعن بعد وحضوريا في الشمائل المحمديه، هل نعرف نبينا؟ هل نعرف وصفه، شكله، لون شعره، حجمه، طوله؟ ما نعرفوش على سيدنا حتى شيء. اولادنا اليوم ما تعرفش الشمائل المحمديه، كيف نطالبهم بحب من لا يعرفونه؟ متعلق بالكوارج يعرفوا وقتاش بدل لون شعره، يعرفوا وقتاش عنده صغار، يعرفوا معرس ولا لا. نعطيك الاولاد في المدرسه يحكيوا في تفاصيل دقيقه على المشاهير. وأعظم شخص في تاريخ البشرية لا يعرفون شمائله، خلي عدد السنة والأحكام.
1: أنت ما تقصرش وما تكونش مقصر في هذا الباب،
0: حدثوا أبنائكم عن أوصاف النبي وحضورهم في الهمزية أو حضورهم في البردة وهي مدح للنبي، وحضورهم في كل القصائد التي تمدح النبي صلى الله عليه وسلم وتصفه وتصف خلقه وتصف تضحياته، هذا كل عاون أنهم يعرفوا، فإذا عرفوه أحبوه بإذن الله تعالى.
1: هذاك علاش قلنا المجهود لهنا مهم جدا نسرين، انه انت كولي ما تكونش مقصر زاد في هذا الباب، انه هي فرصه المولد النبوي الشريف، وما نخلوش كان الفرصه في المناسبات انه ميساج على طول العام اذا كان نلقاو الوقت، واذا كان نحاولوا نلقاو الوقت دائما، وهنا في العطله فرصه انه كما قلت علاش لا، انه انا ندخل نسمع فيديو على الشمائل ولا نشوف اي حاجه على الشمائل، وهذا نحدث اولادي على سيدي النبي عليه الصلاه والسلام.
2: صلى الله عليه وسلم. هو دورنا احنا الوالدين، واجب علينا احنا الوالدين، ولكن اذا كان مثال كما قلت الصغير يعني يكبر في سن المراهقه وفي سن الشباب والمعلومات كل ما توفره وهو ما ترباش يعني على معلومات كافيه على سيدي النبي صلى الله عليه وسلم، مش مشكلتنا هذه المعلومات، ولكن لنحركوا فيهم الرغبه لهنا، الرغبه انه يبحث ويعرف ويتعرف على سيدي النبي صلى الله عليه وسلم باش يزيد يحبه اكثر واكثر. واحنا يعني شبابنا وحتى المراهقين خاصه ريت كيف يجرب وتنجح معاه الحاجة هذيك اللي باش يجربها، كان في سلوك معين يغيره أو تصرف معين أو طريقة يعني حديث معينة في التواصل وتنجح معاه ماشي يسلم فيها.
1: صحيح.
2: فإحنا زادة شو اللي ناقصنا؟ إنه نقعدوا معاهم نحكيوا معاهم صحيح، ولكن زادة لازمنا نجربوا معاهم أو نحطوهم في وضعيات صغيرات ربما يغلطوا قدامنا، وإحنا من بعد نوجهه بطريقة ذكية من غير ما يعني نكونوا من غير ما نعنفوهم ولا من غير ما نكثروا مكان النصائح كما ديما نحكي أو نسيطروا بطريقة يعني تخلي صغيرة يرضينا وكها ومن بعد يعمل ورانا أي حاجة. لا، احنا الهدف شنو؟ انه فعلا قلبه يتعلق بسيد النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه فعلا، ويمشي كما قلنا في البداية على خطواته ويعيش على خطوات سيد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المطلوب، انه يسأل شكونه شكونه محمد صلى الله عليه وسلم، وعلاش لازم نحبه ان سيد النبي صلى الله عليه وسلم. هما ما شاء الله صغيرات توا راهم يسألوا برشا، وهذا هذا امر طيب،
1: ولكن انت عندك القدرة باش تستوعب الاسئلة، احنا مش تعرف كيف تجاوب عليها.
2: ايوا، ما الاشكالية هنا مش في الصغار،
1: لانه ساعات الصد نتاع طريقة انه
2: خايب
1: اي انه تتفاجأ او الكلمه ما تعجبكش
2: او تكونش عندك الاجابه. احنا مشكلتنا الكبيره شنو في التربيه مع الصغيرات؟ انه ما يلقاش كون يجاوبوا اجابه مقنعه،
1: ساعات يكون ساعات راهو باهي انك تقول ما نعرفش تو نجاوبك من بعد.
2: صحيح،
1: الامام مالك يعني
2: تسال على كيما ديما تقول لي اعطينا هاي اللوجه مع بعض.
1: صحيح.
2: يلا نستعملوا التكنولوجيا.
1: تكنولوجيا ولا
0: وش يلا لو مع بعضنا اهل الذكر نعلموا قاعده انك ما تعرفش حاجه اسال اهل الذكر هكا يولي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يولي وسيلة متاع بناء إنسان متزن متعلم يفهم ما نربيوش أبنائنا على الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط. إذا نحبوا نغرس حب سيدنا صلى الله عليه وسلم في قلوبهم ما نربيوش على الكلام عليها كهو إنما نعلمهم مثلا نقول سيدنا صلى الله عليه وسلم كان رحيما ما يكفيش أما نسألهم ترى كيف نكون نحن اليوم رحماء هاي. النبي صلى الله عليه وسلم كان صادقا طيب كيف نكون اليوم صادقين شنو نعملوا كي نخافوا من أنه نقولوا الحقيقة ترى كي تخاف شنو تختار كي تكون قوي شنو تعمل كي يظلموك شنو تعمل
1: كي تغضب شنو تعمل نعم. زيادة كيف
0: فنحاولوا هالاقتداء هذايا نحاولوه وسيلة لبناء أبنائنا ولبناء أنفسنا
1: كي تؤذي غيرك زيادة كيفاش تعمل وكيفاش
0: ننتقلوا من المعلومة هي دائرة نمطية موجود. ننتقل من المعلومة إلى المعنى إلى السلوك
1: إلى السلوك
2: ومالي مما المتابعة المتابعة ديما وسعى البال والصبر
1: وما نكتفوش بالمناسبات أيوة. بالله عليكم ما نكتفيوش بالمناسبات عند المولد نحكيه ومبعد وكانوا
0: متعدين أنا نتمنى اللي يسمعوا فينا ويكون هذا أجر لنا نحن الثلاث تعملوا كل يوم مجلس حديث أقرأوا ثلاثة أحاديث مع أولادكم وتفكروني بعد أشهر
1: وديما كما نقولوا أكيد داعيوا السن ومش ساعات صغيرة في 8 سنين جيب له أحاديث اللي كبيرة
0: واللي يحب يسألنا متاح نجم نجاوبو
1: بطبيعة الحال
0: يحترم المرحلة العمرية اللي فيها ولاد
1: نشكركم برشا ربي يبارك فيكم إن شاء الله كل عام أنتم حين بخير إن شاء الله مولد مبارك على الجميع وعلينا وعليكم وعلى كل السادة السامعين شكرا لكم الناس الكل ربي يحفظكم إن شاء الله شكرا لك حمدي الفسيلي شكرا لك أحمد طبابي شكرا لك أسادة تسنيم وأسادة نسرين ربي يبارك فيكم إن شاء الله تحية مريم فجيري حفظكم الله ورعاكم شهية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 12 من الآية 23 إلى الآية 81 من سورة المائدة بصوت القارئ سمير السعيداني برواية قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 12 من الآية 23 إلى الآية 81 من سورة المائدة بصوت القارئ سمير السعيداني برواية قالون عن نافع المدني.

اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: من الجمهورية التونسية.
1: من الجمهورية التونسية.
0: من القلب.
1: من القلب.
0: إلى القلب. بسم الله الرحمن.

0: صدق الله العظيم.
1: عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.

0: إشهار.
1: بنك الوفاق يتمنى لكم مولد مبارك وكل عام وانتم بخير.
2: بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
4: أنا على دين محمد أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

وأهل تونس المحروسة لهم مع ذكرى المولد الشريف ألف ألف قصة من أقاصيص حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

0: ولذات الغرض الشريف تعقد إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم وبالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية تزامنا مع هذه الذكرى الحبيبة مجلسا من مجالس ذاك الحب الرابض بقلوب التونسيين والتونسيات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حذرته فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحبك فلا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يسلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، منها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل مستمعين أينما كانوا. أنتم في الأصل في هذا التوقيت بالذات كنتم تستمعون في كل يوم اثنين إلى برنامج فقه الحياة. اليوم بصفة استثنائية سنخصص هذه المساحة للاحتفاء بميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبالشراكة مع وزارة الشؤون الدينية نقدم هذه الأمسية. إن شاء الله تكون أمسية طيبة، أمسية خير وبركة على كل أحبابنا، كل المستمعين الكرام. في بداية هذا البرنامج تحية موصولة لحمد الفصيلي مخرج البرنامج، كذلك تحية موصولة لحمد الطبابي الذي يؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم مباشر، وكذلك هو في التنسيق. للتواصل معنا 71 130 000. اليوم هو يوم الاثنين 11 ربيع الأنور، ربيع الأنور اللي هو شهر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم 1448 الموافق ل 24 أوت 2026. إن شاء الله اليوم باش نعملوا بكم حوصلة في بعض الولايات، ولايات الجمهورية التونسية. تونس كلها من شرقها لغربها من جنوبها لشمالها تحتفل هذه الأيام بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، في الديار، في المساجد، في المعاهد، كلهم يحتفلوا. في كل خطيب عمل جزء من النشاط نتاعو، الخطب نتاعو، المحاضرات نتاعو، الدروس نتاعو، كلها احتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي بلادنا، وهذه تونس العزيزة، وهذا الشعب التونسي. حب النبي مغروس في القلب، حب النبي مغروس في هذه البلاد. في بداية هذا البرنامج خليني نرحب بالضيف اللي باش يكون معايا إن شاء الله في هذا البرنامج في استوديو إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، الدكتور الشيخ حمزة زردوم، إمام خطيب جامعة النزهة بني خيار بولاية نابل. شيخ أهلا وسهلا، مرحبا بي.
2: مرحبا، شكرا. حمزة زردوم.
1: نعم شكرا. شنو أحوالك؟ لاباس عليك؟
2: ربي يبارك فيكم إن شاء الله.
1: غيبة شيخة؟
2: غيبة الحياة.
1: من نجوم الترتيل متقبلات
2: يا درك. الترتيل وكذلك الحمد لله.
1: لاباس عليك؟ شنو أحوالك؟
2: الحمد لله، نسأل الله أحوالكم، ربي يبارك فيكم.
1: يبارك فيك شيخ. كذلك إن شاء الله باش ندخل ناخذ معنا مداخلة مع الدكتور محي الدين عباسي المدير الجهوي للشؤون الدينية بولاية بنزرت، باش نشوفوا معه أهم النشاط اللي تقوم به وزارة الشؤون الدينية في هذه الولاية، خاصة في هذه الأيام الكريمة. كذلك باش نمشيو للجنوب ناخذ معنا إمام خطيب البرني البرايكي، إمام خطيب الجامع الكبير سيدي بوزيد، هذا ناخذوه في مداخلة معنا. وكذلك إن شاء الله باش ناخذوا اليوم كذلك مداخلة من جامع الزيتونة المعمور في هذا الموكب الجميل باش تنظم وزارة الشؤون الدينية اليوم بالجامع الأعظم، مع مدير إذاعة الزيتونة القرآن الكريم السيد الزميل هيثم الإمام. خلينا مع بعضنا نفرح مع بعضنا في هذه الأمسية، في هذه الليلة، اليوم وغدوة، الناس كل تونس وكل بشافحوا النبي صلى الله عليه وسلم. في الأثر يروى من فرح بنا فرحنا به، نحن الناس كل فرحانين. خلينا نشوفوا مع الشيخ، شيخ حمزة
2: حمد
1: العفو. نعم. شيخ حمزة شنو أحوالك؟
2: الحمد لله.
1: لبس عليك.
2: الحمد لله ربي على فضله سبحانه وتعالى.
1: الحمد لله. خلينا قبل كل شيء، أنت كشخص،
2: نعم،
1: هذا اليوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، شنو يعني لك؟
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا تحية طيبة مباركة لك في شخصك كريم والفريق اللي عمل معك وللسادة المستمعين والمستمعات في لهذه الزيتونة المباركة، هذه الإذاعة التي نشأنا معها وأنسنا بها ويأنس بها التونسي قيم إناس. وميزة هذه الإذاعة أنها مع القرآن الكريم رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
2: نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ننتنسم نسمات محبته عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
2: والمحب غالبا ما يتتبع كل ما له صلة بمحبوبه.
1: نعم.
2: هذا في علاقات الناس.
1: علاقات. نعم.
2: نعم. فما بالك بأعظم محبوب في الوجود.
1: نعم.
2: الذي طربت الكائنات.
1: نعم.
2: بشرت بوجوده صلى الله عليه وسلم.
1: سبحان الله.
2: نعم. فظهرت يحدثنا أهل التواريخ وأهل السير عن إرهاصات ميلاده عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
2: كيف أن أمه رأت رؤيا أن نورا خرج منها إلى بصرى بالشام.
1: نعم.
2: وقال أنا دعوة أبي إبراهيم، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك الآية.
1: نعم.
2: وبشرى أخي عيسى.
1: نعم.
2: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد.
1: نعم.
2: ورأت أمه هذه الرؤيا.
1: نعم.
2: حين نقول الكائنات فرحت برسول الله صلى.
1: نعم.
2: الله عليه وسلم.
1: نعم.
2: نجد هذا بعض الناس يظن أن هذا في من باب المبالغات.
1: نعم.
2: ولكنه مسطور في صريح القرآن الكريم.
1: نعم.
2: ولا يحتاج إلى أدلة من الحديث قد يضعفها البعض أو يصححها. فحين تسمع أن عيسى عليه السلام يبشر بمقدمه.
1: نعم.
2: يعني يجعل الناس يشرئبون انتظارا إلى قدوم هذا النبي عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
2: فلحظة بروزه للوجود لحظة غير عادية.
1: نعم.
2: بل انظر، ربنا سبحانه أخذ الميثاق مرتين في عالم الغيب.
1: نعم.
2: ميثاق العالم كله، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم.
1: نعم.
2: ميثاق الوحدانية.
1: سبحان الله.
2: ثم أخذ الميثاق على الأنبياء، وأخذ الله الميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به.
1: نعم.
2: ولتنصرن. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. انظر إلى هذا المشهد الجليل.
1: نعم.
2: في عالم الغيب.
1: نعم.
2: في العالم العلوي.
1: نعم.
2: ربنا أخذ الميثاق على الأنبياء أنه إن جاءهم هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به وينصروه، وأخذ عليهم المواثيق وأشهدهم وقال إني معكم.
1: نعم.
2: من الشاهدين. المحب للقرآن بل الذي امتلأت جوانحه بالقرآن حين يسمع الله الجليل.
1: نعم.
2: سبحانه وتعالى يأخذ الميثاق على الأنبياء.
1: نعم.
2: أعظم من خلق الله.
1: نعم.
2: ومن أحب الله ومن عرف الله يأخذ عليهم المواثيق.
1: نعم.
2: أن يؤمنوا بهذا النبي. قلت المحب للقرآن.
1: نعم.
2: المتضلع قلبه بالقرآن كيف يتصرف مع هذه الآية؟ كيف ينظر إلى هذا النبي الذي تنتظره الأنبياء؟
1: نعم.
2: ويوصي ربنا أن إن أدركوه أن يؤمنوا به وينصروه، لابد أنها تشتاق إلى مجيئه. أفإن جاء يكون يوم مجيئه يوما عاديا عابرة؟ أبدا.
1: صحيح.
2: بل الغارق في القرآن لابد أن يكون غارقا في بحر محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. أنت تحدثت عن محبة سيدنا رسول الله
2: صلى الله عليه وسلم.
1: خلينا ننطلق محبة هذه البلاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم.
1: نحن تونس، حب سيدنا النبي هو مغروز في قلوب التونسيين.
2: نعم.
1: كل تمشي تزور أي مكان أي في هذه البلاد، شمال جنوب شرق غرب، بنزرت بنقردان كامل البلاد، تسمع من الناس كل يصلوا على النبي. حتى كنت تعمل واحد تلقاه في الشارع ساعات يعمل عارك يقولك صلي على النبي. معناه سيد النبي بيه. ومع أن حتى المؤسسات نتاع الدولة وزارة الشؤون الدينية هي في هذه الأيام نزلت عند رغبة الناس المصلين المستمعين أن تعمل كثير من النشاط اللي تحدث عن محبة سيدنا النبي، عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. شون الرسائل اللي نجموا كوزارة شؤون الدين تنجم تبثها للناشئ نتاعنا، للجيل نتاعنا، للمجتمع نتاعنا من هذا الميلاد، هذه الشخصية، شخصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت كإمام خطيب، كدكتور إمام خطيب في، خليني نقول في ولاية نابل.
2: نعم.
1: أهم النشاطات اللي في هذه الأيام تقوموا بها في المساجد، في المحاضرات، في المجامع نتاعكم، كيف تقوموا بها؟
2: نعم.
1: حدثنا عن نشاط تقوموا به غادي، سواء أنتكم كدكتور وإلا كنشاط تابع وزارة الشؤون الدينية.
2: نعم.
1: لأنك أنت خطيب تشتغل تابع وزارة الشؤون الدينية.
2: أوكي. نعم. بارك الله فيك، شكرا. بفعل سي بشير، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تونس متجذرة.
1: نعم.
2: وتوارثتها الأجيال.
1: نعم.
2: ومهما حاول بعض الناس أن يقتلعها،
1: نعم،
2: ما استطاع،
1: ولازم حتى واحد يزيد علينا
2: أبدا، لأن ما غرس،
1: نعم،
2: في فطر أهل هذه البلاد،
1: نعم،
2: مغروس في الفطرة، لا تشوش عليه شبهة ولا شهوة،
1: سبحان الله.
2: نعم. وحتى الذين يظن بهم أنهم بعيدون عن الدين وعن الالتزام،
1: لا مصحيح،
2: محبة النبي صحيح. محبة النبي عليه الصلاة والسلام رأس مال.
1: نعم.
2: رأس مال. وبعض الناس يربط محبة النبي بقوة الالتزام، وهذا ليس على إطلاقه.
1: نعم.
2: لأنه كم من غير ملتزم له محبة، حين يحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: نعم،
2: تجري دمعته.
1: نعم فعلا.
2: ما الذي أجرى هذه الدمعة؟
1: نعم.
2: لأن ثم سر بينه وبين الله.
1: شيخ لو حتى مش ملتزم وحتى ما يصليش.
2: نعم. لا. هذا ما نقول.
1: نعم.
2: ودليله في السنة النبوية.
1: نعم.
2: ليس مجرد ادعاء.
1: نعم.
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
2: كان يؤتى برجل في زمانه، صار صحابي.
1: نعم.
2: يؤتى به في الخمر سكرانا.
1: نعم.
2: فيقيم عليه الحد مرات كثيرة.
1: نعم.
2: حتى اضطر بعض الصحابة أن يقول فيه كلمة سوء، لعنه. نعم. كم يؤتى به؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تنعنه، فما أعلم إنه يحب الله ورسوله.
1: على ما ظن الواقع وقت مع سيدنا عمر بن الخطاب.
2: نعم. نعم. شهد له رسول الله
1: صلى
2: الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله،
1: سبحان
2: مع
1: الله.
2: أنه لم يشرب مرة.
1: نعم.
2: يؤتى به مرات، كيف يشهد له بمحبة مع أنه يؤتى به مرات في معصية من كبائر المعاصي وتاب بعدها؟
1: نعم.
2: وهذا يعلمنا منهج الحبيب عليه الصلاة والسلام في إصلاح الذين شردوا عن المنهج.
1: نعم.
2: لو وافق، نعم، لو وافقهم في لعنه ربما لخرج من الدين جملة.
1: نعم.
2: ولكن بهذه الإحاطة النبوية، بهذه الحنانة المحمدية، تاب بعدها ولم يعود إلى تلك المعصية. نأخذ من هذا،
1: نعم،
2: أنه ليس العاصي محروما من محبة النبي عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
2: بل العاصي فيه بذرة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدل أن نلعنه أو نطرده علينا أن نحرك تلك البذرة.
1: صح.
2: وما أسسه علماؤنا وأجدادنا من هذه الاحتفالات التي تقوم بمناسبة المولد إلا دغدغة لتلك القلوب.
1: فعلا.
2: لأنك حين تسمع في الصوامع البردة.
1: نعم.
2: والصلاة على النبي.
1: نعم.
2: وفي المساجد وفي الزوايا وفي كل المؤسسات.
1: نعم.
2: حيثما التفت سمعت الصلاة على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، لابد أن تتحرك تلك البذرة، وهذا مقصد.
1: نعم.
2: نجيب به عن أولئك سيقولون: لما تحتفلون في هذا اليوم بالذات؟
1: صح.
2: فتخصيص هذا اليوم بدعة، نقول كلا، فإن تخصيص المناسبات من هدي رسول الله.
1: نعم.
2: صلى الله عليه وسلم، من هدي الحبيب عليه الصلاة والسلام، أنه يستثمر الأزمان المناسبة ليبث الدعوة.
1: نعم.
2: السبعة نفر الذين اختصهم الله عز وجل بأن كانوا أول من حمل رسالة النصرة.
1: نعم.
2: الذين بايعوه في العقب، عفوا.
1: نعم.
2: كان عليه الصلاة والسلام عند الموسم الحج يطوف على القبائل فيعرض نفسه عليه ولا يفقد الأمل إلى آخر اللحظة، حين نقول بيعة العقبة في منى بعد إتمام الحج، أغلب الحجيج رجعوا إلى بلدانهم إلى ديارهم، وجد هؤلاء النفر فجلس معهم وعرض عليهم نفسه. ماذا يفعل هنا رسول الله
1: سبحان الله
2: صلى الله عليه وسلم؟ يستثمر مواطن اجتماع الناس، مواطن تهيئ القلوب للتلقي. فحين نخصص نحن هذا اليوم،
1: نعم،
2: أولا هو مخصص بالسنة.
1: نعم.
2: حين سئل عليه الصلاة والسلام: لما تصوم يوم الاثنين؟ قال: نعم، ذاك يوم ولدت فيه.
1: وخلنا نقول لك حاجة شيء.
2: نعم.
1: وهذا منهج جعلوه علمانا زواتنا.
2: نعم.
1: خليني نقول لك: ما ثمش مدرسة في العالم الإسلامي تنجم تتكلم إذا تكلم جامع الزيتونة.
2: نعم.
1: إذا تكلم جامع الأعظم، أو تكلم علماء جامع الزيتونة، أو تكلم علماء التوانسة طاهر بن عاشور، فضل بن عاشور، ذلك هذا منهج جعلوه هؤلاء الأكابر.
2: نعم.
1: هؤلاء العلماء الفطاحلة الذين بعث الدين الإسلامي بالحكمة اللي كنت تقول عليها وبالروح الدين، خلينا نقول الدين السهل اللي عنا نحن، الدين اللي التونسي كل يحبوه في المجتمع العربي، المجتمع الإسلامي كله زرعوا هذه البذرة، هذا الحب وهذا الـ
2: نعم. الـ نعم فعلا بارك الله فيك. الزيتون معروف أنه أول جامعة إسلامية،
1: نعم،
2: أشاعت بعلمها ونورها على العالم الإسلامي.
1: نعم.
2: وأريد هنا من هذه الكلمة التي تفضلت بها أن أنبه إلى أننا حين نقول الدين السمح،
1: نعم،
2: يظن بعض الناس ويتهمنا،
1: نعم،
2: في تونس ومؤسساتنا الدينية أننا نميع الدين،
1: نعم،
2: حين نقول السمح. يا حبيبي هذه لفظة نبوية،
1: نعم،
2: فيجب أن تعظمها،
1: نعم،
2: وأن تحترمها وتسير عليها
1: فعلا.
2: قال تركتكم على المحجة البيضاء،
1: نعم،
2: والسماحة هذه لفظة نبوية،
1: نعم،
2: لأن الدين قال الدين يسر وما شاد أحد الدين إلا غلبه،
1: نعم،
2: هذه اليسر هو الذي تبناه شيوخنا وعلماؤنا وساروا على منهاجه، نظروا في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجدنا السيدة عائشة تقول ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما.
1: وكلمة سمحا مش مذكور على ما أظن في حديث سمحا إذا باع،
2: نعم، إذا رحم الله امرأ،
1: نعم،
2: سمحا إذا باع،
1: نعم،
2: سمحا إذا اشترى،
1: صح،
2: نعم، نعم، وهو كذلك. فهذا المنهج مستقى من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما نأخذه من هذه الذكرى،
1: نعم،
2: أن نجدد عهدنا،
1: نعم،
2: بتعظيم أئمتنا،
1: نعم،
2: وشيوخنا،
1: نعم،
2: الذين يريد بعض الناس أن يقلل من شأنهم،
1: نعم،
2: فيصل ويتجرأ ويقول إن الزيتونيون لا علم لهم، الزواتنا ما عندهمش قيمة، ما عندهمش علم، هؤلاء لا يعرفون التاريخ،
1: نعم،
2: ولا يقرؤون تراجم هذه البلاد وما أخرجت،
1: نعم.
2: سيدي طارق بن عاشور الذي يعتبر من أواخر علماء الزيتون، قامات،
1: نعم،
2: الزيتون،
1: نعم،
2: هذا الذي فرض نفسه على العالم الإسلامي، اليوم تشهدون في الفضائيات وفي على المباشر علماء فطاحل يقرون بعظيم،
1: نعم،
2: فضله في تفسير التحرير والتنوير،
1: نعم،
2: أو في المقاصد أو في أصول النظام الاجتماعي،
1: نعم،
2: يأتي شاب غر،
1: نعم،
2: لا يقيم لسانه بآية صحيحة من القرآن،
1: نعم،
2: فيتجرأ ويقول ابن عاشور ضال أو ابن عاشور جاهل وما إلى ذلك من هذا الكلام. وهذا مرده نوع بتات عن صلتنا بمرجعيتنا،
1: نعم،
2: بمشائخنا، بقلعة الزيتونة،
1: نعم،
2: التي تركت أثارا. والحمد لله أن من جهد الزواتنا،
1: نعم،
2: أنهم ما تركوا العلم حبيس المكتبات،
1: نعم،
2: ومعلوما أن الزيتونيون لم يدونوا كثيرا، لأجل هذا لم يعرف علمهم، كان علمهم في الصدور،
1: نعم،
2: يبثوه في تلاميذهم،
1: نعم.
2: وقد أثمر ذلك هذا العمق الديني الموجود في تونس،
1: نعم،
2: عبر الزمن. سببه أن مشايخنا يتجولون في المساجد وفي الزوايا ويصلون إلى الناس، إلى الشعب،
1: ما خلوش الكتب في الرفوف.
2: فأشرب حب رسول الله
1: صلى
2: الله عليه وسلم قلوبهم من أفواه هؤلاء الرجال. فالمحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تونس من عامة الناس هم أثر من آثار علمائنا الذين جهلنا كثيرا عنهم،
1: نعم.
2: ومشكورة إذاعة الزيتونة في برامج كثيرة خصصت مساحات،
1: نعم،
2: للتعريف بأعلام الزيتونة،
1: نعم، أكيد.
2: هذه أول حلقة،
1: نعم،
2: في ذكرى المولد النبوي
1: شريف.
2: قال، نعم، عليه الصلاة والسلام، نعم، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا،
1: نعم،
2: ويعرف لعالمنا قدره،
1: نعم. هذه شيخ أهم الرسائل اللي ينبثوها لشبابنا، لجيالنا، لعائلاتنا، مجتمعنا من هذه الذكرى،
2: نعم،
1: العطرة،
2: نعم.
1: أهم الرسائل هذه، هذا التسامح اللي قلت عليه، والحب نتاع الصغير نتاع الكبير نتاع العلماء نتاعنا، هذه اللي ينبثوها في هذه الذكرى العطرة في هذا اليوم المبارك وغدا وفي هذا الشهر ككل
2: إن شاء الله.
1: نعم.
2: عبد الضعيف أقول دائما وأركز على هذا المعنى، نحن في زمان شحت فيه المحبة،
1: نعم،
2: ضعفت فيه الرحمة،
1: نعم،
2: لأجل هذا ضعفت صلات الناس ببعضها،
1: نعم.
2: نحن محتاجون إلى كأس من شراب محبة رسول الله
1: صلى
2: الله عليه وسلم،
1: نعم،
2: على حد قول الشاعر دارت كؤوس الحب للعشاق، فالقلب نار والعيون سواقي، كل على ليلاه أضناه الهوى،
1: سبحان
2: وأنا
1: الله.
2: الهوى بمحمد ترياقي
1: محلاها.
2: إذا مر طيف محمد في خاطري هاجت بحار الشوق في أعماقي، شوق إلى ذاك النبي يهزني، فلتسقني من كأسه يا ساقي.
1: سبحان الله.
3: العالم اليوم، لا أقول الأمة الإسلامية، العالم اليوم محتاج إلى شربة،
1: نعم،
3: رشفة من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يده بمعنى من شمائله،
1: نعم،
3: من أخلاقه،
1: نعم،
3: من قيمه،
1: نعم،
3: تلك الرحمة التي سطرها ربنا في القرآن، في القرآن فقال وما أرسلناك إلا، وانظر إلى عملية القصر هنا، وما أرسلناك إلا رحمة لمن؟ للعالمين. حين تتحدث عن الرحمة يصفك بعض الناس بأنك تميع الدين، ما صلتك برسول الله صلى الله عليه وسلم
1: فعلاً.
3: وقد محضه الله عز وجل للرحمة للعالمين،
1: نعم،
3: العالمين يعني الكائنات الحية وغير الحية،
1: نعم،
3: المسلم والكافر
1: والمسيحي
3: كلهم
1: والنصراني
3: كلهم للعالمين، حتى الحجر والشجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رحمة لهم، كيف تريد أن تكون أنت معهم؟ يجب أن تكون أنت رحمة لهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يظن بعض الناس أن اتبعوني في مجرد المظهر، وأن كان هذا لا يحقق، كل من انتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، ولكن اتبعوني أعظم من المظهر، اتبعوني في منهجي، اتبعوني في أحاسيسي للناس، يمر بصغير
1: في المعاملات في الأخلاق في الرحمة،
3: يمر عليه الصلاة والسلام بصغير مات عصفور له، ولا يدم ربي عصفور، فرآه يبكي فسأل الأطفال ما باله، قال مات عصفوره. انظروا إلى الرحمة،
1: غنيغ عطيسم حتى بسمعت يسم
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم بجلالة قدره، يأتيه جبريل في الصباح وفي المساء، ينزل عليه كلام ربنا عز وجل، له مشاغل أمة، له أناس تكيد له،
1: نعم،
3: له أعداء يريدون أن يحبطوا دعوته،
1: نعم،
3: يجعل من وقته وقتا فيسلم على الأطفال في الشارع، ويذهب إلى صغير يبكي فيسأل عن حاله، ثم يطبطب عليه ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير،
1: سبحان الله،
3: يكنيه، والعرب تكني لتكرم، أكنيه لأكرمه،
1: نعم،
3: ولا ألقبه وسوءة اللقب، يسميه يكنيه يا أبا عمير بأحب ما يحب أن يسمى الإنسان، ما فعل النغير، يواسيه في طائر.
1: سبحان الله.
3: نأخذ من هذا أنه عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن اتخاذ الطائر، ما قال لماذا هو يكتسب أو يربي طائرا حتى مات، لأنه يعلم أن للطفل مشاعر نحو هذا الطائر.
1: سبحان الله.
3: وهذا يثبته علم النفس الحديث،
1: نعم،
3: أن الطفل حينما يعاشر بعض هذه الحيوانات الأليفة تغذي شيئا في باطنه، في نفسيته، في شخصيته. رسول الله عليه الصلاة والسلام انظروا ماذا غرس في هذا الطفل حين يكبر يصبح رجلا،
1: حتى كيف الرحمة تجده؟ سبحان الله، الرحمة نتاعو نالت حتى الحيوانات. سأل العصفور توفى،
3: نعم،
1: قل قيل تو عصفور، شنو قيمة العصفور، شنو قيمة الطفل الصغير، هو حامل هم، حامل مشاغل تاع أمه بأكملها،
3: بل خذ هذه
1: من المحيط إلى
3: عفوا،
1: نعم،
3: عفوا، راجع من غزوة،
1: نعم،
3: جيش منهك بالقتال يجد طائرا، حمامة تحوم في مكان تبحث عن فراخها،
1: سبحان الله،
3: أوقف الجيش، قال من أفزع هذه في فراخها،
1: يا الله،
3: حتى ردت إليه فراخه صلى الله عليه
1: وسلم.
3: هذا النبي العظيم، نحتاج أن نعلم أبناءنا رحمته. لماذا أقول رحمته؟
1: نعم،
3: بعض الناس يقول هل تغفل أماكن الغضب النبوي، أماكن العزة النبوية؟ لا نغفل ذلك، ولكن بعض الناس يركزون على العزة وعلى القوة وعلى الغضب الذي هو استثناء،
1: نعم،
3: في حياة حضرة رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم،
3: ويهملون، وأقول يهملون بكل أسف،
1: نعم،
3: بحر الرحمة،
1: نعم،
3: رسول الله عليه الصلاة والسلام بحر من الرحمة، بحر من المحبة، بحر من انتشال الناس من وحل الضلالة ومن وحل الكفر، من وحل أنفسهم. هذا ما يجب أن نهتم به،
1: نعيش اليوم.
3: نعم، أقول كما بدأت، العالم اليوم،
1: نعم،
3: محتاج إلى هذه الجرعة من الرحمة. كل من
1: محبة
3: اقتفى أثر رسول الله عليه الصلاة والسلام يجب أن يذهب حيثما حل، محملا بأكياس أو بأرطال، بما استطاع أن يحمل من هذا العبء النبوي، من هذا العطاء النبوي، أحسنت، الإرث النبوي، نعم. إرث المحبة، إرث الرحمة. اليوم العالم شحيح، قلت من هذه المعاني،
1: نعم.
3: ونحن بفضل الله، بمنة الله،
1: نعم.
3: أتباع محمد
1: صلى
3: الله عليه وسلم،
1: نعم.
3: الذين عندنا هذا البحر الذي نستطيع أن نسقي الناس كثيرا أو قليلا، ويجب أن نسقي الناس من المحبة المحمدية، من الرحمة المحمدية،
1: الأخلاق،
3: حتى
1: مبادئ،
3: نعم، حتى يعرف الناس من هو محمد فينا صلى الله عليه وسلم. لا يكفي أن نحدث الناس من الكتب، من الأوراق،
1: ما ينفعش،
3: يجب أن يروا، شوف،
1: على أرض الواقع.
3: قال ربنا عز وجل: واعلموا أن فيكم رسول الله. هل تختصر هذه الآية عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ العبد الضعيف عن ذاتي لا أرضى بذلك، بل أطمع أن أتشرف.
1: كل مسلم يطمع.
3: أحسنت.
1: وكل مستمع فينا يطمع.
3: كل مسلم يجب أن يسعى،
1: نعم،
3: ليكون له نصيب من هذه الآية.
1: آية.
3: واعلموا أن فيكم رسول الله.
1: رسول الله في كل بيت.
3: فينا حين نتمثل هديه، حين نتخلق بأخلاقه، حين نحمل شمائله صلى الله عليه وسلم.
1: تفضل. محليك شيخ، والله العظيم تفاجأت بيك اليوم بالرسائل المحلاها المزيانة، تبارك الله عليك، ما شاء الله. إن شاء الله يا رب تكون وصلت هذه الرسائل، هذه الكلمات الجميلة منمقة بحب النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا شيخ، بارك الله وفيك. أحبابنا الكرام، خلينا نمشي فاصل ثم نعود نواصل معكم هذا البرنامج، هذه الأمسية الجميلة التي تتحدث عن حب النبي صلى الله عليه وسلم وشمائل النبي والرسائل من هذه الذكرى العطرة.
4: إشهار. مصرف الزيتونة يتمنى لكم مولد مبروك، وكل عام وانتم بألف خير.
5: إشهار.

0: اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب أنتم في الاستماع لهذه الأمسية الجميلة التي تقدمه إذاعة الزيتون القرآن الكريم بالشراكة مع وزارة الشؤون الدينية. شيخ الدكتور حمد زردوم، تعديوا معك للنصف الثاني والجزء الثاني من هذه المداخلة نتاعك إن شاء الله. نحن تحدثنا على بعض الرسائل وبعض الشمائل المحمدية وشنو نجم نستخلصوا من هذه الذكرى العطرة. نتعديوا للجزء الثاني من هذه المداخلة. نحن اليوم كما تعلم عنا في جامع الزيتون الأعظم عنا موكب ما شاء الله نظم وزارة الشؤون الدينية، عنا كذلك موكب في القروان جامع القروان. اليوم هذه الليلة القروان وكامل شتى بقاع هذه البلاد يجوا للقروان والحمد لله، وكل المساجد في تونس الليلة يغنيوا ويحتفوا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. خليني عفو نشوف معك أنت شنو النشاط اللي تقدموه في ولاية نابل.
1: بارك الله فيك.
0: بصفتك كداعية، بصفتك كشيخ، بصفتك كإمام خطيب. نعم.
1: نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فعلا كما تفضلتم، تقريبا تونس من شمالها إلى جنوبها، من شرقها إلى غربها،
0: نعم،
1: تحيي هذه الليلة والليلة المقبلة، وبعض الجهات من بداية شهر ربيع الأول.
0: نعم. في الجنوب موجود.
1: نعم. في الجنوب. نعم. يعني المدح النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة عليه والمحاضرات وهكذا.
0: نعم.
1: نحن في ولاية نابل وفي بن خيار وما جاورها.
0: نعم.
1: تقريبا تقاليد هذه عندنا ورثناها عن أجدادنا.
0: نعم.
1: ومشايخنا، هي الاحتفاء بليلة المولد النبوي الشريف.
0: نعم.
1: فعادة ما تكون في الجامع الكبير.
0: نعم.
1: وأحيانا تتوزع في جوامع أخرى.
0: حتى على ما أظن عندك مداخلة اليوم من تبع وزارة الدينية في الجامع الكبير.
1: نعم. عندنا موكب الاحتفال الجهوي.
0: نعم.
1: في نابل، في جامع الكرمة في نابل.
0: نعم.
1: عندي مداخلة إن شاء الله بالمناسبة. وفي كل تقريبا أو أغلب المساجد الكبرى في المدن.
0: نعم.
1: تحيا فيها مثل هذه الليالي
0: تحت إشراف وزارة الدينية.
1: نعم طبعا. نعم. تحت إشراف وزارة الدينية، تنسيق مع

0: عن خصائصه عن معجزاته بحر لا ساحل له.
1: نعم.
0: والحمد لله.
1: الحمد لله.
0: ففي كل مرة يركز المحاضر أو الشيخ المدرس على جانب من جوانب رسول الله
1: صلى الله عليه
0: نعم. وسلم. قلت محاضرات دروس تعريف بالنبي عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
0: لأن هذا المقصد من أحياء المولد هو التعريف بالنبي عليه الصلاة والسلام وترسيخ المحبة.
1: نعم.
0: هذان مقصدان أساسيان.
1: شيخ سامحني عندي ملاحظة قبل تفوتني الملاحظة والفكرة.
0: نعم.
1: من لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: في هذه الأيام أنت قلت هذه الدروس وهذه المحاضرات وكلها تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية.
0: نعم.
1: ثم ناس جنود خفاء قاعدين ينسقوا من أيام خطباء من أيام متخمس من وعاظ من مديرين جهويين.
0: نعم.
1: هم ينسقوا هذه الدروس باش كل جامعة وكل مسجد يأخذ حظه.
0: فعلا.
1: وكل ولاية وكل معتمدية وكل مدينة تأخذ حظها من هذه الدروس. خلينا نقول تحية شكر وتقدير لكل الناس عظمى اللي قاعدين ساهرين لأيام الخطباء لأيام المساجد الخمس للوعاظ المديرين الجهوية تحية لهم الكل لأن هم اللي يعطونا أمن الغذاء أمن
0: الروحي
1: للبلاد.
0: نعم.
1: نعم. لأن البلاد إذا ما يكونش فيها أمن روحي وأمن غذائي وأمن من جميع شتى الجوانب يكون المعيشة مختلة. هذم الناس اللي هم سهرين على الأمن الروحي للإنسان في هذا البلاد.
0: نعم.
1: نعم. تحية لهم الكل.
0: فعلا.
1: نعم.
0: تحية لأنه المجهود جبار.
1: نعم.
0: إقامة مثل هذه الأنشطة في كل مكان.
1: نعم.
0: تتطلب جهدا من كل القائمين عليها.
1: نعم.
0: وحتى الشكر أيضا للمصلين الذين.
1: نعم.
0: يساهمون.
1: نعم.
0: في مثل هذه الأحياء مثل هذه المحافل.
1: نعم.
0: النبوية.
1: نعم.
0: حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: وتجمع القلوب
0: وتقرب. نعم.
1: القلوب شيخ
0: فعلا.
1: نعم.
0: نحن نشهد في سهرات المولد النبوي في عيون الناس فرحة غير عادية.
1: نعم.
0: فرحة تراها برسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك الجمع. هذا الجمع في العادة يجتمع أئمة المساجد كلهم في جامع واحد.
1: نعم.
0: هذه الليلة في هذا الجامع في الليلة أخرى في جامع آخر اجتماع الأئمة يسعد قلوب الناس.
1: محلاه.
0: وهذا من مقاصد ديننا.
1: شيخ مسألة الحمد لله عنا ثقة في الأئمة.
0: نعم الحمد لله.
1: الحمد لله هذه حاجة ميزة أنا نحبها إن شاء الله تكون في عند كل التونسيين.
0: نعم.
1: مازالت عندنا مكانة الإمام يخضروا له أنه قدوة.
0: صح.
1: وهذه الصورة اللي نحبوها اللي في هذه الأيام نبثوها لأولادنا نبثوها للمجتمع نتاعنا.
0: نعم.
1: باش نجموا هكاك نلقاو الإيمان نلقاو الغذاء الروحي.
0: نعم.
1: الدين. نعم.
0: فعلا. إذا قلت هذه الاحتفالات لها أصناف شتى.
1: نعم.
0: منها ما هو تعليمي السيرة النبوية الأحاديث النبوية.
1: نعم.
0: شرح الأحاديث النبوية الخصائص النبوية وها كل ما يتعلق برسول الله
1: صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: أو أيضا رسول الله في القرآن.
1: نعم.
0: عليه الصلاة والسلام القرآن اهتم كثيرا برسول الله.
1: نعم.
0: صلى الله عليه وسلم
1: هو نزل على رسول الله.
0: نعم.
1: نعم.
0: طبعا أيضا نوع آخر من الاحتفال وهو المدائح النبوية.
1: نعم.
0: المدائح النبوية التي فيها طابع وجداني.
1: نعم.
0: والطابع الوجداني أيضا يغفله كثير من الناس وهو مهم جدا.
1: نعم.
0: لأن حين يقول ربنا عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
1: نعم.
0: ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب. وانظر إلى صيغة التفضيل لم يقل حتى يحبني لا حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
1: سبحان الله.
0: حين نقول محبة المحبة ليست فكرة.
1: نعم.
0: المحبة شعور المحبة وجد. يوسف عليه يعقوب عليه السلام
1: سلام.
0: قال فلما فصلت العير قال إني لأجد ريح يوسف.
1: سبحان الله. محلها محلها العبارة الجميلة.
0: لم يقل إني لأشم ريح يوسف.
1: نعم.
0: لأجد كأن ريح يوسف ملأ كل وجدانه.
1: نعم.
0: فأحبه أو اهتز شوقا بكل ذرة فيه ليوسف عليه السلام.
1: نعم.
0: إذن جانب الوجدان يحركه القصيد. لذلك كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم شعراء بعض الناس يظنون أن الشهر إنما جاء لينافح ليرد

0: على الشاعر الجاهلي وانتهت القضية. الشاعر حين يقول حسان
1: نعم
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل له منبرا يقول عليه ويقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل وروح القدس يؤيدك. أتدرك معنى روح القدس يؤيدك؟ جبريل يؤيد حسان الذي يقول الشعر
1: يا رسول الله.
0: نعم حسان ما صعد المنبر ليتلو القرآن،
1: سبحان الله،
0: صعد المنبر ليقول شعرا في رسول الله
1: شيخ
0: صلى الله عليه وسلم.
1: شيخ خلينا نقول هذه رسالة من هنا من هذا المنبر،
0: نعم،
1: بثوها للناس اللي قاعدين يجيروا باش يحفظوا القرآن، للناس اللي يعملوا احتفالات بالقرآن الكريم، للناس اللي قاعدين يعملوا بهرج كبير للمسابقات القرآنية. نقول هذه حلوة برشا، حاجات مزيانة برشا، علاش ما نخلوش الحديث النبوي أو السنة النبوية أو السيرة النبوية هي متلاصقة بالقرآن الكريم؟ لأن القرآن والسنة شيئان متلازمان. علاش نعتنوا بالقرآن الكريم نترك السنة؟ كي نعمل مسابقة في القرآن الكريم علاش ما نعمل مسابقة في الحديث؟ خليني أقول لك، تعمل مسابقة في الحديث وتقول يا ناس لي عندي مسابقة وحاستي بجوائز باش نفرق نشجع بها الناس اللي يحفظوا الحديث، تعرف قول لك يا شيخ
0: نعم.
1: الجوائز تحب عليها تجيك بإذن الله،
0: فعلا
1: تحب ألف كتاب في
0: الله.
1: السيرة بإذن الله تجيك
0: ما شاء الله.
1: انا عندي برنامج اسمه برنامج مشاوير يتحدث في السيرة النبوية كل يوم سبت، تعرف يا شيخ كي نسحق 60 نسخة في السيرة بإذن الله تجيني مع عند ربي سبحانه وتعالى. لأن هذا مش قلت لك أنا من الأول، قلت لك نحن لم هذا الشعب لو ناس يحبوا سيد النبي
0: فعلا صلى الله،
1: قول سيد النبي وكهو
0: نعم هو كذلك،
1: أطلبوا لهم
0: ما شاء الله.
1: علاش ما نعملوا زيادة مسابقات في الحديث
0: في السيرة النبوية؟
1: في السيرة النبوية
0: نعم.
1: لأن السيرة شو تعلمنا؟ شو تعلمنا؟ شو تعلم أولادنا؟ شنو تعلم زوجاتنا؟ شنو تعلم مجتمعنا؟ شنو تعلم الشارع اللي نروح فيه؟ شنو تعلم المدرسة؟ ما يتعلمنا الأخلاق والتربية والمحبة، نحب بعضنا، هذه كلنا نلقاها في السيرة.
0: نعم تعلمنا ترجمة القرآن،
1: صحيح،
0: كان صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن
1: يمشي.
0: نعم فعلا نعم. بارك الله فيك، لفتة مهمة أنه نهتم بالحديث وبالسيرة كما نهتم بالقرآن. القرآن يعلو ولا يعلى عليه.
1: نعم.
0: ولكن وبارك الله فيك في الإشارة،
1: نعم،
0: اليوم نرى نحن توجه في العالم يخلخل أو يريد أن يخلخل صلة الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة النبوية.
1: نعم.
0: ثم من يريد أن يزيح السنة.
1: نعم.
0: من الوجود الإسلامي.
1: نعم.
0: وهذا يجب أن يقابل في مثل هذه الاحتفالات.
1: نعم.
0: أن يقابل بإبراز الحديث النبوي.
1: نعم.
0: بإبراز الشمائل المحمدية.
1: نعم.
0: على النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: الصلاة والسلام فعلا، بحيث قلت القصيد هو من عناصر احتفائنا بهذه المناسبة.
1: نعم.
0: ولماذا ركزت على القصيد وحسان؟
1: نعم.
0: لأن بعض الناس يتوهم أنك إن أولى بك أن تقرأ القرآن في هذا المجلس بدل أن تقول شعرا في رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: وهذا أقول من قلة معرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم. لأننا حين نحتفي بالقصيد أو بالحديث أو بالسيرة نحن لا نقصي القرآن، بل
1: نعم،
0: نحن نطبق القرآن. يا حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له قل وروح القدس يؤيدك،
1: سبحان الله،
0: فنحن نمتثل لهذا. فقال الشعراء ومدحوا، ومهما مدحوا ما بلغوا المراد.
1: نعم.
0: مهما مدح المداح قد قصروا، فحين نمدح نحن الحبيب عليه الصلاة والسلام نحن نحيي السنة، نحن نطبق القرآن، نحن نريد أن تبقى جذوة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القلوب مشتعلة، قد تخبو في سائر العام، فنجددها في هذه المناسبة، مناسبة مولد النبي عليه الصلاة والسلام.
1: نعم. شيخ كي تقوموا بهذه الاحتفالات، خليني نحكي على أولية نابل مادام كده في نابل، تلقاو قبال تاع ناس في هذه الاحتفالات؟
0: طبعا
1: يجو.
0: المساجد تكتظ،
1: سبحان الله،
0: بشكل عجيب فعلا. وقلت ترى فرحة غير عادية عند الناس، وميزة اجتماع الناس اجتماع الكبار والصغار
1: فعلا،
0: ترى كل الأعمار.
1: نعم فعلا.
0: ويثلج صدرك.
1: نعم.
0: أن ترى الأطفال يتزاحمون ليزاحموا ركب المشائخ
1: ما شاء الله
0: في الصفوف الأولى.
1: نعم. حلاها الصورة.
0: نعم. ألفت بعض إخواننا القائمين على المساجد
1: نعم.
0: الذين يضيقون ذرعا بالأطفال نعم. فيؤخرونهم.
1: نعم وسعوا، خلينا نقولهم خلي قلوبكم خلي قلوبكم واسعة رحبة تتسع لهؤلاء الأجيال. نعم
0: أن نذكرهم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يخطب ويأتي أحد ابنيه الحسن أو الحسين يتعثر في ثوبه، لبس ثوب طويل
1: نعم.
0: يمشي ويعثر
1: طيح.
0: يخطب سيد النبي نعم. صلى الله عليه وسلم، يقطع الخطبة وينزل ويحمل ابنه ويصعد المنبر
1: حفيده نعم
0: اللي هو سبته صلى الله عليه وسلم، ثم يواصل الخطبة. ماذا تفهمون هذا؟ لو فعلها خطيبنا اليوم لقذف بالأحذية،
1: قوم الدنيا وتقل.
0: نعم يصلي عليه الصلاة والسلام فيطيل السجود حتى يظن الصحابة أن قد حدث له شيء.
1: نعم
0: فلما أتم قالوا يا رسول الله أطلت طولا غير معتاد
1: نعم.
0: خشينا عليه. قال ارتحلني ابني الحسن والحسين.
1: نعم سبحان الله.
0: ركب على ظهره وساجد. كيف هم أولادنا وإحنا ساجدين؟ قال فكرهت أن أؤذيه حتى يأخذ حاجته.
1: سبحان الله.
0: حتى هبط هو في الصلاة
1: يعلم الصغار هو في الصلاة.
0: نعم هذه مدرسة تعلمنا. شوفوا الغرب اليوم، الغرب يهتمون بالصغار اهتماما عجيبا،
1: الطفولة. نعم
0: ذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يبني رجالا. لا تستغرب بعد ذلك أن تجد زيد بن أن تجد أسامة بن زيد يجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره في السابعة والعشرة من عمره قائدا على أعظم جيش سيواجه جيش الروم.
1: نعم.
0: وفي القوم أبو بكر وعمر. فهذا المعنى في مساجدنا نريد أن نربيه. حين تجد نعم. الأطفال يزدحمون في الأمام لا تكسر قلبه،
1: مثالش حضرهم جوائز، عظيم جوائز، لأن الصغير فيه رغبة نفسية أي حاجة تعطيها له يفرح بها.
0: نعم.
1: خاصة كي يعطيها له شيخ ولا يعطيها له إنسان
0: فعلا تبني فيه صلة بالحبيب صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: تبني به صلة بالمسجد.
0: نعم
1: والصغير يدخل المسجد معاش تخاف عليه.
0: واو كذلك
1: كان شيخ الله يرحمه شيخ حسن الورق
0: الله يرحمه. نعم
1: يقول لك اغرس العقيدة في ولدك هو صغير وخليه
0: أوكي.
1: حتى كيحيد على السكة يمشي ويرجع للأصل نتاعه. هذا صحيح
0: ملقح
1: ملقح صحيح هذا كلمة
0: نعم.
1: ملقح يمشي ما تخافش يرجع للأصل نتاعه. الأصل نتاعه هي العقيدة الصافية
0: نعم.
1: اللي يخذها من الجامعة أخذها من أجداد وأخذها من الإمام
0: فعلا. والمبشر
1: نعم.
0: في هذه السنوات الأخيرة انتشار مدح النبي عليه الصلاة والسلام تقريبا في كل أو أغلب مساجد الجمهورية.
1: نعم
0: البردة والهمزية
1: محلاها،
0: وهو إشعاع من جامع الزيتونة
1: ما شاء الله.
0: نعم
1: معنى تسلسل إرث.
0: نعم
1: إرث.
0: الناس يأتون من الآفاق فيحضرون الموكب في جامع الزيتونة
1: صح.
0: ثم يؤسسون مواكب في أماكنهم. تخيل
1: الله.
0: بالله عليك
1: محلاها الصورة.
0: نعم بقمر صناعي صورة وصوتا على الجمهورية التونسية
1: نعم.
0: بل على العالم الإسلامي. انظر كيف يقشعر بدنك وتطرب روحك وأنت تسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم يردد في كل
1: جل
0: مكان
1: جل. نعم.
0: نعم الجمهورية كلها مولاي يصلي وسلم دائما
1: خاصة في هذه الليلة المباركة
0: على حبيبك خير الخلق كلهم
1: نعم.
0: في ليلة واحدة في كل مكان
1: في المساجد كل تكاد في كامل مساجد الجمهورية موجودة هذه عادة حلوة برشا.
0: خذ هذه البشرة
1: نعم.
0: من فم رسول الله
1: صلى
0: الله عليه وسلم. ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله ويصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الرواية الأخرى ما جلس قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده.
1: سبحان الله.
0: احنا كبارنا كانوا يقولوا تونس محفوظة
1: فعلا
0: وتونس تحت اسم اللطيف.
1: نعم
0: الناس يسعدوها خرافة
1: فعلا. قلت تونس خضرة. خضرة
0: باش القلوب خضرة.
1: الناس خيروها خضرة فيها برشا الجر وبرشا
0: قلوب أهلها مخضرة
1: نعم
0: بحب القرآن
1: نعم
0: بحب سيد ولدي عدنان صلى
1: نعم.
0: الله عليه وسلم. تونس
1: مخضرة بالعلماء الصالحين
0: نعم محفوظة بتلك القلوب التي تلهج بذكر الله بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيبا وشبابا.
1: نعم
0: البردة هذه
1: نعم
0: هي البردة في الشمال لا تتعرف تو
1: نعم.
0: في الجنوب يحفظها يقولوا جريدية
1: نعم.
0: يحفظها النساء والصبيان
1: فعلا نذكرها
0: كما يحفظون الفاتحة
1: نعم.
0: في أزقة الجريد
1: يحفظوها عن ظهر الغيب
0: نعم. اشتغلت في قفصة
1: نعم.
0: وتحياتي لأهل قفصة ولكل
1: نعم.
0: أهلنا في
1: كل
0: في, في, في كل تونس
1: الكل. نعم.
0: القفاصة الصناديد عشت معهم زمن طويلا قريت في قفصة
1: نعم.
0: يعني البردة هذه ومجالس مجالس سموه مجلس سيدي العروسي يعني يشتغلوا من أول الشهر في الصوامع البردة تصدح صباح مساء
1: الحمد لله
0: لابد أن تلتفت تحس قفصة سيد النبي حوس فيها صلى الله عليه وسلم بالتعبير مجازي
1: نعم في كامل تراب الجمهورية هكذا الآن نعم
0: تو انتشرت الحمد
1: نعم.
0: لله
1: الحمد لله يا رب
0: أصبح الناس مولعون بمجالس البردة
1: نعم.
0: مجالس الهمزية
1: نعم
0: وبعض الناس للأسف تقولوا بردة ينزعجوا طول يقول لك فيها أبيات شركية حبيبي
1: ما هو الفكر محتحجر
0: البردة هذه
1: الشديد.
0: البردة ليست قصيدة قالها رجل في في في قاع الصحراء ثم وصلت إلينا ما وصلت إلينا إلا كما وصل إلينا رياض الصالحين
1: نعم
0: قال ساداتنا العلماء ما السر في أن كتابات الإمام النووي كلها انتشرت في العالم الإسلامي ولقيت القبول
1: نعم.
0: وإذا رأيتها لقيت القبول في الناس فقد قبلت قبل ذلك عند رب الله. الناس سبحانه
1: سبحانه نعم
0: قالوا لصدق الرجل وإخلاصه
1: نعم
0: البصيري
1: الإمام البصيري رحمه الله
0: همزيته وبردته اكتحسحت العالم مع أن الشعراء الذين كتبوا في الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يكادون يحصون لما سر في البصيري
1: نعم.
0: لتلك الرؤية
1: نعم.
0: التي أينكرها من شاء أن ينكرها
1: نعم.
0: ولكن آثار البصيري تدل على أن للرؤية أصلا من سر. الصحة
1: نعم. نعم
0: سر انتشارها وقبولها عند الناس قلت هذه القصيدة شرحها فطاحل من العلماء
1: نعم
0: ليس عواما فطاحل شيوخ حين تقول الإمام ابن حجر الهيثمي حين تقول سيدي أبو زكريا الأنصاري حين تقول سيدي
1: حمد
0: الطاهر بن عاشور الجد
1: نعم.
0: فطاح العلماء أئمة في الحديث أئمة في القراءات شرحوا البردة أئمة في العقيدة
1: التفسير.
0: شرحوا البردة ألم يدركوا ما أدركه بعض الناس من أن فيها أبيات شركية
1: الآن أدركه نعم والله شيء نعم.
0: فأنا أقول لإخواني المسلمين اقرأوا البردة والله عظمت فمي بسم الله لو تجرد مسلم
1: نعم.
0: وقرأ البردة ما استطاع أن يفارقها البردة تقطر وصفا للحبيب صلى الله عليه وسلم
1: الآن الشيخ قلب البردة هي السيرة ملخص
0: هي سيرة نعم
1: سيرة ملخص
0: انظر إلى قوله
1: هي شمال محمد ملخص
0: وشد من سغب أحشاؤه وطوى تحت الحجارة كشعا مترف الأدمي حين ربط في أحد عليه الصلاة والسلام الحجارة على بطنه من الجوع قال وأكد زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم أكدت زهده في الدنيا ضرورته هو جوعان في بطنه
1: نعم.
0: وتعلم أنه لو أمر أن أمر ملك الجبال أن يجعل جبلا ذهبا لاستجاب له الله ومع ذلك شد الحجر على بطنه من الجوع زهدا في الدنيا لا قلة حاجة وانظر إليه وهو يقول فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقرأ البردة لا بد أن يحب البردة والأبيات التي فيها غبش يقرأ كلام العلماء ليطمئن قلبه إلى أنها مستقاة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم.
1: أحلاها كلامك شيخ
0: حل الله أيامك
1: أحلاها هذه الرسائل الجميلة اللي قاعد تبث فيها للمستمعين تاعنا بهذا الخطاب يا شيخ الحق بهذا الخطاب الأرواح تطمئن
0: نعم.
1: النفوس ترتاح النفوس تنشرح بهذه الرسائل المجتمع يحب بعضه بعض
0: فعلا فعلا
1: بالحق هذا الخطاب لازم يكون عند الأئمة كل يكون عند أئمة الخطباء المنابر كل يبثوا هذه الرسائل الجميلة
0: نعم هذا جهدنا علنا أن نوصل بعضا من رسول الله إلى أبنائنا وبناتنا لعل الله يتكرم علينا بأن ينظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة تعطف فيسقينا اي حين نريد عليه.
1: شيخ انا كنت بس نسيبك بعد الفصل، لك باش نسيبك تقعد معايا معك حلوه القعده. شكرا شيخ، بارك الله فيك. خليني نوجه التحيه لسالم الشعر اللي تحقق بنا الان.

0: شكرا سالم، بارك الله فيك. احبابنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل ثم نعود لهذه الامسيه الجميله.
1: اشهار
2: مصرف الزيتونه يتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
1: اشهار

0: صدق الله العظيم. أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب أنتم بالاستماع إلى إذاعة الزيتون القرآن الكريم في هذه الأمسية الجميلة. شيخ، الآن مستسمحك باش نمشيو وليد بنزرت. نحن قلنا لنا باش نمشيو بعض الأماكن، كنا في نابل مع الدكتور حمد الزردوم، تو باش نمشيو لبنزرت، ولايه بنزرت، باش ناخذوا معنا عبر الهاتف الدكتور محي الدين عباسي المدير الجهوي للشؤون الدينيه بولايه بنزرت. السلام عليكم استاذ.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيد بشير، اهلا وسهلا ومرحبا بكم، مولد مبارك عليكم وعلى كافه السيدات والساده المستمعين والمستمعات لاذاعه الزيتونه. كل عام وانتم بخير، وكل عام وتونس والامه العربيه والاسلاميه بخير، امين.
0: شكرا، بارك الله فيك، فحلاها المداخلة نتاعك استاذ، حلوة برشا. شكرا، ان شاء الله تكون ذكرى عطرة ومباركة عليك وعلى ولاية بنزرت، على شؤون دينية الكل، على كل الشأن الديني، على تونس الكل، وعلى الأمة الإسلامية والأمة العربية بأكملها، وعلى هذا الكون بأكمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين. هكا شيخ؟
1: آمين آمين آمين رب العالمين. سي البشير،
0: شكرا. سي محي الدين، أنت بصفتك المدير الجهوي للشؤون الدينية بولاية بنزرت، ونحن نعرف ولاية بنزرت ولاية عتيقة، ولاية كبيرة برشا، ولاية عندها تراث خاص بها، ولاية فيها كثير من المساجد، فيها كثير من الخطباء، فيها كثير من خلينا نقول المحاضرات الدينية والشأن الديني والتراث الديني في هذه المدينة. أنت بصفتك المسؤول الأول على هذه الدروس وهذه المنابر، خليني أقول أهم الرسائل قبل كل شيء اللي نستخلصها من هذه الذكرى العطرة، أهم الرسائل اللي نجموا نوجهها لهذه الذكرى العطرة قبل أن نمر للنشاط نتاع وزارة الشؤون الدينية في هذه المدينة. نعم شيخ.
1: شوف، هي الرسائل كثيرة أستاذ البشير.
0: نعم،
1: وحقيقة أنه مهم برشا إشارة إلى الرسائل، وخاصة في علاقة بشبابنا وأجيال المستقبل.
0: نعم،
1: تونس وطن العزيز.
0: نعم،
1: هو في الحقيقة الاحتفاء بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم في البشير.
0: نعم،
1: لا يجب أن يقتصر على استحضار أحداث السيرة.
0: نعم،
1: أو تعداد شمائل النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية هذا الموضوع.
0: نعم،
1: ولكن الأجمل أيضا والأهم أن نجعل من هذه الذكرى فرصة لتحويل الشمائل النبوية إلى سلوك يومي.
0: نعم، نعيش على أرض الواقع،
1: يعيشه التونسي، يعيشه الإنسان في بيته وفي عمله وفي مجتمعه.
0: نعم،
1: وفي فضائه الرقمي أيضا في البشير.
0: نعم،
1: ويكون ذلك بالمبادرة إلى الإصلاح ومساعدة المحتاجين وكبار السن وبالتعاون مع الآخرين وتطبيق قيم الإسلام الزكية ومبادئه النبيلة، وهي كثيرة في البشير، وهي أهم رسالة هذه.
0: نعم،
1: أن نحول القيم الزكية والمبادئ النبيلة إلى سلوك ممارس، إلى ثقافة وإلى وعي، وهذه من أهم الرسائل.
0: وهذه الرسالة، هذه الرسالة الشيخ، نمارسها على أرض الواقع.
1: نعم
0: نعم،
1: مهم تكامل بين ما هو نظري وما هو واقعي، والأجمل أن نطبق القيم النبيلة والمبادئ الزكية في الواقع في علاقة الناس ببعضهم ببعض.
0: نعم،
1: وهذه رسالة من أهم الرسائل في البشير.
0: نعم نعم أكيد.
1: إذن مهم شبابنا والأجيال القادمة فعلا أن يعيشوا معاني السيرة النبوية بطريقة قريبة من اهتماماتهم وواقعهم، وهذا دور في الحقيقة المحاضرات والدروس والمسامرات وأيضا حتى المسابقات القرآنية والأحكام الحديثية والقرآنية اللي هي مهمة في محاولة إلى لتطبيق هذه القيم النبيلة أستاذ بشير.
0: نعم شيخ، أنا ما نحبش هذه التأثيرات اللي يتأثر بها السامع في أول بشي حضر في مسجد أو في محاضرة، سواء في كما قلت رسالة يلقيها إمام أو يلقيها واعظ أو مدير جهوي في مسجد باش يلقيها للمصلين، التأثير نتاع هذه الرسالة ما نحبش في قدام في المسجد غادي أنا يهب الدمعتين يبكي قدام الإمام ولا قدام الواعظ وبعدين يخرج البركة كأنه ما كان حد شيء. نحبوا نحن هذه الرسائل وهذه القيم اللي أنت باش تاخوها من عند الواعظ الديني ولا من عند المدير الجهوي ولا من عند الإمام الخطيب، تعيش بها في دارك وفي الشارع وفي المدرسة وفي العمل نتاعك زاد.
1: هو فعلا هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مهم، مهم التبصير بكيفية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا مهم أنه رواد المسجد المصلي يعرف من الإمام من المحاضر والمدرس كيف يحول هذه القيم والمبادئ في واقعه في علاقته في الأسرة وفي المدرسة وفي الجامعة وفي الشارع وفي علاقته بالناس. هو مهم، مهم أن نقدم له في بشير جملة من الآليات والوسائل الكفيلة في أنه يستطيع تطبيق وممارسة هذه القيم النبيلة والمبادئ الزكية، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسلوكه وتصرفاته في رحمته وتواضعه وحبه للعلم والمعرفة. اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم اليوم يكون بالعلم والعمل واحترام الآخر
0: فعلا.
1: ونبذ العنف ونبذ الكراهية والتحلي بالمسؤولية، تحلي بالأمانة، وحتى أكثر من هذا في البشير حسن استعمال التواصل الاجتماعي، وحتى نمشي أكثر في العالم الافتراضي صناعة محتوى إيجابي يعكس قيم الإسلام السمحة. وإذا الزيتونة ما شاء الله تقتو هذه الخطوات بنجاح بإذن الله تعالى.
0: بارك الله فيك. نعم، كذلك شيخ، لهذا العمل المتكامل خليني أقول له الرسالة المتكاملة اللي تقدمها إذاعة الزيتون وتقدمها وزارة الشؤون الدينية لكل المنظورين تاعها، لكل المستمعين، لكل الناس اللي يحضروا يوم الجمعة للمصلين ولا يحضروا الدروس، هذه اللي تقدمها وزارة الشؤون الدينية هي رسالة مهمة جدا، هي رسالة متكاملة بين إذاعة الزيتون وبين ما تقدمه وزارة الشؤون الدينية.
1: وزارة الشؤون الدينية في الحقيقة تحرص بمناسبة المولد النبوي الشريف من خلال الأنشطة الدينية المقدمة في هذه الذكرى العطرة، تحرص على بناء الوعي وترسيخ القيم وتعزيز الاعتدال وتقوية الروابط الاجتماعية. التونسي سي البشير، تحرص وزارة الشؤون الدينية أن يعيش معاني السيرة النبوية بطريقة قريبة من اهتماماته وواقعه. في هذه الأنشطة رسائل عديدة، منها كما ذكرت توجيه الشباب والأجيال القادمة إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك كما ذكرت منذ حين بالأساس يكون بالعلم والعمل وباحترام الآخر وتطبيق القيم النبيلة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فإن أجمل احتفال لمولد النبي صلى الله عليه وسلم هو أن نجعل الأخلاق النبوية حاضرة كما ذكرنا في بيوتنا ومدارسنا ومؤسساتنا ومجتمعنا أيضا.
0: أستاذ، أهم النشاط اللي تقوم به وزارة الشؤون الدينية في هذه الولاية؟
1: قبل الحديث على الجانب الجهوي أستسمحك وأستسمح سيدات والسادة المستمعين والمستمعات قبل ما نذكر الجانب الجهوي المتعلق بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية ببنزرت. نحب نشير أيضا إلى أن وزارتنا وزارة الشؤون الدينية تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف، وعدت وزارة الشؤون الدينية برنامجا
0: متكامل
1: انطلقت في تنفيذه منذ حلول شهر ربيع الأول. يحتوي البرنامج قرابة 10500 نشاطا دينيا
0: ما شاء الله،
1: ويتوزع هذا النشاط على الدروس والمحاضرات والمسابقات الحديثية والقرآنية في كافة المعالم الدينية.
0: وعلى كم ترب الجمهورية هذا؟
1: نعم، في كافة الجوامع والمساجد مختلف ولايات الجمهورية، مختلف معتمديات الولاية، أيضا مع المواكب الدينية الكبرى مثال جامع الزيتون المعمور يجتمع فيه الإطارات الدينية برواد الجوامع، ويجتمع رواد الجوامع إلى المحاضرات والدروس والمسامرات التي تتمحور حول الشمائل المحمدية. وكما ذكرت البشير، تهدف هذه الأنشطة إلى الدعوة إلى الاقتداء بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم القيم السمحة التي جاء بها ديننا الحنيف، إلى جانب سرد المصلين لقصيدة الهمدير للإمام البصيري وقراءة كتاب دلائل الخيرات مواكب خاشعة تتخللها الأدعية والابتهالات والتضرع لله عز وجل. أيضا أعدت وزارة الشؤون الدينية برامج دينية بالتعاون مع مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية. من البرنامج هذا السيد
0: هذا البرنامج بالشراكة مع وزارة الشؤون الدينية.
1: فعدت برامج مع المؤسسات الإذاعة والتلفزة التونسية مع تنظيم الوزارة بهذه المناسبة السعيدة، أيضا معرض عن تاريخ الكتاتيب بمقر الإمام علي بن زياد الكائن بساحة القصبة.
0: نعم.
1: وسيتم افتتاحه صبيحة يوم الأربعاء 26 أوت 2026.
0: نعم.
1: حبيت نقول لك زيادة سيد بشير أنه تحت إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد البوهالي وزير الشؤون الدينية.
0: نعم.
1: نظمت الوزارة ندوة مولدية في دورتها 54 يومي الخميس والجمعة 20 و21 أوت 2026 بالقيروان بعنوان
0: نعم.
1: مقصد حفظ النفس في السنة النبوية الشريفة.
0: نعم.
1: وافتتحها سيد وزير وسماحة مفتي الجمهورية هشام بن محمود، وشارك فيها ثلة من أفضل المتخصصين دكاترة في مجال تقديم المحاضرات الندوات والملتقيات والأيام الدراسية.
0: نعم.
1: بالنسبة لجواب على سؤالك بالنسبة للجانب الجهوي، حكيت على الجانب الوطني سي بشير، الإدارة الجهوية السندنية بنظرت وتطبيقا طبعا لتوجه الوزارة في العناية في ذكرى المولد النبوي الشريف، أعدت بالمناسبة
0: نعم قطعت المكالمة على ما أظن، المكالمة انقطعت، نحاول نعاود الاتصال، نواصل شيخي معك حتى يحضرنا الاتصال نكمل المكالمة. أنت سمعت السي الدكتور محي الدين عباسي المدير الجهوي للشؤون الدينية.
2: نعم.
0: كان يتحدث على الرسائل اللي كنا احنا نتحدث فيها وجانبهم جدا، كيف وزارة الشؤون الدينية اعتمدت فوق من 10,000 نشاط في هذا الشهر المبارك في الذكرى العطرة. وهذا الكلام اللي كان يقول فيه سي محي الدين هو كلام ينجم يقوله كل مدير جهوي في كل ولاية.
2: أوكي.
0: معناه هو تحدث من ولاية بنزرت، هذا الكلام لو يخص كل ولاية لها هذا النصيب من هذا النشاط
2: فعلا.
0: نعم.
2: بارك الله فيك، أولا تحية للدكتور سي محي الدين.
0: نعم.
2: وفعلا في كل الولاية تشهد هذه النشاطات، وذكرنا ربي يبارك فيه هو في بعض الأنشطة اللي هي كما ختم الحديث.
0: نعم.
2: كما قراءة كتاب الشفاء.
0: نعم.
2: موجودة زادة يتداول في مساجدنا ولا تسنة بدأت تنتشر معنا.
0: نعم. شكرا شيخ على ما أظن حاضر سي محي الدين.
1: السلام عليكم. مرحبا سيدي. حكيت شوية على البرنامج الجهوي إذا كنت سمعتني.
0: أول تفضل. نعم سمعتك شيخ، تفضل نواصل.
1: أي.
0: نعم.
1: أي قلت لك والحمد لله ولاية بنزرت أيضا تحتفي بهذه المناسبة في إطار عناية وزارة الشؤون الدينية بالمولد النبوي الشريف بهذه الذكرى العطرة، وقلت أنه جوا معنا ومساجدنا تحتفي بهذه المناسبة من خلال دروس ومحاضرات ومؤتمرات.
0: نعم.
1: وأقسام قرآنية وأقسام حديثية، فضلا عن الاحتفال الجهوي كما ذكرت سي بشير ليلة إن شاء الله.
0: نعم.
1: تحت إشراف السيد سالم بن يعقوب ولي بنزرت باش يكون هناك احتفال جهوي بهذه الذكرى العطرة، باش تكون فيها قصائد و مدائح وأثار وأيضا مداخلة مهمة في الموضوع.
0: في موجود هذا الاجتماع الليلة الشيخ باش المستمعين يسمعوا فيك جو.
1: الاحتفال اليوم الجهوي باش يكون بجامعة الفتح لمعتمدية بنزرت الشمالية.
0: نعم.
1: كما قلت لك تحت إشراف السيد والي وحضور الإطارات الجهوية والمحلية والإطارات الدينية أيضا والوعاظ والواعظات، وباش يكون حفل ممتاز كما تعودنا في إطار احتفالنا بالذكريات الدينية بما في ذلك ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام.
0: صلى الله عليه وسلم. شيخ حبيت نقول لك أنت تحدثت على نشاط وزارة الشؤون الدينية.
1: يعني.
0: أهم حاجة للصورة عجبتني برشا أنا ومحلاها يا ربي وإن شاء الله تتواصل الكل، اللي هي وزارة الشؤون الدينية نحسها ولا تعمل على الكفاءات، خاصة على الكفاءات الشبابية الريفية. كثير من وسائل الإعلام نلقى شباب ما شاء الله متمكن وكفاءات عالية تعتمد عليها وزارة الشؤون الدينية لتقديم هذه المادة، لأن المادة الدينية لو مش بالسهل كل إنسان ينجم يقدمها يا شيخ.
1: صحيح. عندنا ما شاء الله عدد من الوعاظ والواعظات، عندنا أئمة خطباء وأئمة خمس، عندنا مدرسي آفاق يتم الاستعانة بهم في تقديم هذه المحاضرات الدينية والمسامرات والدروس.
0: نعم.
1: وفيهم جانب مهم من الشباب يعول عليهم.
0: نعم.
1: في البشير في تقديم هذه المداخلات.
0: نعم.
1: باعتبار وعيهم أيضا بأن الخطاب الديني.
0: صح.
1: يجمع بين التأصيل من ناحية والانفتاح على العصر.
0: صح.
1: ومهم أيضا أنه الخطاب الديني يلامس مشاعر الحاضرين ويأثر فيهم ويقنعهم، وكما ذكرنا يجمع ما بين النظري والتكميلي والنظري والتطبيقي، باعتبار أنه مهم أن تحول هذه القيم من المسجد إلى خارج المسجد في علاقة بالناس، وهذا عنده أثر كثير على الفرد والمجتمع وعلى بلادنا تونس العزيزة اللي نحبوا لها كل خير ونحبوها دائما وأبدا متقدمة وفي ازدهار في البشير.
0: نعم، شكرا الشيخ محي الدين. عندك شي رسالة أخيرة تقدمها في نهاية هذه المداخلة سيدي؟
1: في الختام نحب نشير النقطة.
0: نعم.
1: اللي هي أنه محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بالاقتداء بأخلاقه وسلوكه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم صادقا أمينا رحيما متواضعا وعادلا. ومهم أن نختم بالرسالة الموجهة لشبابنا.
0: نعم.
1: وشيلنا القادم في البشير.
0: نعم.
1: اجعلوا نقول لهم اجعلوا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم سلوكا يوميا يظهر في تعاملكم داخل الأسرة وفي علاقتكم بالناس وفي المجتمع أيضا.
0: نعم.
1: وأسأل الله سبحانه وتعالى في الختام في البشير أن يكون مولد مبارك.
0: نعم.
1: على الجميع بحول الله تعالى، وأن يكون أيضا مبارك على تونس العزيزة بلادنا.
0: نعم.
1: وأن يكون مباركا أيضا على جميع الأمة العربية والإسلامية. قاطبة، مع تجديد الشكر لكم في البشير على هذه الفرصة التي أتيحت لنا بإبراز نشاط الوزارة ونشاط الإدارة، وأيضا التذكير ببعض الرسائل وبعض العبر المهمة التي يمكن أن نستشفها ونستخلصها من هذه الذكرى المولدية العطرة. وشكرا لكم وبارك الله فيكم، وشكرا لكافة المستمعين والمستمعات ولضيوفك الكرام داخل الاستوديو سي بشير.
0: شكرا سي دكتور محي الدين عباسي المدير الجهوي للشؤون الدينية، التحية لك، الشكر لك، لك انت ولكل منظري وزارة الشؤون الدينية. انا نعرف في هذه الليلة في هذه الأمسية انتم مشغولين برشا وقاعدين تخدموا بكل جهد لتنجحوا هذه الأمسية، لان في كل مسجد من مساجد الجمهورية التونسية وكل جامع تلقى إن شاء الله الناس تحتفي بهذا المولد. تحية لك، شكر وتقدير لك أنت ولكل المدير الجهويين والوعاظ الجهويين اللي قاعدين يقوم بنشاط كبير، والأئمة الخطباء وأئمة المساجد تحية لهم في هذا اليوم المبارك اللي هما باش يهزوا، يقولون إحنا يهزوا ذن القفة مع بعضهم باش يوصلوا هذه الرسالة للمجتمع وللمستمعين وللحاضرين. وبارك الله فيك مرة أخرى سي محي الدين عباس المدير الجهوي للشؤون الدينية ببنزرت. شيخ قالك في المداخلة عندكش ملاحظات، عندكش حاجات حسيت وذكرنا بحاجات سي محي الدين؟
2: نعم فعلا، ربي يبارك فيه وربي يجزي خير.
0: نعم.
2: وهذا ما كنت فضلت به من دور السادة المديرين والجهويين والوعاظ في أنه يعني يذكروا الناس، لأنه النظرة الشاملة والإجمالية تعطيك صورة أكثر وضوح.
0: أكيد. والممارسة
2: كيف واحد إمام يتكلم في جامعة ولا وعظ محلي ولا كيف، يعطيك نشاط الوزارة ونشاط الجهة بكلي تفهم المجهود المبذول.
0: شيخ 10,000 نشاط
2: ما شاء الله، 10,500 أو أكثر.
0: نعم.
2: فعلا نشاط مهم. وأنا نحب نأكد حاجة.
0: نعم.
2: ثم ناس يقولك ثاني أرقام يعمروا في الأوراق. لا
0: توكليا ماذا
2: فعلا، ثم ناس يظنوا الواقع اللي رشوفوه أنه فعلا هذه أنشطة يعني على أرض الواقع قاعدة، ولعله العدد أكثر من هذا، غير أنه هذاك
0: ثم حاجات مش معلنة. نعم.
2: نعم فعلا. نعم.
0: ثم في مساجد صغيرة مش معلنة.
2: نعم. صغيرة وكذا بين الوعظ المحلي وكذا.
0: نعم.
2: معناها النشاط ما شاء الله ممتد وعلى كامل الجمهورية
0: حتى في الأرياف يا شيخ. لأن أنا حضرت في بعض الأماكن في الأرياف البسيطة.
2: نعم. يلموا بعضهم وكذا.
0: صحيح. يلموا بعضهم ويعملوا هذه، يعلنوا الوعظ المحلي.
2: هكاك يعلموا ويخدموا له راحهم ما شاء الله.
0: تفضلوا، ما تحب تفرحوا وتفضلوا قدموا دروس. المهم أنك أنت أعلمني بالنشاط باش أنا نكون ملم بهذا النشاط.
2: ملم ونحميك فعلا.
0: نعم.
2: هذا هو. نعم.
0: أمور قانونية نجم نحميك ونخليك تنشط تحت.
2: نعم. نشاطك مضبوط وواضح في نعم. نقطة مهمة أشار لها سي محي الدين أيضا، وهي هنا نشكر عليها وزارة الشؤون الدينية.
0: نعم.
2: وذاعة الزيتونة.
0: نعم.
2: هذا التنسيق.
0: نعم.
2: لأنه بدون الإعلام مجهود هؤلاء الذين يبذلون.
0: نعم.
2: من السيد الوزير الشؤون الدينية.
0: نعم.
2: إلى كامل إطار الوزارة إلى الأئمة.
0: نعم.
2: الخطباء وأئمة الخمس، المجهود هذا لولا الإعلام يعني
0: يمر الكرام. نعم. ومن لم يشكر الناس
2: يشكر الله فعلا. نعم. فأنه تنسيق مع الإعلام، مع إذاعة زيتونة وربما مع إذاعات أخرى ومع
0: نعم موجود نشاط أخر مع التلفزيون الوطني،
2: هذا دور مهم يعاون. نعم. يعاون في إيصال هذه القيم، قيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيم الإسلام الراقي الذي يبني الحضارة بالمحبة، بالعلم، بالقدوة الصالحة.
0: نعم شيخ، عندك رسالة تقولها في أخذ المداخلة نتاعك وبارك الله فيك، مستحقك في كثير من المداخلات
2: إن شاء الله رب
0: سهل. ما أنا اكتشفت حاجة اليوم، اكتشفت سر كبير برشا معك اليوم، اكتشفت أنك أنت تنجم تعطي رسائل جميلة جدا توصل لكل أذن، لكل سامع، لكل بيت. هذا الخطاب الجميل، هذا الخطاب اللي خلينا نقول خطاب منمق بحب النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله يوصل لكل الناس.
2: نعم، الرسالة أولا هذا فضل الله علي،
0: نعم،
2: وفضل مشايخي اللي درسونا وربونا
0: وعلمونا
2: فعلا، وهذا واجب. وأهم رسالة ذاك علاش اللي بدينا بها، تمسكوا بمرجعياتكم،
0: نعم،
2: بعلمائكم،
0: تراثكم،
2: فإن فيهم سرا من رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم.
0: نعم،
2: هذه أهم رسالة.
0: لا، وكل شيء وصلنا بالسند،
2: هذاك الأساس،
0: كل شيء وصلنا من المدرسة المحمدية، مدرسة جمع الزيتون الأعظم.
2: إذا قطعت روحك مع أسانيدك وبشايخك،
0: نعم،
2: تلقى روحك شايح،
0: عندك شيء،
2: ظاهر الدين موجود،
0: نعم،
2: ولكن اللب ينوب ربي، اللب
0: فعلا.
2: في القلوب، لأن نور رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تسري ألفاظه في الأذان فتنقل فتدون في الكتب، نور الحبيب صلى الله عليه وسلم يسري من القلوب إلى القلوب إلى كل محبوب وأي كل محب. ربي اجعلنا من المحبين المحبوبين.
0: شكرا، بارك الله فيك شيخ الدكتور حمدة زردو. أنا فرحت اليوم، تشرفت بك كثير في استديو إذاعة زيتون القرآن الكريم. إن شاء الله يا ربي يكون هذا آخر لقاء،
2: إن شاء الله
0: نتقابلوا في لقاءات أخرى ومداخلات أخرى. بارك الله فيك شيخ.
2: فيك بارك الله.
0: شكرا، بارك الله فيك. حبايبنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل مع سالم الشعري ثم نواصل معكم.

0: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. أنتم في الاستماع إلى إذاعة الزيتون القرآن الكريم لهذه الأمسية المباركة التي تقدمها إذاعة الزيتون القرآن الكريم بالشراكة مع وزارة الشؤون الدينية. مع بعضنا نمشي مباشرة إلى الجامع الأعظم، إلى جامع الزيتون المعمور اللي ينتظم فيه الآن هذا الموكب الذي يحتفي بميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم. معنا من هذا الجامع من هناك الأستاذ الزميل هيثم الإمام مدير إذاعة الزيتون القرآن الكريم ليعيشنا هذه الأجواء في هذا الجامع. السلام عليكم أستاذ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بشير، مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما يصلهم هذا الصوت.
0: صح عليك، أنا نغبتك على هذه اللحظات التي تعيشها الآن في الجامع. صح عليك والله، هاني لك.
1: كمل المباشر والتحق بنا في الجامع الأعظم، الجامع المبارك، جامع الزيتونة، دام الله وعمرانا
0: إن شاء الله يا رب. هاي حطنا في الأجواء.
1: وكل المستمعين من يريد الالتحاق، احنا عنا الآن موكب الاحتفال بذكرى مولد خير البرية صلى الله عليه وسلم.
0: رسالة للناس الكل، هذه رسالة مفتوحة للناس، دعوة مفتوحة للناس الكل. نعم.
1: نعم. موكب جليل.
0: نعم.
1: الحمد لله رب العالمين، الناس من الآن تتوافد على الجامع الأعظم.
0: نعم.
1: بعد قليل إن شاء الله، بعد أداء صلاة العصر بحول الله تعالى، ينطلق الموكب بحضور معالي وزير الشؤون الدينية.
0: نعم.
1: وكذلك سماحة مفتي الجمهورية التونسية والإمام الأول لجامع الزيتون المعمور.
0: نعم.
1: وجمع من المشايخ والأئمة الفضلاء.
0: نعم.
1: والحضور الكريم طبعا إن شاء الله.
0: نعم.
1: الاحتفال فيها يراوح بين مدح النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحديث عن شمائله وبعض المواعظ وتذكير بسيرته صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: شوف بشير، احنا نعم. ذكرى المولد ذكرى تتجدد كل عام.
0: اكيد.
1: واذا النعمه تجددت فيجب ان يتجدد الشكر لها.
0: اكيد.
1: قال ربنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما
0: يجمعون. نعم.
1: فنحن نفرح برحمة الله. أي رحمة؟ قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة، وقال هلنا ربي سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
0: نعم.
1: فنحن نفرح برحمة ربنا سبحانه وتعالى، مش بالمسلمين برك.
0: نعم.
1: بالأرض الكل، بالأرض الكل.
0: نعم.
1: أنا أعطيك الدليل خويا بشير.
0: نعم تفضل سيدي.
1: النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث طويل.
0: نعم.
1: أستقي منه جملة واحدة.
0: نعم.
1: قال وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ربي سبحانه وتعالى في فترة غضب على جميع السكان إلا بقايا من أهل الكتاب لما اقترفوه من آثام ولما اقترفوه من جرائم وسفك للدماء.
0: نعم.
1: فلما أراد رب العزة أن يخرجهم من دائرة الغضب إلى دائرة الرحمة أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم.
0: أحلاها الجملة والله، ما أحلاها الجملة ما شاء الله.
1: هذه أقل ما يقال.
0: سبحان
1: بل
0: الله.
1: نحن في لغتنا، أنا واحد من الناس قاصر لغتي وكلامي قاصر على مدح النبي صلى الله عليه وسلم. وآله وصحبه وسلم وذكر شمائله والوقوف على حقيقة الذات المحمدية صلى الله وسلم وبارك على صاحبه. ولذلك.
0: نعم.
1: هذه الاحتفالات أخويا بشير.
0: نعم.
1: هي تكون فرصة لتجديد
0: العهد.
1: رحمته.
0: نعم.
1: وأخلاقه وشمائله صلى الله عليه وسلم في حياتنا.
0: نعم.
1: صحيح المدح مطلوب، صحيح نمدحوه، ولكن كذلك أيضا نريد أن نعيش هذه الشمائل وهذه الأخلاق النبوية المباركة في حياتنا سلوكا،
0: سلوك عرض الواقع،
1: في شوارعنا. نعم. في مكاتب العمل، في مساجدنا، في كل مكان.
0: نعم.
1: في كل مكان.
0: نعم. أستاذ هيثم، أهم النشاطات اللي باش تقدموها اليوم في هذا الموكب الجليل
1: هو بعد قلنا احنا، فما هنالك طبعا ذكر ايات بينات من البدايه، ثم كلمه سماحه مفتي الجمهوريه التونسيه.
0: نعم.
1: ثم اخوكم في الله عندي مداخله بعنوان الرحمه المحمديه من شمائل النبوه الى اخلاق الحياه.
0: نعم.
1: ودعاء وترويح بمدحه صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: يعني سنحوم حول هذه الامور في المسجد في جامع الزيتونه.
0: نعم.
1: ان شاء الله.
0: والاقبال تاع الناس على هذا الموكب،
1: انا قلت في البدايه يعني الحمد لله اقبال الناس الان نراه، وما زال حتى من بعد يزيد الناس بحول الله تعالى، فما عدد محترم الحقيقه.
0: نعم.
1: ان شاء الله ربي يبارك في الجميع. وغدوه 9 صباحا طبعا
0: ما ثم موكب.
1: نعم. الموكب كذلك اللي يلم الناس الحمد لله واللي دأبت عليه العامة والخاصة والناس الكل يجوه لجامع الزيتونة المعمور إن شاء الله.
0: نعم شكرا أستاذ هيثم. نعرف لوقتك ضيق برشا وعندك برشا مشاغل أنت الآن. شنو تحب تقول في آخر المداخلة؟ تحب تقول حاجة في آخر المداخلة؟
1: أنا آخر شيء أقول أننا لا نستطيع أن ندخل على ربنا سبحانه وتعالى إلا من باب رسول الله صلى الله
0: نعم
1: عليه
0: وسلم فعلا نعم.
1: فأحسنوا الدخول وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجعل الله أفراحنا دائمة، وجعلنا الله سبحانه وتعالى من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ورب يحفظ بلادنا تونس ويحفظ لنا مشايخنا ويبارك فيك أنت بشير وفي
0: شكرا
1: كل لكم ويفضلكم جميعا.
0: شكرا زميل هيثم الإيمان، بارك الله فيك، كنت معنا من الجامعة الأعظم الجامعة الكبير جامعة الزيتون المعمور. إن شاء الله عنده موكب اليوم وعنده مكالمة عنده مداخلة أو كلمة باش يقدمها في جامعة الزيتونة بعنوان الرحمة المهداة على سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. أحبابنا الكرام خلينا نمر للمكالمة الموالية مع الأستاذ الشيخ البرني البرايك إمام خطيب بالجامعة الكبير سيدي بوزيد من

0: يا شيخ، المهم أنت إمام خطيب في هذه المدينة الجميلة، مدينة سيدي بوزيد. شيخ، أنت كتونس كل، ولاية بوزيد جزء من تونس. هذه الولاية عندها تراث عظيم كذلك كما الولايات الكل، وتحتفل بهذا هذه الذكرى العطرة. خلينا نقول أنت كإمام وكخطيب وكداعية وكناشط، شنو تعني لك هذه الذكرى العطرة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الواقع أنا أشوف اللي هي ذكرى لتجديد العهد وتجديد البيعة،
0: نعم،
1: لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسير على خطاه،
0: نعم،
1: وأن نحيي سنته. لأن الواقع محبة النبي كل مسلم مهما كان فيه شيء من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. والحادثة المعروفة أن الصحابي كان يؤتى به عنها ويطبق عليه الحكم تاع شرب التمر،
0: نعم،
1: كذا والله معروف معناها في الأخر الصحابة وقت اللي تبرموا وقلقوا وأحد منهم معناها لعنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن،
0: نعم،
1: فإنه يحب الله ورسوله، لا أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله.
0: سبحان الله،
1: الله والرسول في قلب إن شاء الله كل مؤمن،
0: نعم،
1: ولكن المحبة الشرعية المحبة الفعلية هي محبة الالتزام،
0: نعم،
1: هي محبة المتابعة، هذه هي المحبة. فنحن عندما نحيي السنة هذه معناها السنة الحسنة، نحن باش نجد البيعة، بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى الحمد لله هذا هو قضاه وهذا هو قدره، لم يجعلنا من الصحابة، لم يجعلنا لا من المهاجرين ولا من الأنصار،
0: نعم.
1: ولكن أنا ديما معناها في بعض الدروس ولا الخطب نقول لهم بإمكان كل مسلم مدام فاته أن يكون من المهاجرين والأنصار،
0: شرف الصحبة وشرف المهاجرين والأنصار،
1: رب معناها يمكنه أن يتشبه بهم،
0: نعم.
1: والتشبه بالكرام فلاح،
0: نعم.
1: لا أقل أضعف الإيمان أن نتشبه بهم وأن نسير على خطاهم. إن شاء الله ربي صدقنا في محبته،
0: أمين،
1: في محبة رسوله،
0: نعم،
1: في محبة الصحابة الكرام ومهاجرين وأنصار،
0: أمين،
1: ومن تبعهم بإحسان إلى يوم
0: الدين. أمين. والبرامج اللي تقدموها في هذه الأيام شيخ، أهم البرامج اللي أنتم تقدموها والدروس والخطب، نعم.
1: الحمد لله تم معناها كمجموعة دائرة كل عام نأخذ جانب من جوانب شخصية الرسول،
0: نعم.
1: وسيدي أنت معناها سيد العارفين تعرف اللي شخصية النبي شخصية معناها فذة وشخصية متميزة عديدة الجوانب،
0: نعم.
1: جوانب فيها متعددة، فكل مرة نسلطوا الأضواء على جانب من جوانب شخصية النبي
0: صلى الله عليه وسلم.
1: رأينا من معناها النافع إن شاء الله بحول الله،
0: نعم،
1: خلينا أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلال الدروس هذه وهالسلسلة هذه باش بدينا بمعناها تعامل النبي مع المرأة عامة،
0: نعم.
1: ثم خلينا معناها كل ليلة بدينا من بداية الربيع شهر ربيع من أول يوم،
0: نعم،
1: حتى ما بعد معناها إن شاء الله بحول الله هي الذكرى 12 ربيع، حتى بعده بثلاثة أيام إن شاء الله بحول الله،
0: نعم،
1: باش نتناولوا كل ليلة معناها واحد من الأئمة الخطباء يتناول من أمهاتنا رضي الله عن جميعهن، ونختمهم بدرس ختامي في معناها للرد على شبهات النبي مزواج وعلاش لماذا أكثر معناها من تزوج بعدة نساء وكذا، هذا معناها نشوفوا الحكم وشوية الحكم من وراء معناها تعديد النبي صلى الله عليه وسلم لمعناها الزيجات
0: نتاعو علاش تعادت
1: وعلاش
0: كذا. نعم شيخ، هذه الدروس والمحاضرات تعملوها مع بعضكم بالتنسيق مع بعضكم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية بانتظام؟
1: الواقع معناها بارك الله فيهم المجموعة سوى معناها تقريب هذه السنة الثالثة على التوالي يوكلوني باش نختار معناها
0: المواضيع، نعم،
1: والمواضيع نتفقوا على الموضوع العام ثم معناها نبوبوه ونختار الكل ليلة معناها واحد من الأئمة ينشط الدرس ذاك
0: ما شاء الله،
1: وبطبيعة بيكون هذايا معناها باتفاق معناها مع والتنسيق مع وزارة الشؤون

0: دينية.
1: نعم
0: يعني احنا معناها اي خطبة.
1: نعم بنشرف تحت وزارة الشؤون الدينية.
0: نعم
1: نعم شيخ، في اخر هذه المداخله شنو تحب الرساله تحب توجهها للناس المستمعين؟ خاصه نقول لك حاجه، نعطيك حاجه اللي هي حاجه مميزه جدا، ان اذاعه الزيتونه في ولايه سيدي بوزيد فيها مستمعين ما شاء الله. الناس تكاد اكبر ولايه يسمعوا فينا في اذاعه الزيتونه هي ولايه سيدي بوزيد.
0: نعم الحمد لله،
1: الحمد لله
0: رب سبحانه وتعالى علينا، وان شاء الله معناها الولايه زادت كثير زادت تاخذ حظها، ماذا بينا معناها تشاركوا ائمتها وتشاركوا خطباها وتشاركوا دكاترتها عنا. الحمد لله
1: نزوركم باذن الله، بس نزوركم عن قريب ان شاء الله يا شيخ.
0: ان شاء الله باذن الله، مرحبا بكم.
1: شكرا،
0: نحن في انتظاركم وربي يجزيكم خير. الله يبارك فيكم.
1: شكرا شيخ البرني البرايكي امام خطيب بسيدي بوزيد، بارك الله فيك. احبابنا الكرام في نهايه هذا اللقاء ان شاء الله يكون ذكرى عطره مولد حبيب صلى الله عليه وسلم مبارك علينا وعلى التوانسه الكل وعليكم الكل وعلى مستمعينا الكرام الكل. التحيه موصوله لسالم الشعري مخرج البرنامج، كذلك التحيه موصوله لاحمد الطبابي الذي يؤمن لكم هذا الخراج على صفحه فيسبوك اذاعه الزيتون القران الكريم، وكذلك هو في التنسيق. نلتقي في غدا باذن الله السميع العليم في نفس التوقيت مع برنامج فقه الحياة. إلى ذلك الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم.

وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله،

أشهد. قل إنما هو إله واحد.

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته

وهم ينهون عنه وينأون عنه.

ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا

بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد، أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة، هي المحبة والعشرة والعشرة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 13 من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام بصوت القارئ عبد العزيز بالشيخ برواية قالون عن نافع المدني.

0: رتل علينا القارئ عبد العزيز بالشيخ الحزب 13 من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام برواية قالون عن نافع المدني. إشهار.
1: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معاليم تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كان تزورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: بنك الوفاق يتمنى لكم مولد مبارك وكل عام وانتم بخير.
1: بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
3: في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة، هي المحبة والعشرة.
4: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بمعجزة القرآن الخالد الباهرة على مر العصور والأزمان، والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد الصادق الأمين البشير النذير خاتم النبيين وإمام المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطاهرين وصحابته الميامين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، مستمعي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد بكم اللقاء في برنامجنا في رحاب القرآن الكريم مع سورة الشورى للتعريف بها وذكر شذرات من المناسبات الواردة فيها. هذه السورة الكريمة اشتهرت بهذا الاسم، أي سورة الشورى، وبذلك سميت في كثير من المصاحف والتفاسير، وسميت سورة الشورى لوصف المؤمنين فيها بالتشاور في أمورهم، كما قال تعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، أي يتشاورون فيما بينهم ولا ينفردون بالرأي. وهذه اللفظة الشورى وردت مرة واحدة في القرآن في هذه السورة الكريمة. وهذه السورة أيضا تسمى حاميم عين سين قاف، كما تسمى سورة عين سين قاف بدون لفظ حاميم لقصد الاختصار. معاشر المستمعين، هذه السورة الكريمة مكية كلها عند الجمهور، وعدت 69 في ترتيب نزول السور، أي الترتيب التاريخي، وترتيبها في المصحف 42. نزلت بعد سورة الكهف وقبل سورة إبراهيم، وعدت آياتها عند أهل المدينة ومكة والشام والبصرة 50 آية، وعند أهل الكوفة 53 آية. فيما يتعلق بمحور هذه السورة الكريمة، وهي سورة مكية وموضوعها نفس موضوعات السور المكية التي تعالج أمور العقيدة الوحدانية، الرسالة، البعث والجزاء، والمحور الذي تدور عليه هذه السورة الكريمة هو الوحي والرسالة، وهو الهدف الأساس للسورة الكريمة. سورة الشورى من السور التي افتتحت ببعض حروف التهجي، وأقرب الأقوال إلى الصواب في المقصود بهذه الحروف أنها وردت في افتتاح بعض السور على سبيل الإيقاظ والتنبيه للذين تحداهم القرآن الكريم. يقول الشيخ ابن عاشور رحمه الله: ابتدأت بالحروف حاميم عين سين قاف على نحو ما ابتدأت به أمثالها مثل أول سورة البقرة، لأن ابتداءها مشير إلى التحدي بعجزهم عن معارضة القرآن، وأن عجزهم عن معارضته دليل على أنه كلام منزل من الله تعالى، وخصت بزيادة كلمة عين سين قاف على أوائل الصور من آل حميم، ولعل ذلك لحال كانوا عليه من شدة الطعن في القرآن وقت نزول هذه الصورة. ف فكان التحدي لهم بالمعارضة أشد فزيد في تحديهم من حروف التحدي. تبتدئ هذه السورة الكريمة بتقرير مصدر الوحي ومصدر الرسالة، فالله رب العالمين هو الذي أنزل الوحي على الأنبياء والمرسلين، وهو الذي اصطفى لرسالته من شاء من عباده ليخرج الناس من ظلمات الشرك والضلال والجهل إلى نور الهداية والإيمان، لأن النبوة اصطفاء من الله تعالى ولا تكتسب. قال الله تعالى: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك العزيز الحكيم. ومما ذكر الشيخ ابن عاشور عند تفسيره لهذه الآية قوله: والعدول عن صيغة الماضي إلى صيغة المضارع في قوله تعالى يوحي، للدلالة على أن إيحاءه إليه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم متجدد لا ينقطع في مدة حياته الشريفة، لييأس المشركون من أقلاعه بخلاف قوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، سورة الشورى 52، وقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، الشورى الآية السابعة، إذ لا غرض في إفادة معنى التجدد هناك. ثم تعرض هذه السورة الكريمة لحالة بعض المشركين ونسبتهم لله تعالى الذرية والولد، حتى إن السماوات لا يكدن يتفطرن من هول تلك المقالة الشنيعة، يكاد السماوات على عظمتهن يتشققن ومن عظمة الله وجلاله. وبينما هؤلاء المشركون في ضلالهم يتخبطون إذا بالملائكة في تسبيحهم وتمجيدهم لله تعالى يستغرقون. ثم تعود هذه السورة الكريمة للحديث عن حقيقة الوحي والرسالة، فتقرر أن الدين واحد أرسل الله تعالى به جميع المرسلين، وأن شرائع الأنبياء الكرام وإن اختلفت إلا أن دينهم واحد وهو الإسلام، الذي بعث به نوحا وموسى وعيسى وسائر الرسل عليهم السلام. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. معاشر المستمعين، الأديان كلها تتماثل في أصول الدين. يقول الشيخ ابن عاشور رحمه الله: فالأديان السابقة كانت تأمر بالتوحيد والإيمان بالبعث والحياة الآخرة وتقوى الله بامتثال أمره واجتناب منهيه على العموم وبمكارم الأخلاق بحسب المعروف، وتختلف في تفاصيل ذلك وتفاريعه أي في الفروع، ودين الإسلام لم يخلو عن تلك الأصول وإن خالفها في التفاريع تضييقا وتوسيعا، وامتازت هذه الشريعة بتعليل الأحكام وسد الذرائع أي منعها، لأن ما يؤدي إلى حرام يكون حراما، والأمر بالنظر في الأدلة وبرفع الحرج عن الناس وبالسماحة وبشدة الاتصال بالفطرة دي. هذا ورد في الجزء 25 صفحة 50. وتنتقل هذه السورة الكريمة للحديث عن المكذبين بالقرآن المنكرين للبعث والجزاء، وتنذرهم بالعذاب الشديد في يوم تشيب له الرؤوس وتطير لهوله الأفئدة، بينما هم في الدنيا يهزؤون ويسخرون ويستعجلون قيام الساعة. قال تعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال مبين. لأن هناك فريقان: فريق مؤمن بالساعة مصدق بها ومشفق أي خائف من قيامها مع علمهم أنها كائنة وحاصلة لا محال، وفريق ثانٍ المشركون المستهزئون المنكرون لهذه الساعة والجاحدون لها، وهؤلاء يجادلون في أمر القيامة في ضلال بعيد عن الحق لإنكارهم عدل الله وحكمته. والمؤمنون بقيام الساعة في نظر الشيخ ابن عاشور رحمه الله يتوخون النجاة منها بالطاعة والتقوى، أي فهم لا يستعجلون بها وإنما يغتنمون بقاءهم في الدنيا للعمل الصالح والتوبة. وبعد أن تتحدث الصورة عن دلائل الإيمان في هذا العالم المنظور الكتاب المفتوح الذي هو أثر من أثار صنع الله الباهر وحكمته وقدرته البالغة، تدعو الناس إلى الاستجابة لدعوة الله والانقياد والاستسلام لحكمه قبل أن يفاجئهم ذلك اليوم العصيب الذي لا ينفع فيه مال والذي لا يقدر أحد على رده. قال تعالى: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. يقول المفسر التركي أبو السعود العمادي في تفسيره: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، أي ما لكم إنكار لما اقترفتموه، لأنه مدون في صحائف أعمالكم وتشهد عليه جوارحكم. وختمت هذه السورة الكريمة بالحديث عن الوحي وعن القرآن المجيد كما بدأت به في مطلعها. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء ومن عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وتسمية القرآن الكريم روحا لأنه شبيه بالروح في إحياء النفوس، ولأنه سبب الحياة الأخروية السعيدة الباقية. والرسول عليه السلام قبل أن يوحى إليه لم يكن بدراية بجوهر القرآن ولا بشرائع الإسلام، والقرآن الكريم جعله الله نورا وضياء هاديا لعباده المتقين. مستمعي الأفاضل، نخرج إلى فاصل ولنا عودة بإذن الله تعالى.

0: حبيبي.
1: أيها المستمعون الأكارم، نعود بإذن الله إلى برنامجنا في رحاب القرآن الكريم لنذكر بعضا من المناسبات الواردة في هذه السورة الكريمة، سورة الشورى. أذكر أولا المناسبة بين افتتاحية هذه السورة الكريمة وخاتمتها. المناسبة بين افتتاحية سورة الشورى وخاتمتها واضحة بينة، ففي مفتتحها حديث عن القرآن الكريم في قوله تعالى: حاميم عين سين قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. وأم القرى بالطبع المقصود بها هي مكة، لأنها أصل القرى. وفي نهاية هذه السورة الكريمة حديث أيضا عن القرآن الكريم في قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن ختمت هذه السورة الكريمة بالحديث عن الوحي وعن القرآن كما بدأت به في مطلعها. وبذلك نلاحظ هذا التلاؤم والاتساق في الكلام بين البدء والختام. أعرج الآن أيها المستمعون الأكارم إلى ذكر المناسبة بين افتتاحية هذه السورة الكريمة وخاتمة ما قبلها، وأعني بذلك سورة فصلت. الصلة جلية بين مطلع سورة الشورى وخاتمة سورة فصلت، ففي نهايتها حديث عن القرآن الكريم. قال تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. يأمر الله تعالى رسوله أن يوبخ هؤلاء المشركين على جهودهم وجهالاتهم، لأنهم جحدوا أن يكون هذا القرآن من عند الله تعالى ثم كفروا به رغم ظهور الأدلة والبراهين على وجوب الإيمان به. والاستفهام في قوله تعالى: من أضل ممن هو في شقاق بعيد، للنفي والإنكار، أي لا أحد أكثر منكم ضلالا أيها الكافرون بسبب معاداتكم للحق وابتعادكم عنه ونفوركم منه نفورا شديدا. أعرج الآن إلى ذكر المناسبة بين مضمون هذه السورة الكريمة ومضمون ما قبلها. هناك ارتباط بين الصورتين في مواضع عدة، أذكر منها ما يأتي. في الصورتين حديث عن القرآن الكريم،

0: كما ذكرنا سابقا في سورة فصلت في عديد الآيات، منها قوله تعالى حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. أيضا قول الله تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، أي هذا القرآن غالب بقوة الحجة لا نظير له لما احتوى عليه من الأعجاز، يدفع كل جاحد ويقمع كل معال، لأنه ليس للبطلان إليه سبيل، لأنه منزل من عند الله رب العالمين. وجاء الحديث عن القرآن الكريم في سورة الشورى في قوله تعالى حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك العزيز الحكيم. أيضا قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، يوم يجمع الله الخلائق للحساب في صعيد واحد على جميع أعماله. في السورتين الكريمتين في سورة فصلت والشورى حديث عن دلائل وحدانية الله تعالى وقدرته. قال تعالى في سورة فصلت ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وجاء الحديث عن دلائل وحدانية الله تعالى في سورة الشورى في عدد من الآيات، أذكر منها قول الله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن يتشققن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. أيضا قوله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، أي فرق ونشر، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، إن الله تعالى قادر على جمع الخلائق للحشر والحساب والجزاء في أي وقت شاء. والغيث المقصود به هو المطر الآتي بعد الجفاف، سمي غيثا بالمصدر لأن به يغاث الناس المضطرين، والقنوط هو اليأس، والرحمة هنا رحمة الله تعالى بالماء وقيل بالشمس والمطر. ولما كان إنزال الغيث جامعا بين كونه نعمة وكونه آية دالة على بديع صنع الله تعالى وعظيم قدرته مقتضيا انفراده بالإلهية، انتقل من ذكره إلى ذكر آية دالة على انفراد الله تعالى بالإلهية، وهي آية خلق العوالم العظيمة وما فيها مما هو مشاهد للناس دون قصد الامتنان. والآيات جمع آية وهي العلامة والدليل على شيء، والسياق دال على أن المراد آيات الإلهية دي. كما يقول الشيخ العلامة محمد طاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره التحرير والتنوير الجزء 25 صفحة 97. إذن معاشر المستمعين نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم وأن يوفقنا إلى العمل به وأن يجعله ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وحجة لنا لا علينا وشفيعا لنا يوم لا ظل إلا ظله إنه تعالى نعم المجيب. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وأنسى نفوسنا واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم يا سميع يا عليم. أيها المستمعون الأكارم، يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في الحصة القادمة، وإلى ذلكم الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي

0: واتقوني يا أولي الألباب. صدق الله العظيم.
1: إشهار
2: بنك الوفاق يتمنى لكم مولد مبارك وكل عام وانتم بخير.
3: بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
4: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
5: من القلب إلى القلب.

0: طيبة. برنامج وثائقي يتناول ما ذكره الإخباريون وكتب التاريخ عن المدينة المنورة منذ فجر التاريخ إلى أن أصبحت أول عاصمة للإسلام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة الماضية من البرنامج الوثائقي طيبة عن بعض المعالم التاريخية والدينية في المسجد النبوي الشريف، وسنتناول في هذه الحلقة معالم أخرى تاريخية ودينية في المدينة المنورة ككل.

0: تزخر المدينة المنورة بالكثير الكثير من المعالم التاريخية والدينية التي لها علاقة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وتتنوع تلك المعالم ما بين مساجد وآبار وأودية وجبال، وحتى بعض أنواع تمر المدينة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام مثل العجوة والبرني. ورغم أن النبي حينما هاجر إلى المدينة كان تجاوز 50 من عمره الشريف، فإن الشواهد الميدانية تشير إلى قوته وكثرة حركته وذهابه إلى أماكن تعتبر بعيدة عن وسط المدينة المنورة حيث كان يسكن. وساهم أمر النبي لقبائل الأنصار والعرب الذين كانوا في المدينة بالبقاء في أماكنهم وعدم تركها والسكن بجوار المسجد النبوي في نشوء كثير من المساجد النبوية. فالنبي عليه السلام كان كثيرا ما يزور أولئك المسلمين في مواقعهم ويصلي عندهم في أحيائهم، وعرف الصحابة وأبناء الصحابة وأحفادهم تلك المواقع، حتى أتت فترة إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة ما بين 86 إلى 93 للهجرة، وأمر ببناء مساجد في تلك المواضع بعدما سأل وتأكد من أبناء الصحابة وأحفادهم.
1: طيبة،
0: يضاف إلى ذلك أن عمر بن عبد العزيز إن صحت الروايات ولد في المدينة وعاش فترة شبابه يتعلم في المسجد النبوي، فضلا عن أنه في سن 26 تولى إمارتها، ما يعني أنه يعرف المدينة المنورة حق المعرفة، فضلا عن أنها في ذلك القرن كانت تشهد كبار شيوخ الإسلام العارفين بسنة المصطفى وسيرته عليه الصلاة والسلام. وتحتوي المدينة المنورة عددا كبيرا من المساجد التي ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيها، ومن أبرزها مسجد القبلتين الذي يقع في منطقة تسمى حاليا القبلتين أو العنابس، نسبة إلى رجل من أحفاد عثمان بن عفان يسمى عنبسة، كان يملك تلك المنطقة المطلة على وادي العقيق. وعلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت تلك المنطقة لقوم يقال لهم سواد بن سلمة، وهؤلاء هم من رغب في الارتحال عن مواضعهم والسكن بجوار النبي، فقال لهم: دياركم تكتب آثاركم. فجاء وصلى عندهم في المسجد المعروف اليوم، ويكتسب هذا المسجد شهرته من قصة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة المكرمة، لكن المؤرخين يشيرون إلى أن هذه الحادثة حصلت في مساجد أخرى لكنها اشتهرت في هذا المسجد فسمي مسجد القبلتين.

ما هي يا أستاذنا المؤرخ المساجد التي صلى فيها النبي عليه السلام غير المسجد النبوي في المدينة المنورة؟

بالنسبة إلى المساجد في المدينة هناك آراء كثيرة، فهناك من يقول إنه حتى قبل هجرة المصطفى إليها كانت فيها مساجد، لأن الإسلام كان انتشر فيها قبل هجرته عليه الصلاة والسلام. ولا أدل على ذلك من أنه أرسل مصعب بن عمير بعد بيعة العقبة الأولى إلى أهل المدينة يعلمهم الدين ويأمهم في الصلاة، لكن الثابت أن هناك الكثير من مساجد الأحياء التي صلى فيها عليه الصلاة والسلام في المدينة مثل مسجد قباء، وقصته معروفة مشهورة، ومسجد الجمعة الذي أقيمت فيه أول صلاة جمعة في الإسلام، وهو يبعد عن مسجد قباء أقل من كيلومتر تقريبا، وهو يقع في ديار سالم ابن عوف على شفير وادي الرانونا، ويسمى أيضا مسجد عاتكة ومسجد الوادي ومسجد القبيب. وعلى ذكر أودية المدينة، يبدو أنها كانت تسيل بكثرة أثناء إقامة النبي عليه الصلاة والسلام فيها، والمصادر التاريخية تشير إلى أن هناك صحابيا كبيرا في السن ضريرا يدعى عتبان بن مالك دعا النبي عليه السلام للصلاة في منزله، لأن مسيل وادي الرانونا يحول بينه وبين الصلاة في مسجد الجمعة. وصلى له النبي في منزله، وبني مسجد صغير في المكان لكنه اليوم غير موجود، ومن المساجد التي كانت مبنية على عهد النبي عليه الصلاة والسلام مسجد بني حارثة الذي يسمى اليوم مسجد المستراح في المنطقة التي تسمى المستراح أو سيد الشهداء، وتقع في الطريق بين المسجد النبوي وجبل أحد، ويقال إن أصل التسمية جاء من استراحة النبي عليه الصلاة والسلام في المكان أثناء ذهابه أو عودته من أحد. وكان بنو حارث الأوسيون يصلون فيه كل الصلوات إلا الجمعة، فإنهم كانوا يذهبون لصلاتها في المسجد النبوي عند النبي. لكن بالإجمال هناك الكثير من المواقع والمساجد التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، حتى أن بعض المؤرخين ذكر نحوا من 40 موضعا أو أكثر.

يوجد على سفح جبل سلع مسجد صغير يسمى الفتح، وورد أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا عنده وكان مواجها للخندق على الأحزاب بين الظهر والعصر، فاستجاب الله له وهزم الأحزاب، وهو موجود اليوم في المنطقة التي تسمى المساجد السبعة. ويوجد مسجد آخر له علاقة بغزوة الأحزاب، ألا وهو مسجد الراية، ويقال إن الذي بناه عمر بن عبد العزيز إبان خلافته على المدينة. ومسجد الراية أو ذباب أو راتج كما كان يسمى يقع اليوم أعلى الجبل الصغير المطل على شارع السلطانة خلف محطة الزغيبي بالضبط، ويقال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرف على بناء الخندق من فوق هذا الجبل، وقد ضرب خيمته عليه. وتشير بعض المعلومات إلى أن حادثة الصخرة المشهورة التي وقعت في الغزوة تقع بجانب هذا الجبل. وهناك مسجد شهير أيضا يسمى اليوم مسجد أبي ذر، وهو لا يبعد عن المسجد النبوي الشريف كثيرا. واللافت في هذا المسجد أن له أسماء تاريخية عدة، ليس بينها الاسم الحالي، فهو مسجد البحير ومسجد السجدة ومسجد الشكر. ويقال إن النبي عليه الصلاة والسلام دخل يوما مزرعة الصحابي عبد الرحمن بن عوف التي كانت تقع عند منازل بني عبد الأشهل، فسجد سجدة أطال فيها حتى ظن الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي قد فارق الحياة وخاف عليه. فلما انتهى النبي من صلاته سأله الصحابة عن سجدته الطويلة، فأجاب عليه الصلاة والسلام أن جبريل بشره أن من صلى عليه صلى الله عليه، ومن سلم عليه سلم الله عليه.

ومن المساجد القريبة اليوم من المسجد النبوي الشريف مسجد الإجابة، وهو مسجد شهير له واقعة عجيبة، فهو في حي لبني معاوية من الأوس، وهؤلاء كانوا الوحيدين تقريبا الذين يسكنون أحياء الخزرج، فزارهم النبي عليه الصلاة والسلام في أحد الأحياء وصلى عندهم، وكما جاء في الحديث الصحيح أن النبي دعا في هذا الموضع ثلاث دعوات: ألا يهلك الله أمته بالغرق، وألا يأخذهم بسنة، وألا يجعل بأسهم بينهم. فقبل الله تبارك وتعالى دعوته الأولى والثانية، ولم يستجب للدعوة الثالثة، فسمي المسجد الذي بني في ذلك الموضع بمسجد الإجابة، على أن من أشهر المواضع التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام موضع ما يسمى اليوم بمسجد الغمامة أو مسجد المصلى. وهذا المسجد يكاد يدخل ضمن حدود المسجد النبوي الشريف، لا تفصله عنه إلا ساحات الحرم. وتروي المصادر التاريخية أن هذا المسجد كان يصلي فيه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الاستسقاء وصلاة العيد، كما تشير بعض المصادر إلى أنه صلى فيه صلاة الميت على النجاشي عندما توفي، كما روي عنه أنه قال عن هذا الموضع: هذا مجمعنا ومستمطرنا ومدعانا لعيدنا وأضحانا، فلا تبنى فيه لبنة على لبنة ولا خيمة. ويبدو أن موقع المسجد الحالي هو الذي حدثت عنده القصة التاريخية الشهيرة عندما حضر أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي القحط وقلة الأمطار، فما كان من النبي إلا أن خرج ومعه الصحابة إلى هذا الموضع وبدأ في الدعاء والصلاة، ولم تكن في السماء قزعة سحاب، وما إن انتهى عليه الصلاة والسلام من صلاته حتى تخلل ماء المطر أقدام الصحابة وهم عائدون إلى منازلهم. وتكمل الرواية القول إن الأعرابي نفسه عاد بعد أيام عدة إلى النبي يشتكي له أن الأمطار أهلكت الزرع وقتلت الماشية، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن دعا أن تنزل الأمطار على المناطق المحيطة بالمدينة. وتشير الرواية إلى أن الأمطار كانت تهطل على الجبال والآكام البعيدة دون أن تنزل قطرة منها على المدينة، لكنها كانت تستفيد منها. وتقول بعض المصادر التاريخية إن مسجد المصلى أو الغمامة كان أول بناء له في عهد عمر بن عبد العزيز إبان خلافته على المدينة، وآخر تحديث وترميم له كان على عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد في التوسعة الأخيرة.

شكرا لك أستاذنا المؤرخ، ونكمل في الحلقة المقبلة معالم المدينة المنورة التاريخية. وإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مجدي وعده. تعليق رياض عاشور وأمان النوري. الهندسة الإذاعية حسان السريوي. مونتاج محمود الكاشف. إخراج

0: وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق.

والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط

الإيمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب

صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر

0: كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيد بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام والتحية والإكرام، حياكم الله وبياكم، أهلا وسهلا ومرحبا سيدي هيثم وبكافة من يرافقنا في هذا المشوار الفقهي الماتع حقيقة بمعيتكم.
1: الله يحفظك سيدي، وإن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
2: آمين يا رب.
1: أسأل الله أن يجعل آمين. هذا أهم شيء،
2: وأن يرزق ما نقوله القبول.
1: آمين يا رب العالمين. آمين. وأن يجعله في موازين حسنات آمين. والدينا آمين. ومشايخنا آمين. وكل من له حق آمين. علينا آمين. والمستمعين والمستمعات أينما أينما كانوا. إذن نواصل مع ما خطه علامتنا الولي نعم. الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر في هذا المتن العظيم الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهؤلاء العلماء في الجنة نعم. في حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: استشكل علينا نعم.
1: هذه أنا يعجبني، أنا كنت أسمعه في درس نعم. فأكرره نعم. أعجبني هذا الأمر نعم. أن الشيخ يقول هذه المسألة إذا أدخلنا ربنا الجنة، أصلا في فرش شرح الموطأ نسأل إمامنا مالك لماذا أورد هذا الحديث في حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا رب،
2: ما شاء الله،
1: هذا ظننا بالله. أعمالنا لا توصل، لكن ظننا بالله حسن إن شاء الله تعالى.
2: رحيم سبحانه،
1: يا والله. يقول
2: يجازي عن القليل الكثير ويجبر الكثير.
1: أي والله، ونحن من هؤلاء الذين أعملون قليلا.
2: حاسدا لغيرك هذا أثمرت نخله ونخلي عفاء، وأتي بالمستطاع من عمل البر فقد يسقط الثمار الإتاء، وبحب النبي سبغ رضا الله ففي حبه الرضا والحباب.
1: نعم.
2: صلى الله عليك صلى الله سيدي يا رسول الله.
1: المهم أن نكون من الصنف الأول أو الثاني كما ذكر نعم. سيدنا علي هؤلاء الأصناف الثلاثة نعم. من الناس
2: نعم.
1: فإما أن نكون
2: من المقتصدين،
1: من خليني أقول العلماء اللي ينفعون الناس بعلمهم نعم. وهذا لست أدركه، وإما أن نكون من طلبة العلم الذين نلتمس نعم. طريق هؤلاء، أن لا نكون من الهمج والرعى، هذا أهم شيء. فنحن نتقرب بحب العلماء وبمحاولة السير على طرقهم وحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل الله سبحانه وتعالى
2: من ناس سوى قوم عرفوا وغيرهم همج همج.
1: هو هذا البيت الذي قاله استقاه من كلام سيدنا علي كرم الله وجهه عليه السلام.
2: نعم.
1: إذن قلت، يقول علامتنا الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ورضي الله عن جميع علمائنا الأفذاذ
2: آمين.
1: ونفعنا الله بكلامه وكلامكم في الدارين سيدي، قال: يغض عينيه عن المحارم، يكف سمعه عن المآثم
2: نعم.
1: كغيبة نميمة زور كذب، لسانه أحرى بترك ما جلب. أنا وقفت عند البيت 296 لأننا نعم. بدأنا في الحديث عن كغيبة وما زلنا نعم. لنتم الكلام إن شاء الله سيدي. نعم.
2: الحمد لله حمدا مكررا، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا إلى يوم الدين وبعد. إذن وقفنا في الحصة الماضية عند تعليق سيدنا أمير المؤمنين في الدراية الإمام ابن حجر الحافظ ابن حجر العسقلاني
1: نعم.
2: في شرحه لصحيح البخاري المسمى بالفتح نعم لحديث النبي
1: صلى الله عليه وآله وسلم
2: هذا الذي بين أن صاحبي هذين القبرين يعذبان. قال: وما يعذبني في كبير
1: نعم.
2: إذن الأول كان لا يستبرئ من بوله، والثاني كان نماما، كان نعم يمشي بالنميمة. وفي رواية أخرى صحها ابن حجر نعم قال يغتاب الناس. أورد في هذا الصدد صاحب الإحياء الإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي رضي الله عنه ونفعنا به في الدارين قولا لقتادة رحمه الله. قال قتادة: ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث، ثلاثة أثلاث، ثلث في الغيبة، ثلث عذاب القبر ثلاثة
1: أكثر
2: أثلاث.
1: الناس التي تعذب نعم في قبورها
2: نعم إما الغيبة، ثلث في الغيبة، وثلث من البول، وثلث من النميمة.
1: لا إله إلا الله،
2: وهي نائمة ذميمة،
1: يعني الثلثان في اللسان.
2: اي نعم،
1: نسأل الله السلامة.
2: إذن فالغيبة من كبائر الذنوب وعظائم المعاصي، ورد التحريم باقترافها في القرآن وفي سنة النبي المصطفى العدنان صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على تحريمها. علاش؟ لما لها من أثر سيء على الفرد وعلى المجموعة، ولأن الغيبة تتسبب في فساد القلب، والقلب محل نظر الله
1: سبحانه
2: من
1: وتعالى.
2: العبد
1: إيه نعم، لأنه ينظر إلى القلوب وإلى الأعمال.
2: ولأن الغيبة سبب من أسباب التنافر بين أبناء الوطن الواحد والشعب الواحد والأمة الواحدة، وهي سبب من أسباب التباغض وجلب العداوات بين الأهل والأصحاب والجيران والخلاء. لذلك أوصي نفسي وأوصي إخواني المستمعين والمتابعين لهذا البرنامج، أقول الحذر الحذر من أن نصوم ونقوم، وأن نختم القرآن مرات ومرات، وأن نتصدق، وأن نتعب أنفسنا بالعبادة، ثم يأتي غيرنا ليأخذ منا هذه الحسنات.
1: صحيح.
2: من غير تعب ولا مشقة ولا نصب. والسبب هو ماذا؟ هو اللسان.
1: أسأل الله
2: الغيبة. نعم،
1: هذه الجارحة التي احنا ديما يقول لك حتى في لغتنا الدارسة
2: سانك صوانك
1: لا بقى، يعني يقول لك هذه ما فيهاش عظم بمعنى
2: نعم
1: العظام.
2: نعم،
1: ولذلك الكلام سهل
2: نعم
1: ولا يحتاج إلى مجهود كبير، وربي أعطاك نعمة النطق فاستغلها
2: في الخير.
1: نعم،
2: جاء في حلية الأولياء
1: نعم
2: مقالة جدير بأن تكتب بماء الذهب
1: نعم
2: وأن تعلق في كل باب بيت: إذا ولجت بيتك احفظ لسانك، وإذا خرجت منه اقرأها لتحفظ لسانك. وهي قول سيدنا سفيان بن عيينة إمام التابعين رضي الله عنه.
1: أمين.
2: قال: الغيبة أشد من الدين.
1: نعم،
2: الدين
1: وما أدراك،
2: يتعوذ منه النبي
1: صلى الله عليه وسلم:
2: وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر
1: الرجال.
2: وقهر الرجال،
1: بل كان صلى الله عليه وسلم يسأل:
2: هل على فلان دين؟
1: صاحبكم
2: يصلي
1: علينا؟ قالوا: إن قالوا نعم،
2: قال: صلوا على صاحبكم.
1: فإن تقدم شخص قال: هذا الدين عندي بلغة
2: صلى عليه،
1: صلى عليه، وإلا فلا يصلي
2: كل
1: عليه.
2: كل ذلك حتى يرشد النبي ويلفت النبي انتباهنا إلى قيمة حقوق الناس حتى لا تضيع
1: بالضبط
2: هذه الحقوق.
1: فالغيبة أعظم من ذلك.
2: أي نعم،
1: سبحان الله.
2: قال: الغيبة أشد من الدين، الدين يقضى والغيبة لا تقضى، ينبغي أن تتحلل منها.
1: نعم نعم.
2: ولسلفنا صالح رضوان الله عليهم مواقف جليلة عظيمة مع الغيبة.
1: نعم،
2: أريد بعضها.
1: تفضل سيدي.
2: من باب فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين
1: إن شاء الله،
2: ومن باب فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح.
1: نعم
2: نعم. نعم. روي عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه قوله: لو كنت ممن يغتاب الناس لغتبت أبوي.
1: نعم،
2: فإنهما أحق بحسناتي.
1: والله
2: ليس أحد أحق بحسناتي من أبي وأمي. نعم. وروي عن سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه أنه بلغه أن رجلا اغتابه فأهدى له طبقا من رطب، من تمر فاخر.
1: نعم.
2: فقيل له: في ذلك يغتابك وترسل إليه يعني العطاء والتمر؟ فقال: بلغني أنه أهدى إلي حسناته، وهي أحب ما عنده. حسناته أحب ما لدي
1: أغلى ما شيء.
2: نعم. نعم. فأهديت له أحب ما عندي وهي الرطب. نعم. هذا أي هذه
1: نعم.
2: بتلك
1: أي نعم. سبحان الله.
2: ونقل العلامة سيدي محمد ميارة
1: أي.
2: المالكي
1: صحيح
2: رحمة الله عليه شارح هذا النظم في شرحه لهذا النظم المبارك
1: أي
2: نعم. نعم. كلاما لإمامنا إمام المذهب إمام دار الهجرة
1: أي نعم.
2: سيدنا مالك بن أنس بن مالك الأصبحي رضي الله عنه وأرضاه حيث يقول أدركت أناسا بالمدينة لا عيوب لهم

0: لا إله إلا الله.
1: نعم.
0: جميل
1: ثم قال
0: جميل هذا
1: إمامنا رحمة
0: صحيح.
1: الله عليه وأشد الغيبة. لا إمامنا مالك,
0: مالك.
1: مازلنا
0: نعم
1: مازلنا مع إمامنا
0: كنت
1: مالك.
0: كنت أظن سأذهب
1: نعم.
0: إلى صاحب المتن أيوه
1: نعم.
0: سيدي عبد الواحد تفضل سيدي.
1: قال إمامنا مالك وأشد الغيبة, هذه مسألة خطيرة جدا, غيبة القراء.
0: إيه.
1: يغتاب بعضهم
0: بعضا
1: إلى فلان ليقزمه, ولا فلان ما يعرفش هذا, لا ينطق الحرف السليم, الحرف الفلاني عنده فيه شيء من الترقيق, عند فيه كذا, لا لشيء, حتى يقلل
0: نعم.
1: من قيمته في عيون الناس. قال وأعظم الغيبة أو أشد الغيبة غيبة القراء, لأنها تجمع بين الغيبة, ذكر معايب الناس في حال غيابهم
0: نعم.
1: وعدم حضورهم, وتزكية النفس, والله يقول ولا تزكوا
0: أنفسكم
1: هو أعلم بمن اتقى, والنفاق فيها نفاق مجانب للصواب والحقيقة, وكلها حرام, الغيبة وتزكية النفس والنفاق. كأن يقول أصلح الله فلانا أو هدى الله فلانا, لقد أساء فيما جرى له. هو في الظاهر يدعو, ولكن مع الدعاء يغتابه
0: صحيح.
1: ويقلل من قيمته
0: صح.
1: ليجعله يعني أمام في أعين الناس قليلا,
0: ويعظم الأمر من الأتراب يعني
1: نعم.
0: صاحب صنعتك عدوك للأسف الشديد, هذا يعظم يعني يعظم أكثر وأكثرين
1: نعم.
0: والقراء أظن إمامنا مالك يستعمل اللفظ الذي كان يستعمل قديما, المقصود
1: نعم.
0: به الفقهاء,
1: الفقهاء نعم.
0: والعلماء
1: نعم.
0: في بعضهم
1: نعم.
0: بعضا
1: نعم.
0: نعم سيدي.
1: فيظهر من نفسه, قال إمامنا, فيظهر من نفسه الدعاء له, ويقول بلسانه ما ليس في قلبه, وليس المقصد أن يدعو له, وإنما أن يقزمه وأن يغتابه إلى غير ذلك, لأن مراده أن يسمع الناس قبحه, هذا ما أراده, وإلا دعا له سرا, ادعو له سرا إذا همك أمره, ادعو له
0: وهي
1: سرا.
0: أولى بالإجابة نعم.
1: أو كتم معصيته
0: نعم.
1: اكتم عليه, أو يقول الحمد لله الذي لم يبتلنا بالدخول على السلطان لطلب الدنيا, وهو يعرض بغيره بفلان الذي يدخل على السلطان لياخذ شيئا من
0: نعم.
1: من متاع الدنيا, يعني هذه يعني من اشد الغيبه.
0: ولذلك
1: نعم.
0: قيل ان نسيت الاسم فيعني يذكر شيخه يقول له طيب انا لماذا تمنعني من الدخول على السلاطين
1: نعم.
0: ويحيى بن معين كان يدخل
1: نعم.
0: معنا, قال يا هذا رويدا
1: كنك
0: يحيى بن معين ثم ادخل تجري
1: نعم.
0: وتلوج
1: نعم.
0: نعم سبحان الله.
1: أختم هذا الموضوع
0: نعم سيدي.
1: بملاحظتين اثنتين
0: تفضل
1: موضوع
0: سيدي.
1: الغيبة
0: نعم.
1: وهو يعني يطول الكلام فيه
0: نعم.
1: ولكن من التطويل كلة الهمم, فصار
0: صحيح.
1: الاختصار فيه ملتزم
0: صحيح.
1: نحن أعطينا أدلة على التحريم من القرآن
0: السنة.
1: من السنة إجماع الأمة وبعض آثار سلفنا الصالح رضوان الله عليه.
0: وهذا كان حال العظام سيدنا أبو حنيفة الإمام الأعظم
1: نعم.
0: يعني كان يقول الحديث عن الصالحين أحب إلي من كثير فقه
1: نعم.
0: فسئل قال لأنها أخلاق القوم
1: نعم.
0: احنا نتشبه بهؤلاء
1: نعم. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم, إن تشبه بالكرام فلاح,
0: فلاح. نعم.
1: قلت أختم بملاحظتين, الأولى أن المستمع للغيبة شريك في الإثم مع القائل, هذه مسلمة
0: نعم.
1: المستمع للغيبة شريك في الإثم, فيجب على من سمع الغيبة أن يقوم فورا من ذلك المجلس, أن يقوم فورا بشرط أن يمكنه القيام, إذا
0: نعم.
1: كان في مجلس رسمي ومع كوادر رسمية ولا يستطيع القيام نهى عن ذلك, وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر, وإلا أنكر ذلك
0: في قلبه,
1: في قلبي.
0: وهو أقل شيء
1: نعم.
0: نعم. أقل درجة نعم.
1: الملاحظة الثانية, تباح الغيبة جائز
0: نعم.
1: الغيبة في مواطن معينة
0: نعم.
1: محددة ذكرها سادتنا
0: نعم.
1: وأنا سوف أنقل ما نقله علماؤنا رضي الله عنهم, قالوا تباح الغيبة في مواطن محددة معينة, أولا عند الحاكم لدفع ظلم أو شكاية بالخصم, لكن ينبغي أن تذكر الخصم بما فيه حقا وألا تزيد
0: نعم.
1: في الادعاء. أسمعك كلمة, لا تقول للقاضي أسمعني كلمتين أو عشرا أو
0: نعم.
1: كذا نعم. ثم تجوز الغيبة أيضا عند الاستغاثة على تغيير المنكر, طلب الغوث والمدد ليغير منكرا بأن ذكر أصحاب هذا المنكر وما يقترفون
0: نعم.
1: بما فيهم

0: ورد الظالم عن ظلمه.
1: نعم.
0: كذلك تباح الغيبة عند المفتي، يعني عند المفتي الذي سيفتيك في مسألتك. نعم. ويجيبك، لأنك سوف تصف له الحالة
1: والواقع. نعم.
0: والواقع بما وقع وليس على الإطلاق.
1: نعم.
0: كل غيبة. نعم. لا، كقول هند بنت عتبة
1: صحيح
0: إن رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري في النفقات والإمام مسلم في الأقضية من حديث أمنا الصديقة عائشة رضوان الله عليها وعلى أبيها وعلى سائر الأهل والأصحاب،
1: أمين يا رب.
0: قالت هند: إن أبا سفيان رجل شحيح، في شيء من الشح والبخل، لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فذكرت
1: أنه
0: زوجها
1: صحيح.
0: بما فيه لتأخذ الحكم الشرعي من من؟ من رسول الله
1: صلى الله عليه
0: وسلم، يفتيها النبي
1: صلى الله عليه وآله وسلم.
0: كذلك تباح عند التحذير، تباح الغيبة عند التحذير من مصاهرة أو مجاورة.
1: نعم.
0: أو شراكة في مسألة، فتذكر عدالة المرء أو جرحته.
1: نعم. أنت داخل معه في شركة وهو مثلا قالب الناس وأنت عارف
0: لا فلان تعامل مع فلان وفلان وفلان ولم يبدي البلاء الحسنة.
1: نعم.
0: ولم يري أخلاق الإسلام في هذه المعاملة. نعم.
1: ولا تزد،
0: واسأل فلانا وفلان فقط، واش تزيد عليه وتحمل وتكدس
1: أبوه وخوه وتدخله في. نعم. أشياء أخرى. نعم.
0: فتذكر عدالته.
1: نعم.
0: أو جرحته. نعم. كذلك تجوز الغيبة عند ذكر الفاسق المجاهر بفسقه.
1: نعم.
0: تذكره بما في، لأنه مجاهر غير مستتر، مجاهر بالمعصية والعياذ بالله والفسق. أخرج ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي
1: صلى الله عليه وسلم
0: قال: من ألقى جلباب الحياء عن وجهه، لوح الحياء وصار يتجاهر
1: بالمعاصي
0: والعياذ بالله، من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة فيه، فلا غيبة فيه، رواه ابن حبان. وكذلك تجوز الغيبة عند ذكر بدعة المبتدع، قال: هذه بدعة فلان الذي أحدثها في الدين، هي بدعة مذمومة مخالفة للشريعة الإسلامية، وتذكر هذه.
1: نعم.
0: المسألة. فهذه مما جوزه وأباحه علماؤنا. نعم.
1: بأدلتهم زادا. نعم. أي مش هكذا. نعم. نعم.
0: وعند ذكر بدعة المبتدع، سواء كانت بدعته ظاهرة يدعو إليها أو بدعة خفية يلقيها لمن يصطاده، يتصيد أناسا معينين، فتحذر، قل يا فلان مالك من رأوا كذا، عنده المسألة الفلانية في عقيدته كذا، مش على الإطلاق هذا.
1: نعم. تصلخ في شخص وفي عائلته.
0: نعم. وقد جمعت هذه الاستثناءات التي ذكرنا سيدي هيثم في الغيبة في هذه الأبيات: ألا إن اغتياب الناس ذنب، معصية.
1: نعم.
0: ألا إن اغتياب الناس ذنب عظيم الوصف من أردى المناكر، فجنب غيبة.
1: نعم.
0: أي تجنب هذه الغيبة. غيبة. إلا حروفا، إلا هذه الأمور: ببيت جاء عن بعض الأكابر، تظلم واستغث واستفتي حذري وعرف بدعة فسق المجاهر.
1: نعم.
0: هذه التي ذكرناها تبعا. ثم انتقل بنا الناظم رحمة الله من الغيبة إلى
1: النميمة، وهي أختها بين قوسين.
0: نعم.
1: يعني نخرج من الغيبة إلى أختها.
0: نعم.
1: هي النميمة، ولا تقل خطورة.
0: نعم.
1: عن الغيبة، والتي أرى من الأصلح سيدي أن نبدأ بها الحصة المقبلة إن شاء الله تعالى سيدي.
0: نعم.
1: ربي أحفظكم إن شاء الله.
0: ربي بارك فيكم.
1: وموقف حسن حتى. نعم. نهضم هذه النصوص.
0: نعم.
1: وما قيل، وإن شاء الله نفتتح الحصة المقبلة بالحديث عن خطر النميمة. بارك الله فيكم سيد جهاد الشيخ علي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. اللهم زيننا بمكارم الأخلاق يا رب العالمين، واحفظنا من آفات اللسان، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وفي الختام أخوكم هيثم الإمام يقولكم: حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: كمسك وكم طير يطير ولا كباز،
1: كم طير يطير ولا كباز.
0: المرشد المعين،
1: المرشد المعين
0: على الضروري من علوم الدين،
1: على الضروري من علوم.
0: رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، حصة من إعداد وتقديم هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي،
1: هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، القرآن الكريم من الجمهورية التونسية، التونسية. توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر، من القلب إلى القلب.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: استووا واعتدلوا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا ويرحمنا ويرحمكم الله.
1: بلها منا يا كريم.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: سبحان ربي العظيم.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك
0: الحمد. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: الله أكبر سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها بإذن ربها بإذن ربها.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: فماش عندك حجة؟ وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
3: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
1: قال تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
3: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
3: قال عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
1: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو آية من الكتاب.
3: هي العبرة بالعبادة.
1: لكن إخواني أخواتي، ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
3: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
1: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر

0: إشهار.
1: مصرف الزيتونة يتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
0: إشهار.
2: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولاً من قلبه إلى قلوب المستمعين.
3: ألو، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
2: كان بالأمس بيننا ناثراً على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححاً لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
3: ألو.
4: ألو.
3: السلام عليكم.
4: السلام يا شيخ. يا
3: ربي يحفظك، ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة. أي
4: من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
2: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقاً لهمس في قلوبكم قائلاً: العهد بيني وبينكم كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
3: مارك الله ومارك الله فيك.
5: ربي ينفعك وينفع بيك إن شاء الله.
3: في حفظ الله دمت. السلام عليكم.
2: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
3: أنا أشكرك شكراً جزيلاً
4: والحمد
3: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى.
4: إن شاء
3: ما قصرتش، بارك الله فيك، ما قصرتش، بارك الله فيك.
2: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان وجازاه الله عنا خير الجزاء.
6: تعليم القرآن الكريم.
7: تعليم القرآن الكريم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
9: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله تعالى.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم، فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من أعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطرق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم باسمك الأعظم، اللهم من تسبب في جمعنا هذا، اللهم ارزقه رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا عناء، وارزقه العلم الشريف مع التقوى. اللهم اجعله من عبادك الصادقين المخلصين المخلصين المتصدقين برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ على بركة الله تعالى في القراءة الجماعية من قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن، الآية 233 من سورة البقرة، إلى قوله تعالى: إلا أن تقولوا قولا معروفا، الآية 235 من نفس السورة. فنبدأ على بركة الله تعالى. أعوذ

له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها

0: معروف.
1: لا نقول وإن أردت وإن نقول وإن نرقق الهمزة، لا نقول وإن أردتم وهي اسمعوها جيدا، وإن أردتم.

0: خير.
1: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.
0: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.

الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا.

0: أنفسكم.
1: انتبهوا جيدا أولا في لفظ عرضتم العين مرققة عرا والراء مفخمة والضاد طبعا مفخم. قولوا عرا عرض يسمع له صوت الرخاوة عرضتم. وكذلك من خدمة النساء يو رد بالك هذه إبداله من جنس حركتي الأولى وهي نساء يوم قلوش نساء أو انتبهوا جيدا أعيدوها

0: نسائي أو نسائي،
1: نسائي أو
0: إبدالهم من
1: نسائي
0: جنس
1: أو
0: حركة.
1: الأولى
0: إذا كان العلامة نقاها نقطة مستديرة فقط راهي
1: يو
0: تسهيل، وإذا كان نقطة مع
1: يو
0: حركة فوقها دلالة أو تحتها طبعا دلالة على إبدالهم من جنس حركة الأولى. وجنس حركة الكسرة ماذا؟ هي الياء، نسائي أو النسائي أو
2: النسائي.

0: إخواني أخواتي، ننتقل إلى القراءة الفردية. وقبل أن نبدأ لابد أن نذكر كلمة الإخفاء. في الحقيقة هو ثم فرق بين المشارقة وبين المغاربة وبين الشاميين. الشاميون هم ينطقون الإخفاء الشفوي بإطباق الشفتين دون تفريج بينهما، وكذلك بعض المغاربة اللي منها معناها قلنا احنا المغرب العربي تونس، إلا أن بعض المشارقة وعند وفيهم البعض من الحجازيين أن يجعلون التفريج، لكن الذي تلقيناه عن شيوخنا هم كما تلقوه عن شيوخهم هو أن الإخفاء الشفوي بإطباق الشفتين دون تفريج بينهما عند النطق بالإخفاء. وقد يكون في هذا الكلام ما ينافي فكرة الإخفاء كما تفيد كلمة الإخفاء، فإنهما بحسب أي إذا نطق به بإطباق الشفتين مثل ترميهم بحجارة. فلا ننكر على من جعل التفريج بينهما، ولا ننكر على من أطبق الشفتين، لأن هذه سنة متبعة عن القراءة المتواترة. وكما نعلم فلا مانع من أن ينطق به كذلك، وعندئذ يكون لنطق بالإخفاء الشفوي شكلان. ولكن كما تلقيته أنا لا أقرأه إلا مع إطباق الشفتين، أي ما درسته هنا عند مشايخي في تونس إلا بإطباق الشفتين، ثم لما ذهبت قرأت ببعض التفريج وكل منهما صواب، والأرجح في نظري هو حقيقة إطباق الشفتين، يعني كما قلنا دون أن أنكر على الآخرين إذا كانوا تلقوه كذلك. فإذا كان تلقيهم على غير هذا الحال فلا يجوز أن يعملوا النظر الذي يؤدي إلى تحريف التلقي، والله أعلم. ما نقول في الإخفاء الشفوي من قرأ، إذا كان قرأ على شيوخه، من قرأ بإطباق الشفتين لا ننكر عليه، ومن قرأ بالتفريج فلا ننكر عليه. إذن كلاهما صحيح، لأن هي في الحقيقة هم قرأوها عن شيوخهم، وهي معناها نقولون احنا هذا التواتر وهذا هو السند الصحيح. وكما نعلم أن إخفاء التنوين أو النون الساكنة عند حرف من حروف الإخفاء هو حالة بين الإظهار والإدغام، ولكن الشيخ أبا الخير ابن الجزري نص في كتابه التمهيد كما نص غيره كما هو في إتحاف فضلاء البشر أنه إذا قرب من اقترب الحرف من مخرج النون أو التنوين ينبغي أن يتجافى اللسان عن مخرج النون أو التنوين، ويفرقون بين عن صلاتهم وبين أأنتم، وعند من يقرأ بالتسهيل أأنتم أشد خلقا، وذلك لبعد مخرج الصاد في الأول وقرب مخرج التاء في الثاني، والله أعلم. إذن ننتقل إلى القراءة الفردية، فلنبدأ على بركة الله تعالى. تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الرضاعة.
1: أعدها، يور الراء هنا مفخم، يرضعنا. أعيد الآية واستخرج. نكبس على السادة المستمعين والمستمعات شوية. القرآن في بيوتكم، إنكم ستسألون ماذا. شوف، جميع الأشياء سخرت وذللت الصعاب، وآتاكم القرآن ثمن معناها يتبث 12 ساعة. أنا أقول في نظري إذا كان إنسان محفظش، لا أقول ذلك، وإنما نقول الله هو الذي يتولى الأمر. معنى حتى الميت يستيقظ، سامحني بالكلمة، معناها الميت يستيقظ ثمن 12 ساعة يبث، وأنت في بيتك مستريح. ادعو لمن كان، لمن ذلل الصعاب، لمن أجرى الخير على يديك. وهذا حقيقة، شيء أمور فوق الخيال اللي هي باش وصلت لك لبيتك. سيدي احمد الله وقل اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، واجتهد أنت، واجتهد أنت. إن شاء الله نكونوا ملا باش نكبسوا عليهم شوية. توراكم سيدي في الحزب الرابع، رد بالك والمحفظش، ربي باش يسألوا. حاول إيش باش تقول، باش يقول لك يا عبدي سخرت لك وذللت لك الصعاب والقرآن في بيتك، وانت ايش عملت؟ اي رد بالك. اي تفضل سيدي، اعيد الآية.
0: والوالدات يرضع
1: يرضعنا. اعيدها.
0: والوالدات يرضعن
1: أولاد، نبين حركات. قلنا يرضعن دي ذا يرضعن.

0: ضاع.
1: استخرج الأحكام من هذه الآية.
0: والوالدات يرضعن أولادهن.
1: قبل كل شيء هي الراء.
0: الراء سيدي مفخمة.
1: أيوة. لماذا؟
0: لأنها متحركة.
1: ما قبلها.
0: ما قبلها ساكن.
1: ما قبلها مضمون.
2: مضمون. لأنها سكون أصلي.
1: لأنها ساكنة سكون أصلي. ولكن لكن لا. لكن قال كذاك بعد الكسر حيث سكنت. هي بعد الكسر معناها سبقها كسر أم لا؟
2: لا لم يسبقها كسر.
1: إذن فهي مفخمة.
0: مفخمة.
1: أيوة. معناها الشرط هنا اختل اللي هو الكسر. يرد بالك واصل.
0: يرضعنا سيدي
1: حكمها التفخيم لأن ما قبلها مضمون.
0: نعم. أولادهن عن نون
1: إظهار
0: الغنة فيها.
1: أحسن. إظهار الغنة فيها.
0: فيها.
1: يرد بالك إظهار الغنة فيها لأنها مشدين.
0: نعم. حولين كاملين لمن أراد أن يتم.
1: لا لمن قبل.
0: لمن عن إظهار.
1: أي نعم أحسنت.
0: عن حرف
1: لمن
0: من حروف
1: النون ساكنة.
0: نعم.
1: في لفظ لمن أتى بعد حرف من حروف الحلق ست وهي الهمزة.
0: نعم.
1: لمن أراد ونجد أن النون هنا إيه
0: مخفية عنا.
1: لا معناها غير مجردة من معناها بقمنها سكون.
0: نعم.
1: حكمها الإظهار. قال ابن الجزري
0: وعند
1: حرف الحلق أظهر. نعم بعد
0: أن يتم.
1: لا أراد قبلها.
0: أراد سيدي را مرققة.
1: لا مفخمة لأنها متحركة,
0: متحركة
1: بالفتح. إيش قال من جزري ورقق الراء إذا ما كسرت. الراء قداش عندها نقول متحركة بالحركات الثلاث أرى رو ري. متى نرققها ومتى نفخمها؟ نرققها إذا كانت متحركة بالكسر ونفخمها إذا كانت متحركة بالفتح أو الضم. واضح الأمور ولا لا؟
0: هاي
1: واصل.
0: أن يتم
1: النون عند الياء
0: إدغام بغنة.
1: أحسنت. إدغام
0: بغنة.
1: بغنة
0: ثم
1: نون ساكنة.
0: نعم.
1: في لفظ أن بعد الياء من حروف يؤمن.
0: نعم.
1: أي إدغام بغنة,
0: بغنة.
1: وإدغام بغنة
0: في يؤمن.
1: نعم.
0: ثم عنا الميم مشددة متحركة
1: نعم.
0: إظهار الغنة فيها.
1: نعم.
0: الميم يتم.
1: أحسنت. الميم مشددة إظهار الغنة فيها. قالوا ابن جدي وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددت. نعم واصل.
0: يظهر لي
1: الرضاعة. الراء
0: حكمها
1: التفخيم,
0: التفخيم
1: لأنها متحركة بالفتح. أحسن بارك الله فيك. إن شاء الله نزيد ونصبح شوية وباش ننتقل إلى باب المد والقصر. ذكروا أنفسكم قرينا أحكام النون الساكنة والتنوين اللي عندها أربع أحكام. بعد إيش قرينا؟ قرينا أحكام الميم الساكنة. قرينا أحكام الميم والنون المشددتان ثلاثة. واخذينا أحكام الراء قداش عندها من حالة بحالاتها ثلاثة طبعا. أي وقرينا أحكام اللام لفظ الجلالة ملا. واليوم بينا شوية من الأخفاء بعد إن شاء الله ما نطبقها نردوا بالنا مع بعضنا أراه اللي خذيناه نحن قاعدين نطبقه ونكمله إن شاء الله باش ننتقلوا إلى المخرج والصيف وهنا نحل ونبينه. هيا واصل سي.
3: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها.
1: وص إلا و
3: إلا وسعها.
1: إلا وسعها.
3: وسعها.
1: وسعها.
3: وسعها.
1: أحسن. تستخرج الأحكام.
2: الحكم الأول هو النون المشددة بغنة.
1: هو وكسوة رزقهن الأولى.
2: نعم.
1: النون أنا إظهار الغنة فيها
2: وما قبلها سيدي الراء مرققة لأنها متحركة بالكسر.
1: أحسن. له رزقهن,
2: رزقهن.
1: هنا حكم الراء حكمها الترقيق
2: نعم.
1: لأنها متحركة بالكسر ما شاء الله. قال الجزري ورقق الراء إذا ما كسرت. نعم.
2: ثم النون أيضا نفس الحكم وهي مشددة بغنة.
1: النون فوق منها شدة مشددة يعني مضاعفة إظهار الغنة فيها.
2: فيها.
1: نعم.
2: ثم الحكم الراء
1: وكسوتهن كذلك تكررت بالمعروف.
2: الراء مفخمة هنا لأنها متحركة بالضم.
1: أحسنت. الراء في لفظ بالمعروف مفخمة حكمها التفخيم لأنها متحركة بالضم. نعم.
2: ثم لا تكلف نفس إلا إظهار
1: ما شاء الله.
2: نعم الهمزة
1: ما شاء الله.
2: بعد السين.
1: نجد التنوين في السين من لفظ نفس.
2: نشوفه
1: مركب ولا متتابع؟ مركب. معنى واحدة فوق منها قد بعدها حرف من حروف الحلق. أي الحلق الستة اللي هي الهمزة حكمها الإظهار. بارك الله فيك ما قصرتش. آية تفضل سيها.
4: لا تضار والدة.
1: عاد هو مازال ما جناش المد. هنا تاء مرققة ضاد مفخم. قول هكذا لا تضى لا تضار. والراء هنا مفخمة ومشددة والضاد مد طويل. رد بالك.
4: لا تضار والدة. لا تضار والدة.
1: يعني

0: الثالث مثل ذلك.
1: لا تُذَا
0: تُذَا
1: لا
0: تُضَا
1: لا
0: تُضَا
1: تُذَا
0: ضَا لا تُضَارَّ، شدد الراء.
1: لا تُذَارَّ والدة
0: را را
1: الراء لا تُذَارَّ
0: لا ما تقفش، لا تضار والدة مباشرة، شد فيها الشدة وانتقل إلى ما بعدها. إيه؟

0: مولود له
1: مولود له،
0: ولا مولود له
1: مولود دل. هنا التنوين شنو حكمه هنا؟ تنوين متتابع، بعد حرف من هو اللام، إدغام بلا غنة. وخ تقول لي ولا مولود له، بقات رائحة التنوين ولا ما بقاتش؟
0: قات
1: ويلزمها شنو الإدغام؟ هو إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بعد حذف الساكن من اللفظ مع بقاء الثاني مشددا من جنسه. ولا مولود دل حذف التنوين.
0: ولا مولود له
1: ولا مولود له، ولا عاود
0: ولا مولود له بولده بولده
1: بولدي
0: بولده
1: مش ده ده وهي دي.
0: وعلى الوارث مثل ذلك.
1: لا عاد اخف الساعة. ولا مولود له بولده، بين الكسر متاع الدال، عيدها
0: ولا
1: لا
0: مولود
1: تضار، عاود من ثم، اي عاود من الاول، لا تضار، هاي
0: لا
1: لا
0: تضار
1: توذى لا تضاء لا تضار والدة. عيدها، عيد الآية. لا تضاء، قل ذا ضاء ضاء، لا تضار.
0: لا تضار
1: ما احنا
0: والدة بولدها
1: مد الضاد مد طويل.
0: لا تضار والدة بولدها والدة بولدها ولا مولود له
1: ولا
0: بولده
1: مولود له بولده، نجم تقف ذم.
0: وعلى الوارث مثل ذلك.
1: مثل ذلك، أي أعطيني الأحكام، ترى استخرج الأحكام. الراترة
0: لا تضار سيدي، را
1: را مشددة، أي
0: مشدة
1: حكمها ماذا؟
0: حكمها التفخيم لأنها مشدة
1: متحركة، لا
0: ومتحركة
1: متشددة ما دخل،
0: متحركة
1: لأنها متحركة بالفتح.
0: بالفتح. ووالدة
1: والدة بولدها،
0: بولدها
1: أشنو حكمها؟ هاي رد بالك حتى أمرت له
0: الإقلاب
1: الإقلاب.
0: لأن
1: أي شوف التنوين في
0: أي
1: لفظ والدة، نجد الحركة الثانية من التنوين ميم صغير عن قدام بعد حرف الباء
0: ب
1: مباشرة. هني هي أشو اللي هو قلب تنوين ميما. أي والدة تم تولي تم والدة بولدها. أعدها،
0: والدة بولدها
1: تم أم تم هكذا.
0: والدة
1: ما حكمها؟ القارب الجزري والقلب عند الباء بغنة. هاي ردوا بالنا، هاي بعد مش حكمها.
0: فما الوارث يا
1: ولا
0: راه
1: مولود نقبلها، ولا مولود له،
0: له ولا
1: التنوين في الدال من لفظ ولا مولود متتابع بعد حرف اللام، حكمه ماذا؟ الإدغام بلا غنة. الإدغام بلا غنة، وقلنا وهو لغير صحبة. معنى إذا كان قالوا لغير صحبة معناها نقول الكوفيون ما عدا حفص، هذوما عندهم الإدغام بلا غنة قطعا، ما فيش خلاف. بينما ما تبقى مثل قالون معناها ورش وحفص ومن معه، معناها هذوما من الباقين يجوز لهم الغنة فيه، يجوز عند اللام والراء. هذا مش موضوعنا، هو موضوع القراءة باب القراءات كان في العمر بقية إن شاء الله نعطيها لكم. أما هو ما معناها في الرواية الإدغام بلا غنة، ماذا بينا نحافظ عليهم، أما يجوز في حقهم. أي ولا مولود له.
0: وعلى الوارث سيدي الراء مكسورة ترقيق الراء
1: الراء في لفظ الوارث مرققة
0: مرققة
1: لأنها متحركة
0: مكتوب
1: بالكسر،
0: بكسر
1: وقال المجزري ورقق الراء إذا ما كسرت. بارك الله فيك، في هذا القدر كفاية. إذن سننتقل إن شاء الله إلى الحديث. إخواني أخواتي، ننتقل على بركة الله تعالى إلى الحديث في فضل سورة الفاتحة. نحن قاعدين نعلم في أبائنا وأمهاتنا كبار سورة الفاتحة باش نعرف قيمة سورة الفاتحة. وراه الإنسان الشرط هو إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. نشوف مع بعضنا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبرائيل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. رواه مسلم والنسائي والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. ومعنى النقيض معناه هو بالمعجم هو الصوت. أي نعاود مع بعضنا: أعوذ

0: نستعين.
1: إياك نعبد وإياك نستعين.
0: لا نقول إياك، البعض يقول إياك، يقع الخطأ في لفظ إياك من أوجه هو عدم تحقيق همزة القطع، وعدم تضعيف الياء، وعدم بيان فتحتها، وعدم مدها. شقول إياك نعبد وإياك، عند البعض قل إياك نعبد يا سيدي، إياك نعبد وإياك نستعين، اسم من أسماء القمر أو اسم من أسماء الشمس اسمه إياك. رد بالك، لابد تقول إي بين الهمزة تحققها، وتشدد الياء ضعفها اللي فوق منها الشدة، بين لها الفتحة وتمدها. إياك إياك.

0: ثم البعض يقول إياك نستعين، خاصة نقول إذا كان إمام يرد باله، راهي نستعين بالكسر، قراءة المطوع قراءة شاذة، والجمهور على معناها بطلان في الصلاة، طبعا تبطل الصلاة القراءة الشاذة، إن الجمهور لا يقرأ بها ولا يتعبد بها ولا يصلي بها، ما يتصلش بها. ردوا بالنا ما نقول وإياك نستعين بالفتحة، قلنا نستعين
1: نستعين
0: وإياك نستعين
1: وإياك نستعين
0: إياك نعبد وإياك نستعين
1: إياك نعبد وإياك نستعين
0: اهدنا الصراط المستقيم
1: اهدنا الصراط المستقيم
0: هذا لفظ الصراط، لا نقول صراط الجلاء ولا نقول صراط ال، الصراط مفخم المرقق، اهدنا الصيد صاع قراءة الصاد، ردبان قراءة قالون ومن معه بالصاد الخالصة، ثم يقول اهدنا الصراط هذا خطأ، اهدنا الصراط المستقيم
1: اهدنا الصراط المستقيم
0: طل المستقيم
1: المستقيم
0: باقي ما زالت ناقصة، ورد بان قراءة السين هي من طريق الشاطبية لقنبل بلا خلاف عنده، أما في الطيبة من قوله الصراط مع صراط زين خلف غلا، معناها قنبل له الوجهان السين الخالصة والوجه الثاني هو الصاد، ورويس له سين بلا خلاف ما لا يقراه، ونحن باش نقراه برواية قالون، وكذلك الحافظ يقرأ بالصاد، تقول لي ثم البعض يقول اهدينا الصراط اهدينا الصراط اهدينا السي، يا ولدي تقرأ بقالون، لا يجوز الخلط والتركيب، عنده الجمع بين القراءات تنشوفهم، هو له قواعد في الأصول، ردوبان منه توجيه إن شاء الله كان في العمر البقية، ونكمل ونحفظ القرآن كيف ندخل في باب القراءات، نبين لكم ما كيفية الجمع إن شاء الله. مال اهدينا الصراط، إيه هو القراءة هي أصل الصراط، هي الأصل في اللغة، نسأل الله العفو والعافية، تو إن شاء الله هذه في باب الدلالة نبين هيك، لأن الوقت لا يسعنا، باب الدلالة نبين شو هو الفرق بين الصراط بالسين وبين الصراط، والعرب عادة باش تحاول تعدل الأمور نجد أن الطاء قوي فهو مستعل ومطبق، أي وهذه السين نقول نحن ضعيف، أش يجيبوا حاجة تؤاخي السين من جهة وتؤاخي الطاء من جهة أخرى، معناها الصاد آخ الطاء فيش في الاستعلاء وفي الإطباق، إيه وآخ السين فاش في الصفير، إيه وفاش آخر إص فاش رخوي ويلا مش رخوي، إيه شنو إص لا نقولوا نحن ما هو ضد الرخاوة شنية، يرد بالك هذه في باب الصفات، يقولوا صفاتها جهر ورخو مستفل، إذا نقول والضد قل مهموسها، إيه معنى نقولوا نحن مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجدقة بكت، إلى آخر ما جاء في هذا السياق، ما لش نقوله أرخوي ويلا مش رخوي
2: مش رخوي،
0: أيوة ليش كيف ما لباش ضد الرخاوة شنية، ما أجدقة بكت ما هوش شديد. لا نقوله رخوي يا سيدي، أردبان أخاه في الصفير وفي الرخاوة، أردبان مالا جابوا الوسط باش يؤاخي الصاد باش يؤاخي الطاء من جهة الاستعلاء والأطباق ويؤاخي السين من جهة الصفير والرخاوة، وإن شاء الله توا مالا نحاول قدر الإمكان مع بعضنا إخواني أخواتي باش نعاوده، هاي اهدينا الصي ما قولش اهدينا السي، رد بالك اهدينا الصي صا صي اهدنا الصراط المستقيم.
1: اهدنا الصراط المستقيم.
0: اهدنا الصراط المستقيم.
1: اهدنا الصراط المستقيم.
0: اهدنا الصراط المستقيم.
1: اهدنا

0: صدق الله العظيم، وفي هذا القدر كفاية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نبدأ على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله برواية قالون عن نافع. هذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزودها لإخواني المستمعين والمستمعات إن شاء الله بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظت من ثمرة إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
2: من الجمهورية التونسية،
1: معرفة بالثوابت الأصيلة ودعوة إلى الحركة القويمة
2: من القلب إلى القلب.
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: عظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: استوى واعتدل ويرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر
2: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله من حمده.
1: ولك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: صدق الله العظيم.
1: يقول الله جل جلاله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 14 من الآية 36 إلى الآية 110 من سورة الأنعام بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 14 من الآية 36 إلى الآية 110 من سورة الأنعام بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: يا لايم بالك تلوم، بالك تلوم، حيرت عني

0: تلوم حيرت عني حيرت عني لمواجع لمواجع
1: حب نبي صلي لي
0: أنا في حب النبي مغروم أنا في حب النبي مغروم أنا في حب النبي

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد، خد صليوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم.

ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه

وأهل تونس المحروسة لهم مع ذكرى المولد الشريف ألف ألف قصة من أقاصيص حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

0: ولذات الغرض الشريف، تعقد إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم وبالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية تزامنا مع هذه الذكرى الحبيبة مجلسا من مجالس ذاك الحب الرابض بقلوب التونسيين والتونسيات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حذرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساه ما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، منها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل مستمعين أينما كانوا. أنتم في الأصل في هذا التوقيت بالذات كنتم تستمعون في كل يوم اثنين إلى برنامج فقه الحياة. اليوم بصفة استثنائية سنخصص هذه المساحة للاحتفاء بميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبالشراكة مع وزارة الشؤون الدينية نقدم هذه الأمسية. إن شاء الله تكون أمسية طيبة، أمسية خير وبركة على كل أحبابنا، كل المستمعين الكرام. في بداية هذا البرنامج تحية موصولة لحمد الفصيلي مخرج البرنامج، كذلك تحية موصولة لأحمد الطبابي الذي يؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون للقرآن الكريم مباشر، وكذلك هو في التنسيق. للتواصل معنا 71 36 00 00. اليوم هو يوم الاثنين 11 ربيع الأنور، ربيع الأنور اللي هو شهر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم 1448 الموافق ل 24 أوت 2026. إن شاء الله اليوم باش نعملوا بكم حوصلة في بعض الولايات، ولايات الجمهورية التونسية. تونس كلها من شرقها لغربها من جنوبها لشمالها تحتفل هذه الأيام بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. في الديار، في المساجد، في المعاهد، الكل هم يحتفلوا. في كل خطيب عمل جزء من النشاط نتاعه، الخطب نتاعه، المحاضرات نتاعه، الدروس نتاعه، وكلها احتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي بلادنا، وهذه تونس العزيزة، وهذا الشعب التونسي. حب النبي مغروس في القلب، حب النبي مغروس في هذه البلاد. في بداية هذا البرنامج خليني نرحب بالضيف اللي بيشكون معايا إن شاء الله في هذا البرنامج في استوديو إذاعة الزيتون القرآن الكريم، الدكتور الشيخ حمزة زردوم، إمام خطيب جامعة النزهة بني خيار بولاية نابل. شيخ أهلا وسهلا، مرحبا بي.
2: مرحبا، شكرا. حمزة زردوم.
1: نعم، شكرا. شنو أحوالك؟ لبس عليك
2: يبارك فيكم إن شاء الله.
1: غيبة شيخة،
2: غيبة الحقيقة،
1: من نجوم الترتيل متقبلات
2: من نجوم الترتيل وكذلك الحمد لله.
1: لبس عليك شنو أحوالك؟
2: الحمد لله، نسأل الله أحوالكم ورب يبارك فيكم.
1: يبارك فيك شيخ. كذلك إن شاء الله باش ندخل ناخذ معنا مداخلة مع الدكتور محي الدين عباسي المدير الجهوي للشؤون الدينية بولاية بنزرت، باش نشوفوا معه أهم النشاط اللي تقوم به وزارة الشؤون الدينية في هذه الولاية، خاصة في هذه الأيام الكريمة. كذلك باش نمشيو للجنوب ناخذ معنا إمام خطيب البرني البرايكي، إمام خطيب الجامع الكبير سيدي بوزيد، إذا نأخذه في مداخلة معنا. وكذلك إن شاء الله باش نأخذ اليوم كذلك مداخلة من جامع الزيتونة المعمور في هذا الموكب الجميل باش تنظم وزارة الشؤون الدينية اليوم بالجامع الأعظم، مع مدير إذاعة الزيتون القرآن الكريم السيد الزميل هيثم الإمام. خلينا مع بعضنا نفرح مع بعضنا في هذه الأمسية، في هذه الليلة اليوم وغدوة، الناس كل تونسي كل بشافعه النبي صلى الله عليه وسلم. في الأثر يروى من فرح بنا فرحنا به، نحن الناس كل فرحانين. خلينا نشوفه مع شيخ حمزة.
2: حمد
1: العفو. نعم. شيخ حمزة، شنو أحوالك؟
2: الحمد لله.
1: بس عليك.
2: الحمد لله رب على فضله سبحانه وتعالى.
1: الحمد لله. خلينا قبل كل شيء، أنت كشخص.
2: نعم.
1: هذا اليوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، شنو يعني لك؟
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا تحية طيبة مباركة لك في شخصك كريم والفريق اللي عمل معك وللسادة المستمعين والمستمعات في لهذه الزيتونة المباركة، هذه الإذاعة التي نشأنا معها وأنسنا بها ويأنس بها التونسي
1: قيمة
2: إناس. وميزة هذه الإذاعة أنها مع القرآن الكريم رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
2: نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ننتنسم نسمات محبته عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
2: والمحب غالبا ما يتتبع كل ما له صلة بمحبوبه.
1: نعم.
2: هذا في علاقات الناس.
1: علاقات. نعم.
2: نعم. فما بالك بأعظم محبوب في الوجود.
1: نعم.
2: الذي طربت الكائنات.
1: نعم.
2: بشرت بوجوده صلى الله عليه وسلم.
1: سبحان الله.
2: نعم. فظهرت يحدثنا أهل التواريخ وأهل السير عن إرهاصات ميلاده عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
2: كيف أن أمه رأت رؤيا أن نورا خرج منها إلى بصرى بالشام.
1: نعم.
2: وقال أنا دعوة أبي إبراهيم، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك الآية.
1: نعم.
2: وبشرى أخي عيسى.
1: نعم.
2: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد.
1: نعم.
2: ورأت أمه هذه الرؤيا.
1: نعم.
2: حين نقول الكائنات فرحت برسول الله صلى.
1: نعم.
2: الله عليه وسلم.
1: نعم.
2: نجد هذا بعض الناس يظن أن هذا في من باب المبالغات.
1: نعم.
2: ولكنه مسطور في صريح القرآن الكريم.
1: نعم.
2: ولا يحتاج إلى أدلة من الحديث قد يضعفها البعض أو يصححها. فحين تسمع أن عيسى عليه السلام يبشر بمقدمه.
1: نعم.
2: يعني يجعل الناس يشرئبون انتظارا إلى قدوم هذا النبي عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
2: فلحظة بروزه للوجود لحظة غير عادية.
1: نعم.
2: بل انظر، ربنا سبحانه أخذ الميثاق مرتين في عالم الغيب.
1: نعم.
2: ميثاق العالم كله، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم.
1: نعم.
2: ميثاق الوحدانية.
1: سبحان الله.
2: ثم أخذ الميثاق على الأنبياء، وأخذ الله الميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به.
1: نعم.
2: ولتنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. انظر إلى هذا المشهد الجليل.
1: نعم.
2: في عالم الغيب.
1: نعم.
2: في العالم العلوي.
1: نعم.
2: ربنا أخذ الميثاق على الأنبياء أنه إن جاءهم هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به وينصروه، وأخذ عليهم المواثيق وأشهدهم وقال إني معكم.
1: نعم.
2: من الشاهدين. المحب للقرآن، بل الذي امتلأت جوانحه بالقرآن، حين يسمع الله الجليل.
1: نعم.
2: سبحانه وتعالى يأخذ الميثاق على الأنبياء.
1: نعم.
2: أعظم من خلق الله.
1: نعم.
2: ومن أحب الله ومن عرف الله يأخذ عليهم المواثيق.
1: نعم.
2: أن يؤمنوا بهذا النبي. قلت المحب للقرآن.
1: نعم.
2: المتضلع قلبه بالقرآن، كيف يتصرف مع هذه الآية؟ كيف ينظر إلى هذا النبي الذي تنتظره الأنبياء؟
1: نعم.
2: ويوصي ربنا أن إن أدركوه أن يؤمنوا به وينصروه، لابد أنها تشتاق إلى مجيئه. أفإن جاء يكون مجيء يوم مجيئه يوما عاديا عابرا؟ أبدا.
1: صحيح.
2: بل الغارق في القرآن لابد أن يكون غارقا في بحر محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. أنت تحدثت عن محبة سيدنا رسول الله
2: صلى الله عليه وسلم.
1: خلينا ننطلق محبة هذه البلاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم.
1: نحن تونس، حب سيدنا النبي هو مغروس في قلوب التونسيين.
2: نعم.
1: كل تمشي تزور أي مكان أي في هذه البلاد، شمال جنوب شرق غرب، بنزرت بنقردان كامل البلاد، سمح من الناس كل يصلوا على النبي. حتى كنت تعمل واحد تلقاه في الشارع ساعات يعمل عرق يقولك صلي على النبي. معناه سيدي النبي بيه. ومع أن حتى المؤسسات نتاع الدولة وزارة الشؤون الدينية هي في هذه الأيام نزلت عند رغبة الناس المصلين المستمعين أن تعمل كثير من النشاط اللي تحدث عن محبة النبي، عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. شون الرسائل اللي نجموا كوزارة شؤون الدين تنجم تبثها للناشئ نتاعنا، للجيل نتاعنا، للمجتمع نتاعنا، من هذا الميلاد، هذه الشخصية، شخصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت كإمام خطيب، كدكتور وإمام خطيب في، خليني نقول في ولاية نابل.
2: نعم.
1: أهم النشاطات اللي في هذه الأيام تقوموا بها في المساجد، في المحاضرات، في المجامع نتاعكم، كيف تقوموا بها؟
2: نعم.
1: حدثنا عن نشاط تقوموا به هذه، سواء أنتكم كدكتور وإلا كنشاط تابع وزارة الشؤون الدينية. نعم. لأنك أنت خطيب تشتغل تابع وزارة الشؤون الدينية.
2: نعم. بارك الله فيك، شكرا. بفعل سي بشيرة، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تونس متجذرة.
1: نعم.
2: وتوارثتها الأجيال.
1: نعم.
2: ومهما حاول بعض الناس أن يقتلعها،
1: نعم،
2: ما استطاع،
1: لازم حتى واحد يزيد علينا
2: أبدا، لأن ما غرس،
1: نعم،
2: في فطر أهل هذه البلاد،
1: نعم،
2: مغروس في الفطرة، لا تشوش عليه شبهة ولا شهوة،
1: سبحان الله.
2: نعم. وحتى الذين يظن بهم أنهم بعيدون عن الدين وعن الالتزام،
1: لا، مصحي،
2: محبة النبي،
1: صحيح،
2: محبة النبي عليه الصلاة والسلام رأس مال.
1: نعم.
2: رأس مال. وبعض الناس يربط محبة النبي بقوة الالتزام، وهذا ليس على إطلاقه.
1: نعم.
2: لأنه كم من غير ملتزم له محبة، حين يحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: نعم،
2: تجري دمعته.
1: نعم فعلا.
2: ما الذي أجرى هذه الدمعة؟
1: نعم.
2: لأن ثم سر بينه وبين الله.
1: شيخ، لو حتى مش ملتزم وحتى ما يصليش.
2: نعم. هذا ما نقول.
1: نعم.
2: ودليله في السنة النبوية.
1: نعم.
2: ليس مجرد ادعاء.
1: نعم.
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى برجل في زمانه، صار صحابي،
1: نعم،
2: يؤتى به في الخمر سكرانا،
1: نعم،
2: فيقيم عليه الحد مرات كثيرة.
1: نعم.
2: حتى اضطر بعض الصحابة أن يقول فيه كلمة سوء، لعنه. نعم. كم يؤتى به؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تنعنه، فما أعلم إنه يحب الله ورسوله.
1: على ما ظن الواقع وقت مع سيدنا عمر بن الخطاب.
2: نعم. نعم. شهد له رسول الله
1: صلى
2: الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله،
1: سبحان
2: مع
1: الله.
2: أنه لم يشرب مرة.
1: نعم.
2: يؤتى به مرات، كيف يشهد له بمحبة مع أنه يؤتى به مرات في معصية من كبائر المعاصي وتاب بعدها؟
1: نعم.
2: وهذا يعلمنا منهج الحبيب عليه الصلاة والسلام في إصلاح الذين شردوا عن المنهج.
1: نعم.
2: لو وافق
1: بالحكمة.
2: نعم. لو وافقهم في لعنه ربما لخرج من الدين جملة.
1: نعم.
2: ولكن بهذه الإحاطة النبوية، بهذه الحنانة المحمدية، تاب بعدها ولم يعود إلى تلك المعصية. نأخذ من هذا،
1: نعم،
2: أنه ليس العاصي محروما من محبة النبي عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
2: بل العاصي فيه بذرة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدل أن نلعنه أو نطرده علينا أن نحرك تلك البذرة.
1: صح.
2: وما أسسه علماؤنا وأجدادنا من هذه الاحتفالات التي تقوم بمناسبة المولد إلا دغدغة لتلك القلوب.
1: فعلا.
2: لأنك حين تسمع في الصوامع البردة،
1: نعم،
2: والصلاة على النبي،
1: نعم،
2: وفي المساجد وفي الزوايا وفي كل المؤسسات،
1: نعم،
2: حيثما التفت سمعت الصلاة على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، لابد أن تتحرك تلك البذرة. وهذا مقصد،
1: نعم،
2: نجيب به عن أولئك سيقولون: لما تحتفلون في هذا اليوم بالذات؟
1: صح.
2: فتخصيص هذا اليوم بدعة، نقول: كلا، فإن تخصيص المناسبات من هدي رسول الله،
1: نعم،
2: صلى الله عليه وسلم، من هدي الحبيب عليه الصلاة والسلام، أنه يستثمر الأزمان المناسبة ليبث الدعوة.
1: نعم.
2: السبعة نفر الذين اختصهم الله عز وجل بأن كانوا أول من حمل رسالة النصرة،
1: نعم،
2: الذين بايعوه في العقب، عفوا،
1: نعم،
2: كان عليه الصلاة والسلام عند الموسم الحج يطوف على القبائل فيعرض نفسه عليه ولا يفقد الأمل إلى آخر اللحظة. حين نقول بيعة العقبة في ميناء بعد إتمام الحج، أغلب الحجيج رجعوا إلى بلدانهم، إلى ديارهم، وجد هؤلاء النفر فجلس معهم وعرض عليهم نفسه. ماذا يفعل هنا رسول الله
1: سبحان
2: صلى الله عليه وسلم؟ يستثمر مواطن اجتماع الناس، مواطن تهيئ القلوب للتلقي. فحين نخصص نحن هذا اليوم،
1: نعم،
2: أولا هو مخصص بالسنة،
1: نعم،
2: حين سئل عليه الصلاة والسلام: لما تصوم يوم الاثنين؟ قال: نعم، ذاك يوم ولدت فيه.
1: وخلنا نقول لك حاجة،
2: نعم،
1: وهذا منهج جعلوه علمان زواتنا.
2: نعم.
1: خليني نقول لك: ما ثماش مدرسة في العالم الإسلامي تنجم تتكلم إذا تكلم جمع الزيتونة،
2: نعم،
1: إذا تكلم جمع الأعظم، أو تكلم علماء جمع الزيتونة، أو تكلم علماء التوانسة طاهر بن عاشور، فضل بن عاشور، ذلك هذا منهج جعلوه هؤلاء الأكابر،
2: نعم،
1: هؤلاء العلماء الفطاحلة الذين بعث الدين الإسلامي بالحكمة اللي كنت تقول عليها وبالروح الدين، خلينا نقول الدين السهل اللي عنا نحن، الدين اللي التونسي كله يحبوه في المجتمع العربي، المجتمع الإسلامي كله زرعوا هذه البذرة، هذا الحب وهذا الـ
2: نعم. الـ نعم فعلا بارك الله فيك. الزيتون معروف أنه أول جامعة إسلامية،
1: نعم،
2: أشاعت بعلمها ونورها على العالم الإسلامي.
1: نعم.
2: وأريد هنا من هذه الكلمة التي تفضلت بها أن أنبه إلى أننا حين نقول الدين السمح،
1: نعم،
2: يظن بعض الناس ويتهمنا،
1: نعم،
2: في تونس ومؤسساتنا الدينية أننا نميع الدين،
1: نعم،
2: حين نقول السمح. يا حبيبي هذه لفظة نبوية،
1: نعم،
2: فيجب أن تعظمها،
1: نعم،
2: وأن تحترمها وتسير عليها
1: فعلا.
2: قال تركتكم على المحجة البيضاء،
1: نعم،
2: والسماحة هذه لفظة نبوية،
1: نعم،
2: لأن الدين قال الدين يسر وما شاد أحد الدين إلا غلبه،
1: نعم،
2: هذه اليسر هو الذي تبناه شيوخنا وعلماؤنا وساروا على منهاجه، نظروا في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجدنا السيدة عائشة تقول ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما.
1: وكلمة سمحا مش مذكور على ما أظن في حديث سمحا إذا باع،
2: نعم، إذا رحم الله امرأ،
1: نعم،
2: سمحا إذا باع،
1: نعم،
2: سمحا إذا اشترى،
1: صح،
2: نعم، نعم، وهو كذلك. فهذا المنهج مستقى من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما نأخذه من هذه الذكرى،
1: نعم،
2: أن نجدد عهدنا،
1: نعم،
2: بتعظيم أئمتنا،
1: نعم،
2: وشيوخنا،
1: نعم،
2: الذين يريد بعض الناس أن يقلل من شأنهم،
1: نعم،
2: فيصل ويتجرأ ويقول إن الزيتونيون لا علم لهم، الزواتنا ما عندهمش قيمة، ما عندهمش علم، هؤلاء لا يعرفون التاريخ،
1: نعم،
2: ولا يقرؤون تراجم هذه البلاد وما أخرجت،
1: نعم.
2: سيدي طارق بن عاشور الذي يعتبر من أواخر علماء الزيتون، قامات،
1: نعم،
2: الزيتون،
1: نعم،
2: هذا الذي فرض نفسه على العالم الإسلامي، اليوم تشهدون في الفضائيات وفي على المباشر علماء فطاحل يقرون بعظيم،
1: نعم،
2: فضله في تفسير التحرير والتنوير،
1: نعم،
2: أو في المقاصد أو في أصول النظام الاجتماعي،
1: نعم،
2: يأتي شاب غر،
1: نعم،
2: لا يقيم لسانه بآية صحيحة من القرآن،
1: نعم،
2: فيتجرأ ويقول ابن عاشور ضال أو ابن عاشور جاهل وما إلى ذلك من هذا الكلام. وهذا مرده نوع بتات عن صلتنا بمرجعيتنا،
1: نعم،
2: بمشائخنا، بقلعة الزيتونة،
1: نعم،
2: التي تركت آثارا. والحمد لله أن من جهد الزواتنا،
1: نعم،
2: أنهم ما تركوا العلم حبيس المكتبات،
1: نعم،
2: ومعلوم أن الزيتونيون لم يدونوا كثيرا، لأجل هذا لم يعرف علمهم، كان علمهم في الصدور،
1: نعم،
2: يبثوه في تلاميذهم،
1: نعم.
2: وقد أثمر ذلك هذا العمق الديني الموجود في تونس،
1: نعم،
2: عبر الزمن. سببه أن مشايخنا يتجولون في المساجد وفي الزوايا ويصلون إلى الناس، إلى الشعب،
1: ما خلوش الكتب في الرفوف.
2: فأشرب حب رسول الله
1: صلى
2: الله عليه وسلم قلوبهم من أفواه هؤلاء الرجال. فالمحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تونس من عامة الناس هم أثر من آثار علمائنا الذين جهلنا كثيرا عنهم،
1: نعم.
2: ومشكورة إذاعة الزيتونة في برامج كثيرة خصصت مساحات،
1: نعم،
2: للتعريف بأعلام الزيتونة،
1: نعم،
2: هذه أول حلقة،
1: نعم،
2: في ذكرى المولد النبوي
1: شريف.
2: قال،
1: نعم،
2: عليه الصلاة والسلام، نعم، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا،
1: نعم،
2: ويعرف لعالمنا قدره،
1: نعم. هذه شيخ أهم الرسائل اللي ينبثوها لشبابنا، لجيالنا، لعائلاتنا، مجتمعنا من هذه الذكرى،
2: نعم،
1: العطرة،
2: نعم.
1: أهم الرسائل هذه، هذا التسامح اللي قلت عليه، والحب نتاع الصغير نتاع الكبير نتاع العلماء نتاعنا، هذه هي اللي ينبثوها في هذه الذكرى العطرة في هذا اليوم المبارك وغدا وفي هذا الشهر
2: إن شاء الله.
1: نعم.
2: عبد الضعيف أقول دائما وأركز على هذا المعنى، نحن في زمان شحت فيه المحبة،
1: نعم،
2: ضعفت فيه الرحمة،
1: نعم،
2: لأجل هذا ضعفت صلات الناس ببعضها،
1: نعم.
2: نحن محتاجون إلى كأس من شراب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: نعم،
2: على حد قول الشاعر دارت كؤوس الحب للعشاق، فالقلب نار والعيون سواقي، كل على ليلاه أضناه الهوى،
1: سبحان
2: وأنا
1: الله.
2: الهوى بمحمد ترياقي،
1: أحلاها.
2: إذا مر طيف محمد في خاطري، هاجت بحار الشوق في أعماقي، شوق إلى ذاك النبي يهزني، فلتسقني من كأسه يا ساقي،
1: سبحان الله.
3: العالم اليوم، لا أقول الأمة الإسلامية، العالم اليوم محتاج إلى شربة،
1: نعم،
3: رشفة من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يده بمعنى من شمائله،
1: نعم،
3: من أخلاقه،
1: نعم،
3: من قيمه،
1: نعم،
3: تلك الرحمة التي سطرها ربنا في القرآن، في القرآن فقال وما أرسلناك إلا، وانظر إلى عملية القصر هنا، وما أرسلناك إلا رحمة لمن؟ للعالمين. حين تتحدث عن الرحمة يصفك بعض الناس بأنك تميع الدين، ما صلتك برسول الله صلى الله عليه وسلم
1: فعلاً.
3: وقد محضه الله عز وجل للرحمة للعالمين،
1: نعم،
3: العالمين يعني الكائنات الحية وغير الحية،
1: نعم،
3: المسلم والكافر
1: والمسيحي والنصراني
3: كلهم من العالمين، حتى الحجر والشجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رحمة لهم. كيف تريد أن تكون أنت معهم؟ يجب أن تكون أنت رحمة لهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يظن بعض الناس أن اتبعوني في مجرد المظهر، وأن كان هذا لا يحقق. كل من انتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، ولكن اتبعوني أعظم من المظهر، اتبعوني في منهجي، اتبعوني في أحاسيسي للناس. يمر بصغير
1: في المعاملات، في الأخلاق،
3: نعم،
1: في الرحمة، نعم،
3: يمر عليه الصلاة والسلام بصغير مات عصفور له،
1: نعم،
3: وليد مربي عصفور،
1: نعم،
3: فرآه يبكي فسأل الأطفال ما باله، قال مات عصفوره. انظروا إلى الرحمة،
1: غنيغ عطي اسم حتى الاسم عطي اسم
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم بجلالة قدره. يأتيه جبريل في الصباح وفي المساء، ينزل عليه كلام ربنا عز وجل، له مشاغل أمة، له أناس تكيد له،
1: نعم،
3: له أعداء يريدون أن يحبطوا دعوته،
1: نعم،
3: يجعلوا من وقته وقتا فيسلم على الأطفال في الشارع، ويذهب إلى صغير يبكي فيسأل عن حاله، ثم يطبطب عليه ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير؟
1: سبحان الله.
3: يكنيه، والعرب تكني لتكرم، أكنيه لأكرمه،
1: نعم،
3: ولا ألقبه وسوءة اللقب، يسميه يكنيه يا أبا عمير بأحب ما يحب أن يسمى الإنسان، ما فعل النغير؟ يواسيه في طائر.
1: سبحان الله.
3: نأخذ من هذا أنه عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن اتخاذ الطائر، ما قال لماذا هو يكتسب أو يربي طائرا حتى مات، لأنه يعلم أن للطفل مشاعر نحو هذا الطائر.
1: سبحان الله.
3: وهذا يثبته علم النفس الحديث،
1: نعم،
3: أن الطفل حينما يعاشر بعض هذه الحيوانات الأليفة تغذي شيئا في باطنه، في نفسيته، في شخصيته. رسول الله عليه الصلاة والسلام انظروا ماذا غرس في هذا الطفل حين يكبر يصبح رجلا،
1: حتى كيف تجده؟ سبحان الله، الرحمة نتاعه نالت حتى الحيوانات. سل العصفور توفى،
3: نعم،
1: قل قيل تو عصفور، شنو قيمة العصفور؟ شنو قيمة الطفل الصغير؟ هو حامل هم، حامل مشاغل تاع أمه بأكملها.
3: بل خذ هذه
1: من المحيط
3: إلى
1: نعم،
3: عفوا، راجع من غزوة،
1: نعم،
3: جيش منهك بالقتال يجد طائرا، حمامة تحوم في مكان تبحث عن فراخها.
1: سبحان الله.
3: أوقف الجيش، قال من أفزع هذه في فراخها؟
1: يا الله.
3: حتى ردت إليه فراخه صلى الله عليه وسلم.
1: الله عليه وسلم.
3: هذا النبي العظيم نحتاج أن نعلم أبناءنا رحمته. لماذا أقول رحمته؟
1: نعم،
3: بعض الناس يقول هل تغفل أماكن الغضب النبوي، أماكن العزة النبوية؟ لا نغفل ذلك، ولكن بعض الناس يركزون على العزة وعلى القوة وعلى الغضب الذي هو استثناء،
1: نعم،
3: في حياة حضرة رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم،
3: صلى الله عليه وسلم، ويهملون، وأقول يهملون بكل أسف،
1: نعم،
3: بحر الرحمة،
1: نعم،
3: رسول الله عليه الصلاة والسلام بحر من الرحمة، بحر من المحبة، بحر من انتشال الناس من وحل الضلالة ومن وحل الكفر، من وحل أنفسهم. هذا ما يجب أن نهتم به،
1: نعيش اليوم.
3: نعم، أقول كما بدأت، العالم اليوم،
1: نعم،
3: محتاج إلى هذه الجرعة من الرحمة. كل من
1: محبة
3: اقتفى أثر رسول الله عليه الصلاة والسلام يجب أن يذهب حيثما حل، محملا بأكياس أو بأرطال، بما استطاع أن يحمل من هذا العبء النبوي. من هذا العطاء النبوي أحسنت الإرث النبوي إرث المحبة إرث الرحمة. اليوم العالم شحيح قلت من هذه المعاني ونحن بفضل الله بمنة الله أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين عندنا هذا البحر الذي نستطيع أن نسقي الناس كثيرا أو قليلا ويجب أن نسقي الناس من المحبة المحمدية من الرحمة المحمدية
4: الأخلاق
3: حتى يعرف الناس من هو محمد فينا صلى الله عليه وسلم. لا يكفي أن نحدث الناس من الكتب من الأوراق
4: ما ينفعش
3: يجب أن يروا شوف
4: على أرض الواقع.
3: قال ربنا عز وجل واعلموا أن فيكم رسول الله. هل تختصر هذه الآية عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ العبد الضعيف عن ذاتي لا أرضى بذلك بل أطمع أن أتشرف.
4: كل مسلم يطمع.
3: أحسنت.
4: وكل كل مجتمع فينا يطمع.
3: كل مسلم يجب أن يسعى.
4: نعم.
3: ليكون له نصيب من هذه الآية. واعلموا أن فيكم رسول الله.
4: رسول الله في كل بيت.
3: فينا حين نتمثل هديه، حين نتخلق بأخلاقه، حين نحمل شمائله صلى الله عليه وسلم.
4: تفضل. محليك شيخ. والله العظيم تفاجأت بيك اليوم بالرسائل المحلاها المزيانة. تبارك الله عليك ما شاء الله. إن شاء الله يا رب تكون وصلت هذه الرسائل هذه الكلمات الجميلة منمقة بحب النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا شيخ بارك الله فيك. أحبابنا الكرام خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم هذا البرنامج هذه الأمسية الجميلة التي تتحدث عن حب النبي صلى الله عليه وسلم وشمائل النبي والرسائل من هذه الذكرى العطرة.

0: صلي وسلم وبارك على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب أنتم في الاستماع لهذه الأمسية الجميلة التي تقدمه إذاعة الزيتون القرآن الكريم بالشراكة مع وزارة الشؤون الدينية. شيخ الدكتور حمد زردوم، تعديوا معك للنصف الثاني والجزء الثاني من هذه المداخلة نتاعك إن شاء الله. نحن تحدثنا على بعض الرسائل وبعض الشمائل المحمدية وشنو نجم نستخلصوا من هذه الذكرى العطرة. نتعديوا للجزء الثاني من هذه المداخلة. نحن اليوم كما تعلم عنا في جامع الزيتون الأعظم عنا موكب ما شاء الله نظم وزارة الشؤون الدينية، عنا كذلك موكب في القروان، جامع القروان. اليوم هذه الليلة القروان وكامل شتى بقاع هذه البلاد يجوا للقروان والحمد لله، وكل المساجد في تونس الليلة يغنيوا ويحتفلوا يحتفوا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. خليني عفو نشوف معك أنت شنو النشاط اللي تقدموه في ولاية نابل
1: بارك الله فيك،
0: بصفتك كداعية، بصفتك كشيخ، بصفتك كإمام خطيب. نعم
1: نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فعلا كما تفضلتم، تقريبا تونس من شمالها إلى جنوبها، من شرقها إلى غربها،
0: نعم،
1: تحيي هذه الليلة والليلة المقبلة، وبعض الجهات من بداية شهر ربيع الأول.
0: نعم في الجنوب موجود.
1: نعم في الجنوب، نعم. يعني المدح النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة عليه والمحاضرات وهكذا.
0: نعم.
1: نحن في ولاية نابل وفي بن خيار وما جاورها.
0: نعم.
1: تقريبا تقاليد هذه عندنا ورثناها عن أجدادنا.
0: نعم.
1: ومشايخنا، هي الاحتفاء بليلة المولد النبوي الشريف.
0: نعم.
1: فعادة ما تكون في الجامع الكبير.
0: نعم.
1: وأحيانا تتوزع في جوامع أخرى.
0: حتى أنا ما أظن عندك مداخلة اليوم تابعة الشؤون الدينية في الجامع الكبير.
1: نعم. عندنا موكب الاحتفال الجهوي.
0: نعم.
1: في نابل، في جامع الكرمة في نابل.
0: نعم.
1: عندي مداخلة إن شاء الله بالمناسبة. وفي كل تقريبا أو أغلب المساجد الكبرى في المدن.
0: نعم.
1: تحيا فيها مثل هذه الليالي
0: تحت اشراف وزارة الشؤون الدينية.
1: نعم بالطبع. نعم. تحت اشراف وزارة الشؤون الدينية، تنسيق مع الوعاظ
0: ومدير الجهوي. نعم.
1: أشني الأنشطة؟ الأنشطة. نعم. التي تقوم في هذه المساجد.
0: نعم.
1: أولا الدروس والمحاضرات.
0: نعم.
1: يعني حين يقترب المولد تجد الطلبات من كل مكان.
0: نعم.
1: كل يريد أن يقيم درسا أو محاضرة في جامعه أو في مسجده.
0: وعلى تركز هذه الدروس والمحاضرات.
1: الدروس تحوم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: ورسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث توجهت إليه وجدت نفسك لا تشبع
0: فعلا.
1: أنت حدثت عن أحداث السيرة.
0: نعم.
1: أو تحدثت عن أخلاقه.
0: نعم.
1: عن شيمه، عن فضائله، عن خصائصه، عن معجزاته، بحر لا ساحل له.
0: نعم.
1: والحمد لله.
0: الحمد لله.
1: ففي كل مرة يركز المحاضر أو الشيخ المدرس على جانب من جوانب رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: قلت محاضرات، دروس، تعريف بالنبي عليه الصلاة والسلام.
0: نعم.
1: لأنه هذا المقصد من أحياء المولد، هو التعريف بالنبي عليه الصلاة والسلام وترسيخ المحبة.
0: نعم.
1: هذاني مقصدان أساسيان.
0: شيخ سمحني، عندي ملاحظة قبل تفوتني الملاحظة والفكرة. نعم. من لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه. نعم. وتعالى في هذه الأيام أنت قلت هذه الدروس وهذه المحاضرات كلها تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية.
1: نعم.
0: ثم ناس جنود خفاء قاعدين ينسقوا من أيام خطباء، من أيام خمس، من وعاظ، من مديرين جهويين. نعم. هم ينسقوا هذه الدروس باش كل جامع أو كل مسجد يأخذ حظه. فعلا. وكل ولاية وكل معتمدية وكل مدينة تأخذ حظها من الدروس. خلينا نقول تحية شكر وتقدير لكل الناس عظماء اللي قاعدين ساهرين، لأيمة الخطباء، لأيمة المساجد الخمس، للوعاظ، المدير الجهوية، تحية لهم الكل، لأن هذا هم اللي يعطونا أمن الغذاء، أمن الروحي للبلاد.
1: نعم.
0: لأن البلاد إذا ما يكونش فيها أمن روحي وأمن غذائي وأمن من جميع شتى الجوانب يكون المعيشة مختلة.
1: فعلا.
0: هذا من الناس اللي هم سهرين على الأمن الروحي للإنسان في هذا البلاد. نعم. نعم. تحية لهم كل.
1: فعلا.
0: نعم.
1: تحية، لأنه المجهود جبار.
0: نعم.
1: إقامة مثل هذه الأنشطة في كل مكان.
0: نعم.
1: تتطلب جهدا من كل القائمين عليها.
0: نعم.
1: وحتى الشكر أيضا للمصلين الذين.
0: نعم.
1: يساهمون.
0: نعم.
1: في مثل هذه الأحياء، مثل هذه المحافل.
0: نعم.
1: النبوية.
0: نعم.
1: حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: وتجمع القلوب. تقرب. نعم. القلوب شيخ
1: فعلا.
0: نعم.
1: نحن نشهد في سهرات المولد النبوي في عيون الناس فرحة غير عادية.
0: نعم.
1: فرحة تراها برسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك الجمع. هذا الجامع في العادة يجتمع أئمة المساجد كلهم في جامع واحد.
0: نعم.
1: هذه الليلة في هذا الجامع، في الليلة أخرى في جامع آخر، اجتماع الأئمة يسعد قلوب الناس.
0: محلى.
1: وهذا من مقاصد ديننا.
0: شيخ، مثلت الحمد لله عنا ثقة في الأئمة.
1: نعم الحمد لله.
0: الحمد لله هذه حاجة ميزة أنا نحبها إن شاء الله تكون في عند كل التونسيين.
1: نعم.
0: مثلت عند ما كانت الإمام، الإمام يخضروا له أنه قدوة.
1: صح.
0: وهذه هذه الصورة اللي نحبوها اللي في هذه الأيام نبثوها لأولادنا، نبثوها للمجتمع نتاعنا.
1: نعم.
0: باش نجموا هكاك نلقاو الإيمان، نلقاو الغذاء الروحي.
1: نعم.
0: الدين. نعم
1: فعلا. إذا قلت هذه الاحتفالات لها أصناف شتى.
0: نعم.
1: منها ما هو تعليمي، السيرة النبوية، الأحاديث النبوية.
0: نعم.
1: شرح الأحاديث النبوية، الخصائص النبوية، وهذا كل ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: أو أيضا رسول الله في القرآن.
0: نعم.
1: عليه الصلاة والسلام. القرآن اهتم كثيرا برسول الله.
0: نعم.
1: صلى الله عليه وسلم،
0: هو نزل على رسول الله.
1: نعم.
0: نعم.
1: طبعا. أيضا نوع آخر من الاحتفال وهو المدائح النبوية.
0: نعم.
1: المدائح النبوية التي فيها طابع وجداني.
0: نعم.
1: والطابع الوجداني أيضا يغفله كثير من الناس، وهو مهم جدا.
0: نعم.
1: لأن حين يقول ربنا عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
0: نعم.
1: ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب. وانظر إلى صيغة التفضيل، لم يقل حتى يحبني، لا، حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
0: سبحان الله.
1: حين نقول محبة، المحبة ليست فكرة.
0: نعم.
1: المحبة شعور، المحبة وجد. يوسف عليه يعقوب عليه السلام
0: سلام.
1: قال فلما فصلت العير قال إني لأجد ريح يوسف.
0: سبحان الله. محلاها محلاها العبارة الجميلة.
1: لم يقل إني لأشم ريح يوسف.
0: نعم.
1: لأجد، كأن ريح يوسف ملأ كل وجدانه.
0: نعم.
1: فأحبه أو اهتز شوقا بكل ذرة فيه ليوسف عليه السلام.
0: نعم.
1: إذن جانب الوجداني يحركه القصيد. لأجل ذلك كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم شعراء. بعض الناس يظنون أن الشعر إنما جاء لينافح ليرد على الشعر الجاهلي وانتهت القضية. الشاعر حين يقول حسان.
0: نعم.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل له منبرا يقول عليه، ويقول له رسول

0: الناس اللي قاعدين يعملوا بحر كبير للمسابقات القرآنية، نقول هذه حلوة برشا، حاجة مزيانة برشا، علاش ما نخلوش الحديث النبوي أو السنة النبوية أو السيرة النبوية هي متلاصقة بالقرآن الكريم؟ لأن القرآن والسنة شيئان متلازمان. علاش نعتنوا بالقرآن الكريم نترك السنة؟ كي نعمل مسابقة في القرآن الكريم علاش ما نعملش مسابقة في الحديث؟ خليني أقول لك، كي تعمل مسابقة في الحديث وتقول يا ناس لي عندي مسابقة وحاستي بجوائز باش نفرق نشجع بها الناس اللي يحفظوا الحديث، تعرف قول لك يا شيخ الجوائز تحب عليها تجيك بإذن الله.
1: فعلا
0: تحب ألف كتاب في السيرة بإذن الله تجيك
1: ما شاء الله.
0: أنا عندي برنامج اسمه برنامج مشاوير يتحدث في السيرة النبوية كل يوم سبت، تعرف يا شيخ كي نسحق 60 نسخة في السيرة بإذن الله تجيني من عند ربي سبحانه وتعالى. لأن هذا مش قلت لك أنا من الأول، قلت لك نحن لم هذا الشعب لو ناس يحبوا سيد النبي
1: فعلا صلى الله عليه
0: وسلم، قولوا سيد النبي وكهو
1: نعم هو كذلك،
0: أطلبوا لهم
1: ما شاء الله.
0: علاش ما نعملوا زيادة مسابقات في الحديث
1: في السيرة النبوية؟
0: في السيرة النبوية نعم. لأن السيرة شنو تعلمنا؟ شنو تعلمنا؟ شنو تعلم أولادنا؟ شنو تعلم زوجاتنا؟ شنو تعلم مجتمعنا؟ شنو تعلم الشارع اللي نروح فيه؟ شنو تعلم المدرسة؟ ما يتعلمنا الأخلاق والتربية والمحبة، نحب بعضنا، هذه كلنا نلقاها في السيرة.
1: نعم تعلمنا ترجمة القرآن.
0: صحيح.
1: كان صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن.
0: يمشي.
1: نعم. فعلا. نعم. بارك الله فيك، لفتة مهمة إنه نهتم بالحديث وبالسيرة كما نهتم بالقرآن. القرآن يعلو ولا يعلى عليه.
0: نعم.
1: ولكن وبارك الله فيك في الإشارة.
0: نعم.
1: اليوم نرى نحن توجه في العالم يخلخل أو يريد أن يخلخل صلة الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة النبوية.
0: نعم.
1: ثم من يريد أن يزيح السنة.
0: نعم.
1: من الوجود الإسلامي.
0: نعم.
1: وهذا يجب أن يقابل في مثل هذه الاحتفالات.
0: نعم.
1: أن يقابل بإبراز الحديث النبوي.
0: نعم.
1: بإبراز الشمائل المحمدية.
0: نعم.
1: على النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: الصلاة والسلام فعلا، بحيث قلت القصيد هو من عناصر احتفائنا بهذه المناسبة.
0: نعم.
1: ولماذا ركزت على القصيد وحسان؟
0: نعم.
1: لأن بعض الناس يتوهم أنك إن أولى بك أن تقرأ القرآن في هذا المجلس بدل أن تقول شعرا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أقول من قلة معرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم. لأننا حين نحتفي بالقصيد أو بالحديث أو بالسيرة نحن لا نقصي القرآن، بل
0: نعم.
1: نحن نطبق القرآن. يا حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له قل وروح القدس يؤيدك.
0: سبحان الله.
1: فنحن نمتثل لهذا. فقال الشعراء ومدحوا، ومهما مدحوا ما بلغوا المراد.
0: نعم.
1: مهما مدح المداح قد قصروا. فحين نمدح نحن الحبيب عليه الصلاة والسلام نحن نحيي السنة، نحن نطبق القرآن، نحن نريد أن تبقى جذوة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القلوب مشتعلة، قد تخبو في سائر العام، فنجددها في هذه المناسبة، مناسبة مولد النبي عليه الصلاة والسلام.
0: نعم. شيخ كي تقوم بهذه الاحتفالات، خلينا نحكي على أولية نابل مدام.
1: نعم.
0: كده في نابل تلقاو إقبال تاع ناس هذه الاحتفالات؟
1: طبعا
0: يجو.
1: المساجد تكتظ
0: سبحان الله
1: بشكل عجيب فعلا، وقلت ترى فرحة غير عادية عند الناس. وميزة اجتماع الناس اجتماع الكبار والصغار
0: فعلا،
1: ترى كل الأعمار.
0: نعم فعلا.
1: ويثلج صدرك.
0: نعم.
1: أن ترى الأطفال يتزاحمون ليزاحموا ركب المشائخ
0: ما شاء الله
1: في الصفوف الأولى.
0: نعم.
1: وأنا الصورة. نعم. ألفت بعض إخواننا القائمين على المساجد.
0: نعم.
1: الذين يضيقون ذرعا بالأطفال. نعم. فيؤخرونهم.
0: نعم وسعوا، خلي قلوبكم واسعة رحبة تتسع لهؤلاء الأجيال. نعم.
1: أن نذكرهم بهدي رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: حين كان يخطب ويأتي أحد ابنيه الحسن أو الحسين يتعثر.
0: نعم.
1: في ثوبه، لبس ثوب طويل.
0: نعم.
1: يمشي ويعثر يخطب سيد النبي.
0: نعم.
1: صلى الله عليه وسلم يقطع الخطبة وينزل ويحمل ابنه ويصعد المنبر
0: حفيدة. نعم.
1: اللي هو سبته صلى الله.
0: نعم.
1: عليه وسلم، ثم يواصل الخطبة. ماذا تفهمون هذا؟ لو فعلها خطيبنا اليوم لقذف بالأحذية.
0: قوم الدنيا.

0: يتقعد.
1: نعم. نعم يصلي عليه الصلاة والسلام فيطيل السجود حتى يظن الصحابة أن قد حدث له شيء.
0: نعم.
1: فلما أتم قالوا يا رسول الله أطلت طولا غير معتاد. نعم. خشينا عليه. قال ارتحلني ابني الحسن والحسين.
0: نعم سبحان الله.
1: ركب على ظهره وساجد. كيف نعم أولادنا وإحنا ساجدين. قال فكرهت أن أوذيه حتى يأخذ حاجته.
0: سبحان
1: حتى
0: الله.
1: هبط هو في الصلاة
0: يعلم الصغار هو في الصلاة.
1: نعم هذه مدرسة تعلمنا. شوفوا الغرب اليوم, الغرب يهتمون بالصغار اهتماما عجيبا.
0: الطفولة. نعم
1: ذلك هدي رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم
1: لأنه يبني رجالا. لا تستغرب بعد ذلك أن تجد زيد بن أن تجد أسامة بن زيد يجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره في 17 من عمره قائدا على أعظم جيش سيواجه جيش الروم.
0: نعم.
1: وفي القوم أبو بكر وعمر. فهذا المعنى في مساجدنا نريد أن نربيه. حين تجد نعم. الأطفال يزدحمون في الأمام لا تكسر قلبه.
0: مثالش حضرهم جوائز. أعطيهم جوائز لأن الصغير فيه رغبة نفسية أي حاجة تعطيها له يفرح بها.
1: نعم.
0: خاصة كده يعطيها له شيخ ولا يعطيها له إنسان
1: فعلا تبني فيه صلة بالحبيب صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. تبني به صلة بالمسجد.
1: نعم
0: والصغير يدخل المسجد ما عادش تخاف عليه.
1: وكذلك
0: كان شيخ الله يرحمه شيخ حسن الورقي قبل
1: فينا
0: يقول لك يغرس العقيدة في ولدك هو صغير وخليه
1: أكيد.
0: حتى كيحيد على السكة يمشي ويرجع للأصل نتاعه. هذا صحيح
1: ملقح
0: ملقح صحيح خذ هذا كلمة.
1: نعم.
0: ملقح يمشي ما تخافش يرجع للأصل نتاعه. الأصل نتاعه هي العقيدة الصافية.
1: نعم.
0: اللي يخذها من الجامعة خذها من أجداد وخذها من الإمام
1: فعلا. والمبشر
0: نعم.
1: في هذه السنوات الأخيرة انتشار مدح النبي عليه الصلاة والسلام تقريبا في كل أو أغلب مساجد الجمهورية.
0: نعم.
1: البردة والهمزية
0: محلاها
1: وهو إشعاع من جامع الزيتونة
0: ما شاء الله.
1: نعم
0: معنى تسلسل إرث.
1: نعم.
0: إرث
1: الناس يأتون من الآفاق فيحضرون الموكب في جامع الزيتونة.
0: صح.
1: ثم يؤسسون مواكب في أماكنهم. تخيل
0: الله.
1: بالله عليك
0: محلاها الصورة.
1: نعم بقمر صناعي صورة وصوتا على الجمهورية التونسية.
0: نعم.
1: بل على العالم الإسلامي. انظر كيف يقشعر بدنك وتطرب روحك وأنت تسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم يردد في كل
0: جل
1: مكان
0: جل. نعم.
1: نعم الجمهورية كلها مولاي صلي وسلم دائما
0: في هذه الليلة المباركة
1: على حبيبك خير الخلق كلهم.
0: نعم.
1: في ليلة واحدة في كل مكان
0: في المساجد كل تكاد في كامل المساجد الجمهورية موجودة. هذه عادة حلوة برشا
1: خذ هذه البشرة.
0: نعم.
1: من فم رسول الله
0: صلى
1: الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله ويصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: الله يسلم.
1: كالرواية الأخرى ما جلس قوم في بيت بيوت الله يترون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده.
0: سبحان الله.
1: احنا كبارنا كانوا يقولوا تونس محفوظة
0: فعلا
1: وتونس تحت اسم اللطيف.
0: نعم
1: الناس يسعدوها خرافة
0: فعلا. قلت تونس خضرة.
1: خضرة باش القلوب خضرة.
0: الناس خيروها خضرة فيها برشا الجر وبرشا
1: قلوب أهلها مخضرة.
0: نعم
1: بحب القرآن.
0: نعم
1: بحب سيد ولدي عدنان صلى
0: نعم.
1: الله عليه وسلم. تونس
0: مخضرة بالعلماء الصالحين.
1: نعم محفوظة بتلك القلوب التي تلهج بذكر الله بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيبا وشبابا.
0: نعم.
1: البردة هذه
0: نعم.
1: هي البردة في الشمال لا تتعرفتو
0: ما نعم. كانش
1: عارف. في الجنوب يحفظها يقولوا جريدية
0: نعم.
1: يحفظها النساء والصبيان
0: فعلا نذكرها
1: كما يحفظون الفاتحة.
0: نعم.
1: في أزقة الجريد
0: يحفظوها عن ظهر الغيب.
1: نعم اشتغلت في قفصة.
0: نعم.
1: وتحياتي لأهل قفصة ولأهل
0: نعم.
1: كل أهلنا في
0: كل
1: في كل تونس
0: الكل. نعم
1: القفاصة الصناديد عشت معهم زمن طويل قريت في قفصة.
0: نعم
1: يعني البردة هذه ومجالس مجلس سيدي العروسي يعني يشتغل من أول الشهر في الصوامع البردة تصدح صباح مساء
0: الحمد لله.
1: لابد أن تلتفت تحس قفصة سيد النبي حاوس فيها صلى الله عليه وسلم بالتعبير مجازي.
0: نعم في كامل التراب الجمهوري هكذا الآن. نعم
1: تو انتشرت الحمد
0: نعم
1: لله.
0: الحمد لله يا رب
1: أصبح الناس مولعون بمجالس البردة.
0: نعم
1: مجالس الهمزية. وبعض الناس للأسف تقول بردة ينزعجوا طول يقول لك فيها أبيات شركية. حبيبي
0: ما هو الفكر متحجر،
1: البردة هذه شديد. البردة ليست قصيدة قالها رجل في في في قاع الصحراء ثم وصلت إلينا، ما وصلت إلينا إلا كما وصل إلينا رياض الصالحين.
0: نعم.
1: قال ساداتنا العلماء ما السر في أن كتابات الإمام النووي كلها انتشرت في العالم الإسلامي ولقيت القبول؟
0: نعم.
1: وإذا رأيتها لقيت القبول في الناس فقد قبلت قبل ذلك عند رب الناس سبحانه.
0: سبحانه. نعم.
1: قالوا لصدق الرجل وإخلاصه.
0: نعم.
1: البصيري
0: الإمام البصيري رحمه الله
1: همزيته وبردته اكتحسحت العالم، مع أن الشعراء الذين كتبوا في الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يكادون يحصون. لما؟ سر في البصيري.
0: نعم.
1: لتلك الرؤية.
0: نعم.
1: التي أينكرها من شاء أن ينكرها.
0: نعم.
1: ولكن آثار البصيري تدل على أن للرؤية أصلا من سر. الصحة.
0: نعم. نعم.
1: سر انتشارها وقبولها عند الناس. قلت هذه القصيدة شرحها فطاحل من العلماء.
0: نعم.
1: ليس عواما، فطاحل شيوخ. حين تقول الإمام ابن حجر الهيثمي، حين تقول سيدي أبو زكريا الأنصاري، حين تقول سيدي
0: حمد
1: الطاهر بن عاشور الجد.
0: نعم.
1: فطاح العلماء أئمة في الحديث، أئمة في القراءات، شرحوا البردة. أئمة في العقيدة
0: التفسير.
1: شرحوا البردة. ألم يدركوا ما أدركه بعض الناس من أن فيها أبيات شركية؟
0: الآن أدركه. نعم. والله شيء. نعم.
1: فأنا أقول لإخواني المسلمين اقرأوا البردة، والله عظمت فمي بسم الله. لو تجرد مسلم.
0: نعم.
1: وقرأ البردة ما استطاع أن يفارقها. البردة تقطر وصفا للحبيب صلى الله عليه وسلم.
0: الآن الشيخ يقول بالبردة هي السيرة ملخص.
1: هي سيرة. نعم.
0: سيرة ملخص.
1: انظر إلى قوله
0: هي شمال محمدي ملخص.
1: وشد من سغب أحشاؤه وطوى تحت الحجارة كشحا مطرف الأدمي. حين ربط في أحد عليه الصلاة والسلام الحجارة على بطنه من الجوع، قال وأكد زهده فيها ضرورته. إن الضرورة لا تعدو على العصم. أكدت زهده في الدنيا ضرورته، هو جوعان في بطنه.
0: نعم.
1: وتعلم أنه لو أمر أن يصب أن أمر ملك الجبال أن يجعل جبلا ذهبا لاستجاب له الله، ومع ذلك شد الحجر على بطنه من الجوع. زهد في الدنيا لا قلة حاجة. وانظر إليه وهو يقول فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه. تعمد دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقرأ البردة لا بد أن يحب البردة. والأبيات التي فيها غبش يقرأ كلام العلماء ليطمئن قلبه إلى أنها مستقاة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. أحلاها كلامك شيخ.
1: حل الله أيامك.
0: أحلاها هذه الرسائل الجميلة اللي قاعد تبث فيها للمستمعين تاعنا.
1: الحمد لله.
0: بهذا الخطاب يا شيخ، بالحق بهذا الخطاب الأرواح تطمئن.
1: نعم.
0: النفوس ترتاح، النفوس تنشرح بهذه الرسائل. المجتمع يحب بعضه بعض.
1: فعلا. فعلا.
0: بالحق هذا الخطاب لازم يكون عند الأئمة كل.
1: إن شاء الله.
0: يكون عند أئمة الخطباء المنابر كل يبثوا هذه الرسائل الجميلة.
1: نعم. هذا جهدنا علنا أن نوصل بعضا من رسول الله إلى أبنائنا وبناتنا، لعل الله يتكرم علينا بأن ينظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة تعطف فيسقينا حين نريد عليه.
0: شيخ أنا كنت بسنسيبك بعد الفاصل، لك بسنسيبك يزدقض معي معك. حلوة القاعدة. شكرا شيخ، بارك الله فيك. خلينا نوجه التحية للسالم الشعر التحقق.

0: صدق الله العظيم. أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب أنتم بالاستماع إلى إذاعة الزيتون القرآن الكريم في هذه الأمسية الجميلة. شيخ، الآن نستسمحك باش نمشي وليد بنزرت. نحن قلنا لنا باش نمشي بعض الأماكن، كنا في نابل مع الدكتور حمد الزردوم، تو باش نمشي والبنزرت ولايه بنزرت باش ناخذ معنا عبر الهاتف الدكتور محي الدين عباسي المدير الجهوي للشؤون الدينيه بولايه بنزرت. السلام عليكم استاذ.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سي البشير، اهلا وسهلا ومرحبا بكم، مولد مبارك عليكم وعلى كافه السيدات والساده المستمعين والمستمعات لاذاعه الزيتونه. كل عام وانتم بخير، وكل عام وتونس والامه العربيه والاسلاميه بخير، امين.
0: شكرا، بارك الله فيك، بحلاها المداخله نتاعك استاذ، حلوه برشا حلوه برشا حلوه برشا. شكرا، ان شاء الله تكون ذكرى عطره ومباركه عليك وعلى وليد بنزرت، على الشؤون الدينيه الكل، على كل شان ديني، على تونس الكل، وعلى الامه الاسلاميه والامه العربيه باكملها، وعلى هذا الكون باكمله، لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمه للعالمين. هكا شيخ.
1: امين امين امين رب العالمين سي البشير.
0: شكرا. سي محي الدين، انت بصفتك المدير الجهوي للشؤون الدينيه بولايه بنزرت، ونحن نعرف ولايه بنزرت ولايه عتيقه، ولايه كبيره برشا، ولايه عندها تراث خاص بها، ولايه فيها كثير من المساجد، فيها كثير من الخطباء، فيها كثير من خلينا نقول المحاضرات الدينيه والشان الديني والتراث الديني في هذه المدينه. انت بصفتك المسؤول الاول على هذه الدروس وهذه المنابر، خليني نقول اهم الرسائل قبل كل شيء اللي نستخلصها من هذه الذكرى العطرة، هم الرسائل اللي نجموا نوجهها لهذه الذكرى العطرة قبل أن نمر للنشاط نتاع وزارة الشؤون الدينية في هذه المدينة. نعم شيخ.
1: شوف، هي الرسائل كثيرة أستاذ البشير.
0: نعم،
1: وحقيقة أنه مهم برشا إشارة لهذه الرسائل، وخاصة في علاقة بشبابنا وأجيال المستقبل.
0: نعم،
1: تونس وطن العزيز.
0: نعم،
1: هو في الحقيقة الاحتفاء بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم في البشير.
0: نعم،
1: لا يجب أن يقتصر على استحضار أحداث السيرة.
0: نعم،
1: أو تعداد شمائل النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية هذا الموضوع.
0: نعم،
1: ولكن الأجمل أيضا والأهم أن نجعل من هذه الذكرى فرصة لتحويل الشمائل النبوية إلى سلوك يومي.
0: نعم، نعيش على أرض الواقع،
1: يعيشه التونسي، يعيشه الإنسان في بيته وفي عمله وفي مجتمعه.
0: نعم،
1: وفي فضائه الرقمي أيضا في البشير.
0: نعم،
1: ويكون ذلك بالمبادرة إلى الإصلاح ومساعدة المحتاجين وكبار السن وبالتعاون مع الآخرين وتطبيق قيم الإسلام الزكية ومبادئه النبيلة، وهي كثيرة في البشير، وهي أهم رسالة هذه.
0: نعم،
1: أن نحول القيم الزكية والمبادئ النبيلة إلى سلوك ممارس، إلى ثقافة وإلى وعي، وهذه من أهم الرسائل.
0: وهذه الرسائل، هذه الرسائل الشيخ، نمارسها على أرض الواقع.
1: نعم
0: نعم،
1: مهم تكامل بين ما هو نظري وما هو واقعي، والأجمل أن نطبق القيم النبيلة والمبادئ الزكية في الواقع في علاقة الناس ببعضهم ببعض.
0: نعم،
1: وهذه رسالة من أهم الرسائل في البشير.
0: نعم نعم أكيد.
1: إذن مهم شبابنا والأجيال القادمة فعلا أن يعيشوا معاني السيرة النبوية بطريقة قريبة من اهتماماتهم وواقعهم، وهذا دور في الحقيقة المحاضرات والدروس والمسامرات وأيضا حتى المسابقات القرآنية والأحكام الحديثية والقرآنية اللي هي مهمة في محاولة إلى لتطبيق هذه القيم النبيلة.
0: أستاذ بشير. نعم شيخ، أنا ما نحبش هذه التأثيرات اللي يتأثر بها السامع في أول بشي حضر في مسجد أو في محاضرة، سواء في كما قلت رسالة يلقيها إمام أو يلقيها واعظ أو مدير جهوي في مسجد باش يلقيها للمصلين، التأثير نتاع هذه الرسالة ما نحبش فيها قدام في المسجد، غادي أنه يهبط دمعتين يبكي قدام الإمام ولا قدام الواعظ وبعدين يخرج البر كأنه ما كان حد شيء. نحبوا نحن هذه الرسائل وهذه القيم اللي انت باش تاخوها من عند الوعظ الديني ولا من عند المدير الجهوي ولا من عند الامام الخطيب، تعيش بها في دارك وفي الشارع وفي المدرسه وفي العمل نتاعك زاد.
1: هو هو فعلا هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مهم، مهم التبصير بكيفية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا مهم أنه رواد المسجد المصلي يعرف من الإمام من المحاضر والمدرس كيف يحول هذه القيم والمبادئ في واقعه في علاقته في الأسرة وفي المدرسة وفي الجامعة وفي الشارع وفي علاقته بالناس. هو مهم أن نقدم له في بشير جملة من الآليات والوسائل الكفيلة في أنه يستطيع تطبيق وممارسة هذه القيم النبيلة والمبادئ الزكية، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسلوكه وتصرفاته في رحمته وتواضعه وحبه للعلم والمعرفة. اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم اليوم يكون بالعلم والعمل واحترام الآخر
0: فعلا.
1: ونبذ العنف ونبذ الكراهية والتحلي بالمسؤولية، تحلي بالأمانة، وحتى أكثر من هذا في البشير حسن استعمال التواصل الاجتماعي، وحتى نمشيه أكثر في العالم الافتراضي صناعة محتوى إيجابي يعكس قيم الإسلام السمحة. وإذاعة الزيتونة ما شاء الله تقتوا هذه الخطوات بنجاح بإذن الله تعالى.
0: بارك الله فيك. نعم، كذلك شيخ، لهذا العمل المتكامل خليني أقول له الرسالة المتكاملة التي تقدمها إذاعة الزيتون وتقدمها وزارة الشؤون الدينية لكل المنظورين تاعها، لكل المستمعين، لكل الناس اللي يحضروا يوم الجمعة المصلين ولا يحضروا الدروس هذه اللي تقدمها وزارة الشؤون الدينية، هي رسالة مهمة جدا، هي رسالة متكاملة بين إذاعة الزيتون وبين ما تقدمه وزارة الشؤون الدينية.
1: وزارة الشؤون الدينية في الحقيقة تحرص بمناسبة المولد النبوي الشريف من خلال الأنشطة الدينية المقدمة في هذه الذكرى العطرة، تحرص على بناء الوعي وترسيخ القيم وتعزيز الاعتدال وتقوية الروابط الاجتماعية. التونسي سي البشير تحرص وزارة الشؤون الدينية أن يعيش معاني السيرة النبوية بطريقة قريبة من اهتماماته وواقعه. في هذه الأنشطة رسائل عديدة، منها كما ذكرت توجيه الشباب والأجيال القادمة إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك كما ذكرت منذ حين بالأساس يكون بالعلم والعمل وباحترام الآخر وتطبيق القيم النبيلة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فإن أجمل احتفاء لمولد النبي صلى الله عليه وسلم هو أن نجعل الأخلاق النبوية حاضرة كما ذكرنا في بيوتنا ومدارسنا ومؤسساتنا ومجتمعنا أيضا.
0: نعم أستاذ، أهم النشاط اللي تقوم به وزارة الشؤون الدينية في هذه الولاية.
1: قبل الحديث على الجانب الجهوي استسمحك واستسمح سيدات والسادة المستمعين والمستمعات قبل ما نذكر الجانب الجهوي المتعلق بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية ببنزرت، نحب نشير أيضا إلى أن وزارتنا وزارة الشؤون الدينية تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف. وعدت وزارة الشؤون الدينية برنامجا متكامل انطلقت في تنفيذه منذ حلول شهر ربيع الأول. يحتوي البرنامج قرابة 10500 نشاطا دينيا
0: ما شاء الله،
1: ويتوزع هذا النشاط على الدروس والمحاضرات والمسابقات الحديثية والقرآنية في كافة المعالم الدينية.
0: وعلى كم ترى بالجمهورية هذا؟
1: نعم، في كافة الجوامع والمساجد مختلف ولايات الجمهورية، مختلف معتمديات الولايات، أيضا مع المواكب الدينية الكبرى مثال جامع الزيتون المعمور يجتمع فيه الإطارات الدينية برواد الجوامع، ويجتمع رواد الجوامع إلى المحاضرات والدروس والمسامرات التي تتمحور حول الشمائل المحمدية. وكما ذكرت البشير تهدف هذه الأنشطة إلى الدعوة إلى الاقتداء بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القيم السمحة التي جاء بها ديننا الحنيف، إلى جانب سرد المصلين لقصيدة الهمدية للإمام البصيري وقراءة كتاب دلائل الخيرات مواكب خاشعة تتخللها الأدعية والابتهالات والتضرع لله عز وجل. أيضا أعدت وزارة الشؤون الدينية برامج دينية بالتعاون مع مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية. من البرنامج هذا
0: هذا البرنامج بالشراكة مع وزارة الشؤون الدينية.
1: فعدت برامج مع المؤسسات الإذاعة والتلفزة التونسية مع تنظيم الوزارة بهذه المناسبة السعيدة، أيضا معرض عن تاريخ الكتاتيب لمقر الإمام علي بن زياد الكائن بساحة القصبة.
0: نعم.
1: وسيتم افتتاحه صبيحة يوم الأربعاء 26 أوت 2026.
0: نعم.
1: حبيت نقول لك زيادة في البشير أنه تحت إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد البوهالي وزير الشؤون الدينية.
0: نعم.
1: نظمت الوزارة ندوة مولدية في دورتها 54 يومي الخميس والجمعة 20 و21 أوت 2026 بالقيروان بعنوان مقصد حفظ النفس في السنة النبوية الشريفة. افتتحها سيد وزير وسماحة مفتي الجمهورية هشام بن محمود، وشارك فيها ثلة من أفضل المتخصصين دكاترة في مجال تقديم المحاضرات الندوات والملتقيات والأيام الدراسية. بالنسبة للجواب على سؤالك بالنسبة للجانب الجهوي، حكيت على الجانب الوطني سي بشير، الإدارة الجهوية الشندينية وصرت ببنزرت وتطبيقا طبعا لتوجه الوزارة في العناية في ذكرى المولد النبوي الشريف، أعدت بالمناسبة
0: نعم قطعت المكالمة لا ما أظن المكالمة انقطعت. نحاول نعاود نتصل نعاود الاتصال، نواصل شيخي معك حتى يحضرنا الاتصال نكمل المكالمة. أنت سمعت السي الدكتور محي الدين عباسي المدير الجهوي للشؤون الدينية.
2: نعم.
0: كان يتحدث على الرسائل اللي كنا احنا نتحدث فيها وجانبهم جدا، كيفاش وزارت الشؤون الدينية اعتمدت فوق من 10,000 نشاط في هذا الشهر المبارك في الذكرى العطرة، وهذا الكلام اللي كان يقول فيه سي محي الدين هو كلام ينجم يقوله كل مدير جهوي في كل ولاية. معناها هو تحدث من ولاية بنزرت، هذا الكلام لو يخص كل ولاية لها هذا النصيب من هذا النشاط
2: فعلا. نعم. بارك الله فيك، أولا تحية للدكتور سي محي الدين.
0: نعم.
2: هو فعلا في كل الولاية تشهد هذه النشاطات، وذكرنا ربي يبارك فيه هو في بعض الأنشطة اللي هي كما ختم الحديث.
0: نعم.
2: كما قراءة كتاب الشفاء.
0: نعم.
2: موجودة زادي يتداول في مساجدنا، ولا تسنة بدأت تنتشر معنا.
0: نعم. شكرا شيخ على ما ظن حاضر سي محي الدين.
1: حاضر معك. مرحبا سيدي. حكيت شوية على البرنامج الجهوي إذا كنت سمعتني.
0: تفضل. نعم سمعتك شيخ، تفضل نواصل. نعم.
1: قلت لك والحمد لله ولاية بنزرت أيضا تحتفي بهذه المناسبة في إطار عناية وزارة الشؤون الدينية بالمولد النبوي الشريف بهذه الذكرى العطرة، وقلت أنه جوا معنا ومساجدنا تحتفي بهذه المناسبة من خلال دروس ومحاضرات ومؤتمرات.
0: نعم.
1: وأقسام قرآنية وأقسام حديثية، فضلا عن الاحتفال الجهوي كما ذكرت سي بشير ليلة إن شاء الله.
0: نعم.
1: تحت إشراف السيد سالم بن يعقوب ولي بنزرت باش يكون هناك احتفال جهوي بهذه الذكرى العطرة، تكون فيها قصائد ومدائح وأثار وأيضا مداخلة مهمة في الموضوع.
0: فين موجود هذا الاجتماع الليلة شيخ باش المستمعين يسمعوا فيك جو؟
1: الاحتفال اليوم الجهوي باش يكون بجامعة الفتح لمعتمدية بنزرت الشمالية.
0: نعم.
1: كما قلت لك تحت إشراف السيد والي وحضور الإطارات الجهوية والمحلية والإطارات الدينية أيضا والوعاظ والواعظات، وباش يكون حفل ممتاز كما تعودنا في إطار احتفالنا بالذكريات الدينية بما في ذلك ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام.
0: صلى الله عليه وسلم. شيخ حبيت نقول لك اللي أنت تحدثت على نشاط وزارة الشؤون الدينية. أهم حاجة للصورة عجبتني برشا أنا ومحلاها يا ربي وإن شاء الله تتواصل الكل، اللي هي وزارة الشؤون الدينية نحسها ولا تتعمل على الكفاءات، خاصة على الكفاءات الشبابية الريفية. كثير من وسائل الإعلام نلقى شباب ما شاء الله متمكن وكفاءات عالية تعتمد عليها وزارة الشؤون الدينية لتقديم هذه المادة، لأن المادة الدينية لو مش بالسهل كل إنسان ينجم يقدمها يا شيخ.
1: صحيح. عندنا ما شاء الله عدد من الوعاظ والواعظات، عندنا.
0: نعم.
1: أيما خطباء وأيما خمس، عندنا مدرسي آفاق يتم الاستعانة بهم في تقديم هذه المحاضرات الدينية والمسامرات والدروس.
0: نعم.
1: وفيهم جانب مهم من الشباب يعول عليهم.
0: نعم.
1: في البشير في تقديم هذه المداخلات.
0: نعم.
1: باعتبار وعيهم أيضا بأن الخطاب الديني.
0: صح.
1: يجمع بين التأصيل من ناحية والانفتاح على العصر.
0: صح.
1: ومهم أيضا أنه الخطاب الديني يلامس مشاعر الحاضرين ويأثر فيهم ويقنعهم، وكما ذكرنا يجمع ما بين النظري والتكميلي والنظري والتطبيقي، باعتبار أنه مهم أن تحول هذه القيم من المسجد إلى خارج المسجد في علاقة بالناس، وهذا عنده أثر كثير على الفرد والمجتمع وعلى بلادنا تونس العزيزة اللي نحبوا لها كل خير ونحبوها دائما وأبدا متقدمة وفي ازدهار في البشير.
0: نعم، شكرا الشيخ محي الدين. عندك شي رسالة أخيرة تقدمها في نهاية المداخلة سيدي؟
1: في الختام نحب نشير النقطة. نعم. اللي هي أنه محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بالاقتداء بأخلاقه وسلوكه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم صادقا أمينا رحيما متواضعا وعادلا. ومهم أنه نختم بالرسالة الموجهة لشبابنا. نعم. وشيلنا القادم في البشير. نعم. اجعلوا نقول لهم اجعلوا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم سلوكا يوميا يظهر في تعاملكم داخل الأسرة وفي علاقتكم بالناس وفي المجتمع أيضا. نعم. وأسأل الله سبحانه وتعالى في الختام في البشير أن يكون مولد مبارك. نعم. على الجميع بحول الله تعالى، وأن يكون أيضا مبارك على تونس العزيزة بلادنا. نعم. وأن يكون مباركا أيضا على جميع الأمة العربية والإسلامية قاطبة، مع تجديد الشكر لكم في البشير على هذه الفرصة التي أتيحت لنا بإبراز نشاط الوزارة ونشاط الإدارة، وأيضا التذكير ببعض الرسائل وبعض العبر المهمة التي يمكن أن نستشفها ونستخلصها من هذه الذكرى المولدية العطرة. وشكرا لكم وبارك الله فيكم، وشكرا لكافة المستمعين والمستمعات ولضيوفك الكرام داخل الاستوديو بشير.
0: شكرا سيد دكتور محي الدين عباسي المدير الجهة والشؤون الدينية، التحية لك، الشكر لك، لك أنت ولكل منظري وزارة الشؤون الدينية. أنا نعرف في هذه الليلة في هذه الأمسية أنتم مشغولين برشا وقاعدين تخدموا بكل جهد لتنجحوا هذه الأمسية، لأن في كل مسجد من مساجد الجمهورية التونسية وكل جامع تلقى إن شاء الله الناس تحتفي بهذا المولد. تحية لك، شكر وتقدير لك أنت ولكل المدير الجهوين والوعاظ الجهوين اللي قاعدين يقوم بنشاط كبير، والأئمة الخطباء وأئمة المساجد تحية لهم في هذا اليوم المبارك، اللي هما باش يهزوا، يقولون إحنا يهزوا ذن القفة مع بعضهم باش يوصلوا هذه الرسالة للمجتمع وللمستمعين وللحاضرين. وبارك الله فيك مرة أخرى سي محي الدين عباسي المدير الجهوي للشؤون الدينية ببنزرت. شيخ قولك المداخلة، عندكش ملاحظات، عندكش حاجات حسيت وذكرنا بحاجات سي محي الدين؟
2: نعم فعلا، ربي يبارك فيه وربي يجزيه خير.
0: نعم.
2: وهذا ما كنت فضلت به من دور السادة المديرين والجهويين والوعاظ في أنه يعني يذكروا الناس، أنه النظرة الشاملة والإجمالية تعطيك صورة أكثر وضوح.
0: أكيد. والممارسة،
2: واحد إمام يتكلم في جامعة ولا وعظ محلي ولا كيف، يعطيك نشاط الوزارة ونشاط الجهة بكلي تفهم المجهود المبذول.
0: شيخ 10,000 نشاط ما شاء الله،
2: 10,500 وأكثر.
0: نعم.
2: فعلا نشاط مهم. وأنا نحب نأكد حاجة.
0: نعم.
2: ثم ناس يقولك ثاني أرقام يعمروا في الأوراق. لا، فعلا ثم ناس يظنوا الواقع اللي يشوفوه أنه فعلا هذه أنشطة يعني على أرض الواقع قاعدة، ولعله العدد أكثر من هذا، غير أنه هذاك
0: طبعا حاجات مشروع لنا. نعم
2: فعلا.
0: طبعا في مساجد صغيرة مشروع لنا. نعم.
2: صغيرة وكذا بين الوعظ المحلي وكذا.
0: نعم.
2: معناها النشاط ما شاء الله ممتد وعلى كامل الجمهورية،
0: حتى في الأرياف يا شيخ. لأن يعني حضرت في بعض الأماكن في الأرياف البسيطة.
2: نعم. اللي مو بعضهم كذا
0: صحيح، اللي مو بعضهم يعملوا هذه، يعلنوا الوعظ المحلي
2: هكاك، يعلموا يخدمانوا راحموا ما شاء الله،
0: وتفضلوا ما تحب تفرحوا وتفضلوا قدموا دروس. المهم أنك أنت أعلمني بالنشاط باش أنا نكون ملم بهذا النشاط،
2: ملم ونحميك فعلا.
0: نعم. هذا هو. نعم. أمور قانونية نجم نحميك ونخليك تنشط تحتنا،
2: نعم. نشاطكم مضبوط وواضح في نعم. نقطة مهمة أشار لها سي محي الدين أيضا، وهي هنا نشكر عليها وزارة الشؤون الدينية.
0: نعم.
2: وذاعة الزيتونة.
0: نعم.
2: هذا التنسيق.
0: نعم.
2: لأنه بدون الإعلام مجهود هؤلاء الذين يبذلون.
0: نعم.
2: من السيد الوزير الشؤون الدينية.
0: نعم.
2: إلى كامل إطار الوزارة إلى الأئمة.
0: نعم.
2: الخطباء وأئمة الخمس، المجهود هذا لولا الإعلام يعني
0: يمر الكرام. نعم. ومن لم يشكر الناس
2: يشكر الله فعلا. نعم. فأنه تنسيق مع الإعلام، مع إذاعة زيتونة وربما مع إذاعات أخرى ومع
0: نعم موجود نشاط أخر مع التلفزيون الوطنية،
2: هذا دور مهم يعاون. نعم. يعاون في إيصال هذه القيم، قيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيم الإسلام الراقي الذي يبني الحضارة بالمحبة بالعلم بالقدوة الصالحة.
0: نعم شيخ، عندك سلسلة تقولها في أخذ المداخل نتاعك وبارك الله فيك، مستحقك في كثير من المداخلات
2: إن شاء الله رب سهل.
0: ما أنا اكتشفت حاجة اليوم، اكتشفت سر كبير برشا معك اليوم، اكتشفت أنك أنت تنجم تعطي رسائل جميلة جدا توصل لكل أذن، لكل سامع، لكل بيت. هذا الخطاب الجميل، هذا الخطاب اللي خلينا نقول خطاب منمق بحب النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله يوصل لكل الناس.
2: نعم، الرسالة أولا هذا فضل الله علي،
0: نعم،
2: وفضل مشايخي اللي درسونا وربونا فعلا، وهذا واجب. وأهم رسالة ذاك علاش اللي بدينا بها، تمسكوا بمرجعياتكم،
0: نعم،
2: بعلمائكم،
0: تراثكم،
2: فإن فيهم سرا من رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم.
0: نعم،
2: هذه أهم رسالة.
0: لا، كل شيء وصلنا بالسند،
2: هذاك الأساس،
0: كل شيء وصلنا من المدرسة المحمدية، مدرسة جامع الزيتون الأعظم.
2: إذا قطعت روحك مع أسانيدك وبشايخك،
0: نعم،
2: تلقى روحك شايح،
0: عندك شيء،
2: ظاهر الدين موجود،
0: نعم،
2: ولكن اللب ينوب ربي، اللب
0: فعلا.
2: في القلوب، لأن نور رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تسري ألفاظه في الأذان فتنقل فتدون في الكتب، نور الحبيب صلى الله عليه وسلم يسري من القلوب إلى القلوب إلى كل محبوب وكل محب. ربي اجعلنا من المحبين المحبوبين.
0: شكرا، بارك الله فيك شيخ الدكتور حمدة زردو. أنا فرحت اليوم، تشرفت بك كثير في استديو إذاعة الزيتون القرآن الكريم. إن شاء الله يا رب يكون هذا آخر لقاء،
2: إن شاء الله
0: نتقابلوا في لقاءات أخرى ومداخلات أخرى. بارك الله فيك شيخ.
2: فيك بارك الله.
0: شكرا، بارك الله فيك. حبايبنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل مع سالم الشعري ثم نواصل معكم.

0: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب أنتم بالاستماع إلى إذاعة الزيتون القرآن الكريم لهذه الأمسية المباركة التي نقدمها إذاعة الزيتون القرآن الكريم بالشراكة مع وزارة الشؤون الدينية. مع بعضنا نمشي مباشرة إلى الجامع الأعظم، إلى جامع الزيتون المعمور اللي ينتظم فيه الآن هذا الموكب الذي يحتفي بميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم. معنا من هذا الجامع من هناك الأستاذ الزميل هيثم الإمام مدير إذاعة الزيتون القرآن الكريم ليعيشنا هذه الأجواء في هذا الجامع. السلام عليكم أستاذ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بشير، مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما يصلهم هذا الصوت.
0: صح عليك، أنا نغبتك على هذه اللحظات التي تعيشها الآن في الجامع. صح عليك، والله هني لك.
1: كمل المباشر والتحق بنا في الجامع الأعظم، الجامع المبارك، جامع الزيتونة، دام الله وعمرانا
0: إن شاء الله يا رب. هاي حطنا في الأجواء.
1: وكل المستمعين من يريد الالتحاق، احنا عنا الآن موكب الاحتفال بذكرى مولد خير البرية صلى الله عليه وسلم.
0: رسالة للناس الكل، هذه رسالة مفتوحة للناس، دعوة مفتوحة للناس الكل. نعم.
1: موكب جليل. نعم. الحمد لله رب العالمين، الناس من الآن تتوافد على الجامع الأعظم.
0: نعم.
1: بعد قليل إن شاء الله، بعد أداء صلاة العصر بحول الله تعالى، ينطلق الموكب بحضور معالي وزير الشؤون الدينية.
0: نعم.
1: وكذلك سماحة مفتي الجمهورية التونسية والإمام الأول لجامع الزيتون المعمور.
0: نعم.
1: وجمع من المشايخ والأئمة الفضلاء.
0: نعم.
1: والحضور الكريم طبعا إن شاء الله.
0: نعم.
1: الاحتفال فيها يراوح بين مدح النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحديث عن شمائله وبعض المواعظ وتذكير بسيرته صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: شوف بشير، احنا نعم. ذكرى المولد ذكرى تتجدد كل عام
0: اكيد،
1: واذا النعمه تجددت فيجب ان يتجدد الشكر لها
0: اكيد.
1: قال ربنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما
0: يجمعون. نعم.
1: فنحن نفرح برحمة الله. أي رحمة؟ قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. وقال هلنا ربي سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
0: نعم.
1: فنحن نفرح برحمة ربنا سبحانه وتعالى، مش بالمسلمين برك.
0: نعم.
1: بالأرض الكل، بالأرض الكل.
0: نعم.
1: أنا أعطيك الدليل خويا بشير.
0: نعم تفضل سيدي.
1: النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث طويل.
0: نعم.
1: استقي منه جملة واحدة.
0: نعم.
1: قال وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ربي سبحانه وتعالى في فترة غضب على جميع السكان إلا بقايا من أهل الكتاب لما اقترفوه من آثام ولما اقترفوه من جرائم وسفك للدماء.
0: نعم.
1: فلما أراد رب العزة أن يخرجهم من دائرة الغضب إلى دائرة الرحمة أرسل رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
0: والله ما أحلاها الجملة، ما شاء الله.
1: هذه أقل ما يقال.
0: سبحان الله.
1: بل نحن في لغتنا، أنا واحد من الناس قاصر لغتي وكلامي قاصر على مدح النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وذكر شمائله والوقوف على حقيقة الذات المحمدية صلى الله وسلم وبارك على صاحبه. ولذلك هذه الاحتفالات أخويا بشير هي تكون فرصة لتجديد
0: العهد.
1: رحمته.
0: نعم.
1: وأخلاقه وشمائله صلى الله عليه وسلم في حياتنا.
0: نعم.
1: صحيح المدح مطلوب، صحيح نمدحوه، ولكن كذلك أيضا نريد أن نعيش هذه الشمائل وهذه الأخلاق النبوية المباركة في حياتنا سلوكا،
0: سلوك عرض الواقع
1: في شوارعنا. نعم. في مكاتب العمل، في مساجدنا، في كل مكان.
0: نعم.
1: في كل مكان.
0: نعم. أستاذ هيثم، أهم النشاطات اللي باش تقدموها اليوم في هذا الموكب الجليل
1: هو بعض قلنا احنا، فما هنالك طبعا ذكر ايات بينات من البدايه، ثم كلمه سماحه مفتي الجمهوريه التونسيه.
0: نعم.
1: ثم اخوكم في الله عندي مداخله بعنوان الرحمه المحمديه من شمائل النبوه الى اخلاق الحياه.
0: نعم.
1: ودعاء وترويح بمدحه صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: يعني سنحوم حول هذه الامور في مسجد في جامع الزيتونه.
0: نعم.
1: ان شاء الله.
0: والاقبال
1: شاء.
0: والاقبال تاع الناس على هذا الموكب،
1: انا قلت في بدايه يعني الحمد لله اقبال الناس الان نراه، وما زال حتى من بعد يزيد الناس بحول الله تعالى، فما عدد محترم الحقيقه.
0: نعم.
1: ان شاء الله ربي يبارك في الجميع. وغدوه 9 صباحا طبعا
0: ما ثم موكب. نعم.
1: الموكب كذلك اللي يلم الناس الحمد لله واللي دأبت عليه العامة والخاصة والناس الكل يجوه لجامع الزيتونة المعمور إن شاء الله.
0: نعم شكرا أستاذ هيثم. نعرف لوقتك ضيق برشا وعندك برشا مشاغل أنت الآن. شنو تحب تقول في آخر المداخلة؟ تحب تقول حاجة في آخر المداخلة؟
1: أنا آخر شيء أقول أننا لا نستطيع أن ندخل على ربنا سبحانه وتعالى إلا من باب رسول الله صلى الله
0: نعم
1: عليه
0: وسلم فعلا. نعم
1: فأحسنوا الدخول فأحسنوا الدخول. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجعل الله أفراحنا دائما، وجعلنا الله سبحانه وتعالى من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ورب يحفظ بلادنا تونس ويحفظ لنا مشايخنا ويبارك فيك أنت بشير وفي
0: شكرا
1: كل لكم ويفضلكم جميعا.
0: شكرا زميل هيثم الإيمان، بارك الله فيك. كنت معنا من الجامعة الأعظم، الجامعة الكبير، جامعة الزيتون المعمور. إن شاء الله عنده موكب اليوم وعنده مكالمة، عنده مداخلة أو كلمة بشي يقدمها في جامعة الزيتون بعنوان الرحمة المهداة على سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. حبابنا الكرام، خلينا نمر للمكالمة الموالية مع الأستاذ الشيخ البرني برايك، إمام خطيب بالجامعة الكبير سيدي بوزيد من بالمسينة البنزرت. بنزرت رجع للجامعة الزيتونة اليوم. خلينا نمشي والسيدي بوزيد هذه الولاية الجميلة. السلام عليكم سيدي.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا
0: سيدي. مرحبا يا شيخ، لبس عليك سيدي.
2: الله يبارك فيك يرحم والديك.
0: لبس عليك كلمتي التقديمي صحيح، أنت إمام خطيب بالجامعة الكبير سيدي بوزيد على ما أظن.
2: أنا إمام خطيب بجامع آخر، مانيش بالجامع الكبير.
0: نعم
2: نعم، جامع الغفران بمنطقة القرية متاعي الذراع سيدي بوزيد.
0: نعم مرحبا بك يا شيخ. المهم أنت إمام خطيب في هذه المدينة الجميلة، مدينة سيدي بوزيد. شيخ أنت كتوانس كل ولاية سيدي بوزيد جزء من تونس. هذه الولاية عندها تراث عظيم كذلك كما الولايات الكل، وتحتفلوا بهذا هذه الذكرى العطرة. خلينا نقول أنت كإمام وكخطيب وكداعية وكناشط، شنو تعني لك هذه الذكرى العطرة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الواقع أنا أشوف اللي هي ذكرى لتجديد العهد وتجديد البيعة.
0: نعم.
2: لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسير على خطاه.
0: نعم.
2: وأن نحيي سنته، لأن الواقع محبة النبي كل مسلم مهما كان فيه شيء من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. والحادثة المعروفة الصحابي كان يؤتى به عنها و يطبق عليه الحكم تاع شرب
0: الخمر
2: كذا والله معروف معناها يلخر الصحابة وقت اللي تبرموا وقلقوا، وأحد منهم معناها لعنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله، لا أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله.
0: سبحان الله،
2: الله والرسول في قلب إن شاء الله كل مؤمن.
0: نعم.
2: ولكن المحبة الشرعية المحبة الفعلية هي محبة الالتزام.
0: نعم.
2: هي محبة المتابعة، هذه هي المحبة. فنحن عندما نحي السنة هذه معناها السنة الحسنة، نحن باش نجدوا البيعة، بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى الحمد لله هذا هو قضاءه وهذا هو قدره، لم يجعلنا من الصحابة، لم يجعلنا لا من المهاجرين ولا من الأنصار.
0: نعم.
2: ولكن أنا ديما معناها في بعض الدروس والخطب نقول لهم بإمكان كل مسلم مدام فاته أن يكون من المهاجرين والأنصار،
0: شرف الصحبة وشرف المهاجرين والأنصار،
2: رب معناها يمكنه أن يتشبه بهم.
0: نعم.
2: والتشبه بالكرام فلاح.
0: نعم.
2: لا أقل أضعف الإيمان أن نتشبه بهم وأن نسير على خطاهم. إن شاء الله ربي صدقنا في محبته.
0: أمين يا
2: رب. رسوله.
0: نعم.
2: في محبة الصحابة الكرام ومهاجرين وأنصار
0: ومعنهم
2: من تبعهم بإحسان إلى يوم
0: الدين. أمين. والبرامج اللي تقدموها في هذه الأيام شيخ، أهم البرامج اللي تقدموها والدروس والخطب. نعم.
2: الحمد لله تم معناها كمجموعة دائرة كل عام نأخذ جانب من جوانب شخصية الرسول.
0: نعم.
2: وفيدي أنت معناها سيد العارفين تعرف اللي شخصية النبي شخصية معناها فذة وشخصية متميزة عديدة الجوانب جوانب فيها متعدة. فكل مرة نسلط الأضواء على جانب من جوانب شخصية النبي
0: صلى الله عليه وسلم،
2: رأينا من معناها النافع إن شاء الله بحول الله خلينا أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلال الدروس هذه وهالسلسلة هذه باش بدينا بمعناها تعامل النبي مع المرأة عامة.
0: نعم.
2: ثم خلينا معناها كل ليلة بدينا من بداية الربيع شهر ربيع من أول يوم.
0: نعم.
2: حتى ما بعد معناها إن شاء الله بحول الله هي الذكرى 12 ربيع حتى البعد بثلاثة أيام إن شاء الله بحول الله.
0: نعم.
2: باش نتناولوا كل ليلة معناها واحد من الأئمة الخطبة يتناول أمهاتنا رضي الله عن جميعهن، ونختمهم بدرس ختامي في معناها للرد على شبهات النبي مزواج وعلاش لماذا أكثر معناها من تزوج بعدة نساء وكذا. هذا معناها نشوفوا الحكم وهي الحكم من وراء معناها تعديد النبي صلى الله عليه وسلم لمعناها الزيجات نتاعه علاش تعدت وعلاش كذا.
0: نعم شيخ، وهذه الدروس والمحاضرات تعملوها مع بعضكم بالتنسيق مع بعضكم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية بانتظام؟
2: الواقع معناها بارك الله فيهم المجموعة معناها تقريب هذه السنة الثالثة على التوالي يوكلوني بس نختار معناها
0: المواضيع. نعم.
2: والمواضيع نتفقوا على الموضوع العام هم معناها نبوبوه ونختار الكل ليلة معناها واحد من الأئمة ينشط الدرس ذاك
0: ما شاء الله.
2: وبطبيعة بيكون هذا معناها باتفاق معناها مع وتنسيق مع الوزارة الشؤون الدينية.
0: نعم
2: معناها أئمة خطبة.
0: نعم من الشرف تحت وزارة الشؤون الدينية.
2: نعم.
0: نعم شيخ، في آخر هذه المداخلة شنو تحب الرسالة تحب توجهها للناس المستمعين، خاصة نقول لك حاجة نعطيك حاجة اللي هي حاجة مميزة جدا، أن إذاعة الزيتونة في ولاية سيدي بوزيد فيها مستمعين ما شاء الله. نعم. الناس تكاد أكبر ولاية يسمعوا فينا في إذاعة الزيتونة هي ولاية سيدي بوزيد.
2: نعم.

مش كذلك. التحية موصلة لأحمد الطبابي الذي يؤمن لكم هذا الخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم، وكذلك هو في التنسيق. نلتقي في غدا بإذن الله السميع العليم في نفس التوقيت مع برنامج فقه الحياة. إلى ذلك من الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: فهالمكان هذا انقلوا له ربي يكون في عونك أيها التاجر الصدوق المخلص. فإلا من اتقى الله فإن شاء الله يكونوا تجارنا من المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن.
1: انت باش تاخذ حقك اذا كان ما تخدمش وما تعرقش حتى الفلوس اللي تاخذهم يطلعوا شتايت وش عابره.
2: الفلاح الذي يفلح ارضه ينتج منها خيرات عظيمه ينتفع تنتفع بها جميع البشر. الفلاح الذي لا ينتهج نهج القيوم لا تنتج ارضه. وان الله تعالى لا يعطي الانتاج لفلاح لانه مؤمن وصادق مع الله تعالى وهو لا ينتهج النهج القويم والنهج السليم. اذا فلا بد من الاخذ بالاسباب والاسباب الحقيقيه حتى ينجز عمله. ففي اي عمل وفي اي شيء وفي اي وظيفه نريد ان نؤديها نحن في بحث متواصل.
1: جعلك أمين الدولة على كل البير واللي انت قاعد فيه باش تقضي مصالح الناس أمانة وصدق. ينجحك ربي ويبارك لك ربي في فليساتك ويبارك لك ربي في فليساتك.
0: إلا من اتقى وبر وصدق يكون البيع متاعه بيع مبرور ويصدق فيه ما يكذبش ما يتطففش ما يغشش ما يخدعش ما يمشيش بالغرر وبالخديعة.
3: إن الإتقان سمة أساسية في الشخصية المسلمة يربيها الإسلام في كل عمل من الأعمال عبادة كان أو معاملة أو سلوكا.
0: فالتاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 15 من الآية 111 من سورة الأنعام إلى الآية 4 من سورة الأعراف بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.

النخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.

فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن

ظفر. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم.

تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين.

يؤمنون بالآخرة والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم

الأرزاق، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الخامس عشر من الآية 111 من سورة الأنعام إلى الآية الرابعة من سورة الأعراف بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.

الزيتونة للقرآن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أصالة وانفتاح. تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب إلى القلب.

العجل، فلذلك ندعو باللجج يا ربي وليس لنا جلد. إني والقلب على وهج يا ربي عبيدك قد وفدوا، يدعون بقلب منزعج يا ربي ضعاف ليس لهم أحد يرجون لدى الهرج. يا ربي عبيدك قد وفدوا يدعون بقلب